أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا

متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام

الكعبة بالكعب والمنكبة بالمنكب.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: هذا الشيخ أحد أن يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية.
2: من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يأخذ فيها أجر الأضحية، لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة، وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا. عرفت؟ وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح، لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة بلحمها.
3: بالنسبة
4: للإتمام في السفر،
3: نعم،
4: الصلاة،
3: هل جائز إتمام الصلاة في السفر؟ غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة، وهذا هو الأقرب أنه جائز مع الكراهة. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه، لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها. فالأقرب عندي أخيرا أنه ليس بواجب لكنه مكروه ما لم يصلي الإنسان مع إمام يتم، فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها. نعم.
4: يكون مسافر إمام والذين خلفه كلهم مقيمين، فهل تبطر لهم الكراهة؟ يضطر
3: بوفقين. نعم. حتى لو كان إماما ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر ويقول لهم أتموا فإن قوم مسافرون، أو فأنا مسافر، حتى تظهر السنة، لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس وينكرها العامة، لكن إذا اشتهرت وفعلها الناس صارت مألوفة عند الناس، وصارت معروفا كما هي معروف شرعا. والذي ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم الذي يؤخذ بقوله أن يحيي السنن التي أميتت حتى لا يكون المعروف منكرا. نعم.
5: فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس وقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أسير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ أما أنا أحب الإثارات، ولكن يعني
2: لا بأس طيب
5: ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
2: أو لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباع هؤلاء، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب في نظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، ولا وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا. كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم. لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلنا فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولا ترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي فيه الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذخ. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا. بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحمنا منه. فالتعزية للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عزى مصابا فله مثل أجر مصاب، ما قال من عزى من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يصير الناس بها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل حال كل له رأي، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم أخاه مباشرة، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بالكتاب والسنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن منه؟ مثلا ما هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا، ولا تقول إن ما تصل وصل مكملة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب. نعم. إيش سوي؟
6: يفقد دراهم
2: تضيع منه يعني.
6: نعم. هل يجوز له أن يقترض لأجل الهدي؟
7: أو نقول عليه صيام؟
2: يقول أن بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو من يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع، فهل له أن يقترض من أحد من يعرفه من أجل شراء الهدي؟ فالجواب على ذلك أنه له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب، أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام الحج وسبع إذا رجع.
7: طيب أكثر الحجاج،
2: وأما وجوب الاقتراض فلا يجب، الاقتراض لا يجب، لكن هل يجوز أو لا فيه التفصيل الذي سمعت.
7: نعم.
8: لدي من الأبناء بنت وسميتها ميهاد.
2: ميهاد؟
8: ميهاد نعم.
2: ميهاد.
8: ميهاد ميم هاء ألف دال.
2: على من يجعل الأرض ميهاد؟
8: على من يجعل الأرض ميهادة.
2: نعم.
8: و هي عمرها 4 سنوات الحين، وفي الوقت ذاك يعني ما قرأت في القرآن كثير.
2: نعم.
8: ما لحد يوم.
2: تسأل الآن هل يجوز ولا لا؟
8: هل يجوز التسمية هذه ولا لا؟ لأنه في.
2: بس لا تعلق خلاص.
8: كثير.
2: نعطيك الجواب الآن. الجواب لا بأس أن تسميها بمهاد، وستكون مهاد لزوجها إن شاء الله. نعم.
9: إيش
2: معنى
9: هذا الحج؟
2: معناه أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماما، ولا يحل لأحد أبدا أن يبقى بلا إمام، لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان ومن غير ولي أمر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذ خارج عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالف هذا وشد صار خارج عن سبيل المؤمنين.
9: هل
2: يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى النظر ما هو السبب الذي حملهم على هذا، وهل هو أحد غرهم ممن يدعي العلم وقال إن هذا لا يخالف الشرع أو ما؟ فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها. نعم.
7: صلى وثوب في نجاسة، ولكن ما يعلم بالنجاسة، هذا ما يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم الصلاة؟
2: الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة، وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد.
7: نعم. شيخ حسن الله إليك، أن امرأة حجت دون محرم فهل لها أن تحج يعني مرة أخرى فيكون سقط حجها؟
2: إذا حجت المرأة بلا محرم فهي عاصية لله عز وجل ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. لكن الحج مجزئ، يعني لا يلزمها أن تعيده مرة أخرى، بل عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر مما حصل منها. نعم.
9: هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟
2: نعم يكون متمتعا، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون
3: النسكان لشخص واحد، بل يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، أو تكون العمرة لنفسه والحج لآخر، أو تكون العمرة لآخر والحج لنفسه. كل هذا يرونه جائزا ولا يبطل التمتع. نعم.
10: طيب شيخ، الضابط في المصاف في رمضان، شيخ
2: ايش
10: الضابط المصاف في رمضان؟ هل يفطر في بيته ثم ينطلق، او يجاوز البيوت حتى يفطر؟
2: لا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاه ولا جمع ولا تيمم، حتى يغادر البلد.
10: يغادر البلد كليا
2: ما دام في البلد، ولو كان قد شد رحله.
10: نعم.
2: فهو في البلد.
10: طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق،
2: حرام.
10: انه مسافر ناوي.
2: لا حرام عليه،
10: ما يجوز.
2: حرام ما يجوز.
10: فهل علي قضاء او فلا علي؟
2: القضاء بيقضي على كل حال، حتى لو
10: افطر الشيخ جاهل وافطر.
2: اقول سوف يقضي حتى.
10: نعم.
2: وان لم يفطر الا بعد ان خرج.
10: نعم.
2: يعني اذا خرج من نفس المدينه.
10: نعم.
2: افطر ولا باس.
10: طيب هذا الرجل فعل شيخ انه جاهل، او سمع بعض الفتوى انه يجوز انه يفطر في بيته.
2: نعم.
10: فطر في بيته ثم اسافر انطلق. اي نعم.
2: طيب
10: فهل يقول ايش عليه قضاء ولو
2: القضاء لا بد منه يا محمد؟
10: اي نعم. اقصد كفاره، يعني اقصد
2: ولا الكفاره، ما في كفاره الا في الجماع. الاكل والشرب ما في كفاره.
10: نعم. طيب شيخ قولوا مالكيه يرون انه كفاره في
2: ما هو صحيح.
10: اينما سواء
2: كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة؟
10: نعم.
2: فقوله ليس بصواب.
10: طيب الشيخ بارك الله فيك، أليس قياسا الشيخ تماما قياسا أنه إنسان له جامع في رمضان أنه عليه كفارة
2: بينهما
10: فرق؟ أفطر عمدا
2: أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بغير المحظورات، فالجماع له شأن أعظم.
10: نعم. طيب شيخ هم يرون يقولون انه
2: ولا يقاس الادنى.
10: نعم.
2: على الان
10: اجل قول مش غير صحيح.
2: نعم.
10: جزاك الله خير.
2: نعم.
11: ذهبنا يا شيخ من مكة من جدة الى الطائف لزيارة احد الاقارب، وفي اثناء ذهابنا مررنا على مكة وفي نيتنا الرجوع ان ناخذ عمرة، وفي أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا.
2: يسير.
11: نعم.
2: نعم.
11: فهل عمرتنا إن شاء الله صحيحة؟ قال علينا فيها شيء.
2: إذا مر الإنسان بالميقات.
11: نعم.
2: وهو لا يريد العمرة.
11: نعم.
2: يريد الطائف مثلا، ودخل مكة وخرج إلى الطائف، ومن نيته أنه يأتي بالعمرة في الرجوع من الطائف، فلا حرج عليه، يحرم من السير ولا عمرة التامة.
0: أيها الأخوة المستمعون، تستمعون الآن لشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه

0: قيل لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت رؤبة
1: ابن
0: قيل لا تمانع بين العرب في الحكم،
1: نعم،
0: وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق أن الشارح رحمه الله ذكر أن الإله معناه المعبود، والألوهية معناها العبودية، مأخوذة من وله، من الوله وهو الحب، لأن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل. ومن أحب شيئا ولم يذل له فليس عابدا له، ومن ذل لشيء ولم يحبه فليس عابدا له. إنما من جمع بين الذل والمحبة هذه هي العبادة. قال: فإن اعترض معترض وقال: ما هو الدليل على أن الإله معناه المعبود؟ ذكر بيت رؤبة بن العجاج. رؤبة هذا من أئمة اللغة، وهو له أراجيز كثيرة، له ديوان في الرجز، ومنه هذا البيت: لله در الغانيات. غانيات يعني البنات، هذا غزل: لله در الغانيات المدهي، أي المادحات. سبحنا واسترجعنا من تأله، أي تعبدي. فدل هذا على أن الإله معناه المحبوب، الإله معناه المعبود المحبوب. من تأله أي من عبادتي. وهذا إمام من أئمة اللغة يحتج بقوله، وهو في هذا البيت يقول: إن التأله هو العبادة. من تأله أي من تعبدي. نعم.
0: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله،
1: يعني اعجبنا من تعبدي. الشاهد في قوله: من تأله، بمعنى تعبدي وكثرة عبادتي. نعم،
0: يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي.
1: نعم.
0: ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك.
1: نعم، قال الملأ لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك؟ قراءة، هذه قراءة، القراءة المشهورة والمثبتة في المصحف: ويذرك وآلهتك، لأنه كان يدعي الربوبية وأنه هو الإله. ويذرك وإلهتك،

0: بدل وآلهتك، المعنى واحد. فهذا شاهد في أن التأله معناه التعبد. وانظروا كيف وصف هؤلاء موسى والمسلمين معه بأنهم يفسدون في الأرض. وسبحان الله، هذا هو الواقع الآن من العلمانيين والليبراليين، يسمون التعبد والعبادة والمتعبدين بأنهم يفسدون في الأرض، وأن الإصلاح هو الحرية وعدم تقييد الناس بدين من الأديان. نعم.
1: وساق أنه قرأ ويذرك وإلهتك أنه قرأ ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال
0: فرعون لا يعبد وإنما هو يعبد. فقوله إلهتك أو آلهتك أي عبودية الناس لك. نعم. وإلا هو الخبيث لا يعبد، يزعم أنه رب. نعم.
1: ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد،
0: أن أله بمعنى عبد، والإله بمعنى المعبود، والألوهية هي العبادة أو العبودية. نعم.
1: أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه.
0: نعم.
1: وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه.
0: إلى الكتاب. نعم. المدرسة يعني.
1: نعم. إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة.
0: نعم. عيسى عليه السلام وهو طفل صغير دفعته أمه مريم إلى الكتاب، وهو الذي يتعلم به الصبيان، فقال له المعلم اكتب، قال لعيسى اكتب بسم الله، اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ هو المعبود. نعم.
1: وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة.
0: الله هو المعبود وهو إله، الإله المطلق. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
0: قال محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه في دعائه، قال في دعائه لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمحمد صلى الله عليه وسلم مع كثرة عبادته ومعرفته بالله اعترف بالعجز عن أن يقوم بالثناء الكامل على الله سبحانه وتعالى. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلا أحد يبلغ الكمال في عبادته لله ولا في الثناء على الله، حتى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اعترف وقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصي خصائص، وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل، وبر فله ومنه.
0: نعم، له أي لله ومنه راجع إليه سبحانه وتعالى، فلا أحد من الخلق يقوم بحق الله على التمام والكمال، لأن حق الله عظيم، ولكنه سبحانه يعفو عن تقصير عباده وينعم عليهم من عنده ومن إحسانه سبحانه وتعالى، لا أنهم قاموا بشكره وبعبادته على الكمال. نعم.
1: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله.
0: فهذا الاسم بسم الله هذا مبارك، ما ذكر في قليل إلا كثره وأنزل فيه البركة، ولا ذكر عند خوف إلا أمنه. لذلك إذا قلت بسم الله فإنك تأمن من ضرر الجن والشياطين. نعم.
1: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه،
0: ولا عند كرب إلا كشفه. فإذا ذكرت هذا الاسم عند الكرب والشدة إن الله يفرجها. نعم.
1: ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه.
0: نعم.
1: ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا
0: نعم.
1: ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة،
0: ولا تعلق به ضعيف إلا قواه سبحانه وتعالى. إذا تعلق باسم الله الله يقويه ويجبر ضعفه. نعم.
1: ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز.
0: نعم.
1: ولا فقير إلا أصاره غنيا.
0: الغنى إلا. نعم.
1: ولا مستوحش إلا آنسه.
0: نعم. قبل.
1: ولا فقير إلا أصاره غنيا.
0: الغنى يا أخي الغنى. نعم.
1: ولا فقير إلا أصاره غنيا.
0: الغنى الغنى. نعم.
1: نعم. ولا مستوحش إلا آنسه.
0: لا، أعد العبارة، عدلها يا أخي. نعم.
1: ولا فقير إلا أصاره
0: الغنى.
1: ولا فقير إلا أصاره الغنى.
0: نعم.
1: ولا مستوحش إلا آنسه.
0: نعم.
1: ولا
0: نعم.
1: ولا مغلوب إلا أيده ونصره.
0: نعم.
1: ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه.
0: ولا
1: شريد إلا آواه.
0: ولا شريد مطارد إلا آواه سبحانه وتعالى وحماه. نعم.
1: فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حق. نعم.
0: اسم عظيم يعني. نعم. الاسم الله اسم عظيم. نعم.
1: وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة.
0: حقة والواقعة من أسماء يوم القيامة. نعم.
1: وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وحمد وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصم
0: وعنه السؤال في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك نعم
1: وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه فهو سر الخلق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهيا فهو سر الخلق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهيا
0: الخلق يعني ثبت وقام يعني الخلق نعم
1: فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه وذلك
0: نعم
1: فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه ومنتهيا إليه وذلك موجبه ومقتضاه ربنا وذلك موجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
0: نعم
1: إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى
0: من كلام ابن القيم نعم
1: قوله الرحمن الرحيم قال ابن جرير
0: الرحمن الرحيم بسم الله خلصنا من اسم الجلالة الرحمن الرحيم ما معناهما وما مقتضاهما نعم
1: قوله الرحمن الرحيم قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين
0: نعم الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق فهو الرحمن سبحانه وتعالى لجميع الخلق كل الخلق تحت رحمته وبه يرزقون وبه يعيشون وبه يتصرفون المؤمنون والكفار والدواب والحيوانات كلها في رحمته سبحانه وتعالى وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما فرحيم فعيل بمعنى فاعل بمعنى راحم صيغة مبالغة رحيم بمعنى راحم صيغة مبالغة يعني كثير الرحمة بالمؤمنين نعم
1: قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة
0: هذا تفسير آخر أن الرحمن من رحمته في الدنيا والآخرة وأما الرحيم فهو من رحمته في الدنيا نعم
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يألأه الخلائق يألهه الخلائق
0: نعم
1: محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك نعم. مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد
0: نعم
1: وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله
0: نعم لا يمكن أن هذا الكون بما فيه من مخلوقات واختلافها وتنوعها لا يمكن أن يصدر عن غير رب قادر حكيم عليم سميع بصير موصوف بكل صفات الكمال، لا يمكن هذا. نعم، فهي تدل على ذلك، هذه الكائنات هذه المخلوقات تدل على كمال من خلقها وأوجدها ورتبها. نعم،
1: إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لمن
0: ولا متكلم يأمر وينهى سبحانه وتعالى، وكل الكلام الذي يصدر منه سبحانه فإنه أمر ونهي وتدبير لا حصر له، لا إحصاء لكلامه سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حبرا يكتب به كلام الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مثل البحر بحر آخر. وفي الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلام الله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. نعم،
1: ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله.
0: نعم،
1: فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب.
0: نعم،
1: وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا:
0: نعم، هذا كلام مفيد. فهذه الأشياء منها ما يرجع إلى اسم الرب، ومنها ما يرجع إلى اسم الله، ومنها ما يرجع إلى اسم الرحمن. نعم،
1: وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم. نعم،
0: كل أسماء الله حسنى، لأن كل اسم يتضمن صفة. الرحمن يتضمن صفة الرحمن، الرحيم يتضمنان صفة الرحمة، السميع يتضمن صفة السمع، العليم يتضمن صفة العلم، الخلاق يتضمن صفة الخلق، وهكذا. ما هي أسماء مجردة، بل أسماء تدل على صفات كمال لله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته جل وعلا. نعم،
1: وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم.
0: نعم،
1: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجيء قط
0: إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نعم،
1: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجيء قط رحمن بهم.
0: نعم، بل بهم رؤوف، هذا أخص بالخلق، رحيم، رحيم بهم. أما رحمن فهذا يرجع إلى ربوبيته وتدبيراته سبحانه وتعالى. نعم،
1: وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة
0: أسماء
1: على
0: أسماء ونعوت، ما هي بأسماء مجردة، بل أسماء تتضمن نعوتا يعني صفات. نعم،
1: وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم.
0: نعم، الرحمن هذا تابع لاسم الله، بسم الله الرحمن. والتوابع معروفة في النحو، حكمها حكم المتبوع في الإعراب، لهذا يقولون نعت المجرور مجرور، نعت المرفوع مرفوع، نعت المنصوب منصوب، التوابع الأربع المعروفة عند النحويين. نعم، الرحمن الرحيم تابعان لاسم الله عز وجل إعرابا ومعنى. نعم،
1: فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
0: الرحمن اسم من أسماء الله، لكن تارة يرد مفردا مثل الرحمن على العرش استوى، هذا لم يسبق قبله شيء يتبعه، فهو مفرد. وأحيانا يأتي الرحمن تابعا لاسم الله مثل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تابع لاسم الله جل وعلا. نعم،
1: بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا.
0: نعم،
1: قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله.
0: نعم، لما فرغ من شرح بسم الله الرحمن الرحيم تقل إلى قول المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية كتاب التوحيد الحمد لله، بدأه بالحمد. نعم،
1: ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم.
0: ومعناه
1: الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم.
0: نعم،
1: فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا.
0: نعم، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بأفعاله التي لا تعد ولا تحصى، وعلى نعمه العظيمة. وأما الشكر والحمد يكون باللسان وبالقلب أيضا، وأما الشكر فيكون بالثلاثة، باللسان وبالقلب وبالفعل، ومن هنا كان الشكر أعم من الحمد. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فسمى العمل شكرا. أما الحمد فلا يطلق على العمل، ما تقول عملت حمدا. نعم،
1: ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو
0: يعني الحمد يكون أخص من الشكر، لأن الحمد يكون باللسان وبالقلب فقط، وأما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالفعل. نعم،
1: فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد.
0: الجنان يعني القلب، باللسان والجنان يعني القلب وبالأفعال. نعم،
1: فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة.
0: نعم،
1: والحمد أعم سببا وأخص موردا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما
0: عموم وخصوص مطلق. نعم،
1: فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
0: ما هو مطلق، يعني عموم وخصوص وجهي يعني من وجه، وينفرد كل واحد عن الآخر بشيء خاص به، هذا العموم والخصوص الوجهي. نعم،
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
0: لما فرى من تفسير الحمد، الحمد لله الذي بدأ به المصنف، انتقل إلى شرح قول المصنف وصلى الله وسلم على محمد وآله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة
0: الله. نعم.
1: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
0: سلم.
1: وسلم.
0: نعم. إذا قلت اللهم صل وسلم كلاهما هذا دعاء، لكن إذا قلت صلى الله هذا خبر، صلى الله عليه وسلم فعل ماضي. نعم.
1: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة.
0: نعم. الصلاة تكون من الله، وتكون من الملائكة، وتكون من الآدميين. فما معناها بكل عبارة؟ الصلاة من الله ثناؤه على عبده عند الملائكة، الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة الاستغفار، تصلي عليه الملائكة يعني تستغفر له. والصلاة من الآدميين الدعاء، صلي عليهم أي ادعو لهم. نعم.
1: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد.
0: نعم.
1: قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه.
0: المعنى الثالث، قلت المصنف أضاف ألحق بها المعنى الثالث، ابن القيم ذكر اثنين فقط.
1: نعم. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
0: قوله اللهم اغفر له هذا دليل على أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. نعم.
1: قوله: وعلى آله أي أتباعه.
0: آله المراد بهم هنا أتباعه على دينه، من القرابة ومن غيرهم، من القرابة ومن غيرهم، كل أتباعه على دينه فهم آله، كما قال جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، ما هم بقارب خاصة بل أتباعه. فالآل يطلق ويراد به الأتباع، وهو المراد هنا. صلي على محمد وعلى آله أي على أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم. ويطلق الآل على القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قوله: وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب. وعلى
0: على هذا المعنى الإمام أحمد، أن المراد بالآل الأتباع، ليس خاصا بالقرابة بل هو عام للأتباع، وعليه عامة أصحاب الإمام أحمد. نعم.
1: وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين
0: إلى يوم القيامة، كل أتباع الرسول إلى يوم القيامة فهم آله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد.
0: فآل محمد في الصلاة أتباعه على دينه، وآل محمد في الزكاة قرابته الذين لا تحل لهم الزكاة، تنبهوا لهذا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا.
0: كتاب التوحيد هذا خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. والكتاب مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع، ومنه الكتيبة في الجند لاجتماعها. سمي الكتاب كتابا لهذا المعنى لأنه يجمع بين الحروف، يجمع بين الحروف، تجتمع الحروف حتى تكون كتابا. نعم.
1: كتاب مصدر كتب يكتب.
0: وأما الكتاب في اصطلاح المؤلفين، الكتاب ما يشمل أبوابا، والباب ما يشمل فصولا، والفصول ما تشمل مسائل، هذا في اصطلاح المؤلفين. نعم.
1: كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومداره المادة على الجمع،
0: ومنه على الجمع معناه الجمع، ومنه الكتيبة، ومنه يسمى الخراز كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع ويخرز بعضها مع بعض، ولهذا يقول الحريري في الملحة: والكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا لغز، كاتبينهم ما يكتبون حروف ولا قرأوا شيئا من الكتب، عوام كيف يسمون كاتبين؟ لأنهم يخرزون الجلود بعضها مع بعض ويجمعونها. نعم.
1: ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا. نعم. ومنه تكتب بنو فلان.
0: قاله الحريري ما هو في الملحة، قاله في المقامات، مقامات الحريري تسمعون عنها، كتاب أدب. نعم.
1: ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له.
0: نعم.
1: والتوحيد نوعان، توحيد،
0: خلصنا من تفسير كتاب. توحيد، ما معنى التوحيد؟ توحيد هو إفراد الله بالعبادة، توحيد هو الإفراد، الواحد هو الفرد، والتوحيد هو الإفراد. إفراد أي شيء؟ إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. نعم.
1: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات.
0: أنواع التوحيد، التوحيد له نوعان على سبيل الإجمال. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والأسماء والصفات، هذا يسمى توحيد الربوبية. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، لا بأفعاله هو بل بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا توحيد الألوهية أو العبودية. هذا من حيث الأصل، أن التوحيد على سبيل الإجمال ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ويدخل توحيد الأسماء والصفات في الربوبية. لكن لما وجد في الطوائف من ينكر الأسماء والصفات أو يؤولها أو يفوضها من طوائف أهل الضلال، احتاجوا إلى أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا للرد على هؤلاء، فصار التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا من جهة التفصيل. نعم.
1: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات.
0: نعم.
1: وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة،
0: طلب والقصد والتقرب إليه سبحانه بالعبادة، وهذا توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، والنوع الأول أقر به المشركون توحيد الربوبية، والنوع الثاني جحده أكثر الخلق ولم يقر به إلا أهل الإيمان، والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات أنكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأنواع أهل التأويل، أنواع أهل التأويل. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات.
0: نعم.
1: وتوحيد في الطلب والقصد.
0: توحيد الربوبية. نعم.
1: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد.
0: وهذا توحيد الألوهية، طلب من الله والدعاء والقصد. نعم.
1: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضاء،
0: يعني إفراده بأفعاله هو سبحانه وتعالى. نعم.
1: وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير
0: يعني
1: ذلك.
0: يعني توحيد الربوبية ذكره الله في القرآن في مواضع، لكنه لم يذكره لأنه يكفي، بل ذكره لأنه يلزم من أقر به، يلزم من أقر به بأن يقر بتوحيد الألوهية، فهو ذكره على سبيل الإلزام للمشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. نعم.
1: النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون.
0: عندنا سورتان من آخر المفصل، سورة الكافرون هذه في توحيد الألوهية توحيد العبادة، وعندنا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون لأنها في توحيد الألوهية، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد لأنها في توحيد الربوبية، وتارة يقرأ بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، هذه في توحيد الربوبية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه بتوحيد الألوهية، فتأملوا هذا. نعم.
1: النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة.
0: نعم. ما تضمنته.
1: نعم. ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون.
0: نعم.
1: وقوله تعالى. وقوله تعالى
0: نعم.
1: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم،
0: هذا في توحيد الألوهية، الآية والسورة كلاهما في توحيد الألوهية. نعم. العبادة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، توحيد العبادة. نعم. والآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، توحيد العبادة. نعم.
1: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
0: نعم. إن أبى أهل الكتاب أن يجيبوكم فأنتم تبرأوا منهم وأعلنوا إسلامكم، اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأما أنتم فلستم مسلمين. نعم.
1: وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها.
0: نعم.
1: نعم. وأول سورة تنزيل الكتاب
0: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نعم.
1: وآخرها
0: آخر سورة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة. نعم.
1: وأول سورة يونس ووسطها وآخرها
0: توحيد الربوبية سورة يونس. نعم.
1: وأول سورة الأعراف وآخرها
0: آخرها
1: وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به.
0: الإمام ابن القيم يقول القرآن كله في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، لأنه إما إخبار عن الله جل وعلا وعن أفعاله وهذا توحيد الربوبية، وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا توحيد الألوهية، وإما ذكر لأسماء الله وصفاته وهذا توحيد الأسماء والصفات. القرآن كله توحيد. نعم.
1: وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه.
0: لكن لمن يتأمل، أما الإنسان اللي ما يتأمل أو المعاند فيمر على القرآن ولا يميز بين هذا وهذا. نعم.
1: فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري،
0: توحيد الربوبية. نعم.
1: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي،
0: توحيد الألوهية. نعم.
1: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته.
0: نعم.
1: وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا
0: فعل
1: وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
0: نعم.
1: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. على جميع المدرسين أصحاب المدرسة وطلابهم يتوجهون إلى المدرسة الآن، على جميع المدرسين سواء الفترة الأولى أو الفترة الثانية جميعا إلى المدرسة الآن هم والطلاب.
1: العلماء الأجلاء كانوا يصادمونه، ما ردكم على هذا الكلام؟
0: يا أخي صادموا الأنبياء، صادموا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ليس الشان بالمصادمة. نعم، الأنبياء وجد من يصادمهم، ألا يكون الشيخ يوجد من يصادمه أسوة بالأنبياء؟ فما هذا، ما هو هذا كلام باطل وله دليل على أن من صادم الشيخ على حق، بل هم على باطل وأن الشيخ على حق. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما معنى أن يعتقد الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟
0: الإيمان بالقضاء والقدر، معناها الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر عليه لا بد أن يقع ولا ملاص ولا مخلص له منه، فيؤمن بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ولا يجزع ولا يسخط. نعم.
1: وهذا سائل يقول: إذا كان اسم الرحيم خاصا بالمؤمنين فماذا نقول في هذه الآية: إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟
0: بالمؤمنين، يعني بالناس يعني المؤمنين. نعم.
1: ما صحة هذه العبارة: أمره بين الكاف والنون؟ وهل الأولى أن يقال: بل أمره بكلمة كن؟ وهذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة: أمره بين الكاف والنون؟
0: نعم، يعني بكلمة كن، وكن مكونة من كاف ومن نون. نعم.
1: وهذا
0: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
1: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم هذه الأقوال الشائعة بين الناس: لبى قلبك ولبى روحك، وقول تدوم أنفاسك ويدوم غاليك؟
0: هذه عبارات بين الناس، ولبى يعني أجابك أو أجاب طلبك. نعم، تدوم يعني يدعو له بالبقاء والدوام. نعم.
1: وهذا سائل يقول: لماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبه قام وثبت وإليه انتهيا؟ لماذا ذكر التثنية مع أن الخلق جمع؟
0: شو اللي قبلها؟ اللي قبلها، شوف اللي قبلها وتشوف مرجع الضمير. نعم. نعم. وش اللي قبلها؟ أي نعم، الخلق والأمر ما هم باثنان، وانتهيا يرجع إليهما. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما حكم الألعاب الإلكترونية بدون صورة ولا موسيقى؟ ما حكم الألعاب الإلكترونية بدون صورة ولا موسيقى؟
0: ما فيه لهو وإشغال للفكر فإنه لا يجوز، كرتونية أو غيرها، كل ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعة الله وحتى عن ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه فإنه لا يجوز. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب مع العائلة إلى المهرجانات مثل الجنادرية؟
0: لا والله، لا والله، لا يجوز أن تذهب العوائل إلى هذه الاحتفالات وهذه المنتديات، لأنها تمتلئ بالآثام، اختلاط ومنكرات، الإنسان في عافية فيبقى في بيته ويحمد الله على ذلك. نعم.
1: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الغناء من الكبائر؟
0: الغناء محرم، أو بكل محرم يصير من الكبائر، وليس كل ما لم يكن من الكبائر لا يكون محرما. المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات كبائر ومحرمات صغائر. نعم.
1: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كثر في هذه الأيام الطعن في العلماء وولاة الأمور، هل من كلمة حيال ذلك جزاكم الله خيرا؟
0: هذا من قديم، الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمور هذا من قديم، وهذا من الابتلاء والامتحان، ولكن الحمد لله عندنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، نسير على ذلك، وهذا ضمان للنجاة من الفتن. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل ذكر أسماء المخالفين للكتاب والسنة لكي يحذر المسلمين منهم من منهج السلف؟
0: إذا كان الناس يغترون بهم ولا يعرفونهم، وأنت تحققت أن عندهم مخالفات، فلا بد من ذكر أسمائهم لئلا يثقوا بهم ويأخذوا عنهم. نعم.
1: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل العادة السرية من الكبائر، وما نصيحتكم لمن؟
0: العادة السرية محرمة، محرم، وقلت لكم ما هو كل محرم يكون من الكبائر، المحرمات تنقسم إلى كبائر وصغائر. العادة السرية محرمة لأنها استمتاع بغير ما أباح الله، الله إنما أباح الاستمتاع بشيئين: إما الزوجة وإما ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، ويدخل في هذا العادة السرية. نعم.
1: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الاشتغال من بعض العلماء في الرد يعتبر من الجهاد؟
0: إذا اقتضى الأمر هذا فهو من الجهاد، الجهاد وجاهدهم به بالقرآن، يعني هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يشرع الجهاد، فقال وجاهدهم به أي بالقرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، منافقون يجاهدون بالقرآن وبالعلم الحجة. نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، لماذا لا يخرج خطاب من هيئة كبار العلماء بأسماء علماء المملكة لكي يستفيد الناس منهم ومن علمهم؟
0: ها؟
1: يقول لماذا لا يخرج خطاب من هيئة كبار العلماء؟
0: إيش؟
1: لماذا لا يخرج خطاب من هيئة كبار العلماء بأسماء علماء المملكة لكي يستند عليهم الناس علما لكثرة المتعالمين من الدعاة المضلين؟
0: اكتب لهم، اكتب لهيئة كبار العلماء سؤالك وهم ينظرون فيه، إن استحق الجواب أجابوا عليه وإلا حفظوا. نعم.
1: وهذا سائل يقول ما هي ضوابط الحجاب، وهل يجوز أن تكون فيه صورة صور الزهرة أو يجب أن يكون لونا واحدا؟
0: ما هي
1: ضوابط الحجاب، وهل يجوز
0: الحجاب الحجاب هو ما يستر المرأة، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما يسترها من باب أو جدار أو ثوب أو خمار، كل ما يستر المرأة فهو الحجاب، كل ما يسترها عن الناس عن الأنظار أنظار الرجال فهو حجاب. نعم. وهل
1: يجوز أن تكون فيه صورة الزهرة أو يجب أن يكون لونا، أن تكون فيه صورة الزهرة؟
0: زهرة؟
1: نعم. زهورة
0: كيف صورة؟ ما أعرف هذا. نعم. الحجاب ما يستر المرأة ولا يحط به صور، ليش يحط به صور؟ نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، البعض يقول لا ننكر على المرأة التي تكشف وجهها إلا إذا كان فتنة، فما تقولون في ذلك؟
0: نقول ما يخلو وجه المرأة من الفتنة يا أخي، ما يخلو وجه المرأة من الفتنة، لأن الناس أول ما ينظرون إلى وجهها، مركز جمالها ومركز النظر الرجال هو إلى الوجه، فلا بد أن تستره ولا ينفك عن الفتنة إذا كشفته. نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل ورد قول سمع الله لمن حمده للمأموم؟
0: لا اللي ورد إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل هنالك فرق بين قول فلان شر من فلان أو أشر من فلان؟
0: شر بمعنى أشر، بس سهلت حذفت الهمزة، فشر بمعنى أشر وأشد شرا. نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد رسالة أو كتابا بنصيحة وفتاوي خاصة للمدرسين والمعلمين؟
0: نعم. هل
1: يوجد رسالة أو كتابا بنصيحة وفتاوي خاصة للمدرسين والمعلمين؟
0: يكفي قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين تعلمونهم الخير تنونهم عن الشر، هذا معنى الرباني. نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ذكر الشارح أن من السلف من عد الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر. يقول ذكر الشارح أن من السلف من عد الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر، ما وجه ذلك؟
0: وين ذكرها؟ ما مرينا عليه. نعم. وين العبارة؟ نعم.
1: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما تقولون في محتسب يقول لا أنكر على امرأة كشفت وجهها إلا أن يكون ذلك فتنة، وهل يملك أحد من المحتسبين؟
0: أجبنا عن هذا، قلنا لا يخلو وجه المرأة من فتنة إذا كشفته حتى ولو كانت كبيرة، الفتنة ملازمة لها، لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق، فلا يتهاون بهذا. نعم.
1: ثم يقول: وهل يملك أحد من المحتسبين

0: ما حكم الحجامة؟
1: الحجامة علاج من الطب النبوي، من الطب النبوي، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة بفائدتها، فهي من الطب النبوي. نعم.
0: وهذا سائل يقول: هنالك امرأة بريطانية قد دخلت في الإسلام والآن تريد الهجرة إلى البلاد الإسلامية، ولكن تخاف أنها إذا فعلت ذلك لا يقوم إخوانها وأخواتها بواجبهم تجاه أمها في بريطانيا، تجاه أمها في بريطانيا.
1: إذا كانت أمها تحتاج إليها ولا أحد يقوم يعني بمصالحها وحاجتها، فتبقى عندها وتتمسك بدينها، تبقى عندها وتبر بأمها وهي تتمسك بدين الإسلام. نعم.
0: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الشروق؟ وهل لابد أن أذكر الله حتى الشروق بعد صلاة
1: الشروق؟ هو صلاة الضحى، يبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما قبيل الزوال، كل هذا محل صلاة الضحى، سمى شروق سمى صلاة الضحى، المعنى واحد. نعم.
0: وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، رجل اشترى سلعة من غاصب ولا يعلم رجل اشترى سلعة من غاصب ولا يعلم عن غصبه، ثم أتاه أهل المال وهو لا يعرف الغاصب، فما العمل؟
1: ثم
0: أتاه أهل المال،
1: يعطيهم إياه، صار يعرف أنه مغصوب يعطيهم ماله، وهو ليش يشري منه ما يعرفه ولا معه مستند على أنه ملك له؟ نعم.
0: أحسن الله.

0: إليكم. وهذا سائل يقول: إذا نصحت لي شخص رافضي شيعي وأسلم، فما هي الأمور التي أطلبها منه ليفعلها عند الشهادتين؟ وهل علي إثم إذا قلت له أكتم إسلامك حتى تتيسر الأمور خوفا عليه من أهله؟
1: قصده إذا تاب من مذهب الرافضة، إذا تاب فهذا خير كثير، ولك من الأجر مثل أجره، دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فأنت إذا تاب تذهب به إلى الجمعيات الخيرية والتي عندها كتب وعندها تعليمات، وهم يرشدونه إلى الطريق الصحيح. نعم.
0: وهذا سائل

0: يقول أحسن الله إليكم، هنالك بعض البنوك لديها سيارات للبيع بالتقسيط، ولكن هنالك شرط، وهو أن البائع إذا تأخر، يقصد المشتري إذا تأخر عن دفع القسط يلزمه البنك بدفع غرامة إلى الجمعية الخيرية، فهل يجوز؟
1: هذا ربا ما يجوز، ما يجوز الزيادة على المدين إذا تأخر، هذا ربا الجاهلية. الجاهلية إذا تأخر عن السداد زادوا عليه، هذا ربا الجاهلية.
2: نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أشكل علي قول بعضهم عن الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذلك أن الرياح تطلق للطيب من الهواء.
1: ما ثبت الحديث، ما ثبت هذا. الرياح والريح بمعنى واحد، ترسل بالخير وبالشر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا، شوف يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أسمي ابنتي
1: كذلك الريح تكون طيبة؟ إذا ركب بريح طيبة وفرحوا بها، ريح طيبة سماها الله طيبة ريح، تكون الرياح والريح بمعنى واحد، تكون طيبة وتكون غير طيبة. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أسمي ابنتي
1: وجرينا بهم بريح طيبة؟ نعم.
0: يقول هل يجوز لي أن أسمي ابنتي ود؟
1: نعم.
0: هل يجوز أن أسمي ابنتي ود؟ وهل صحيح أن اسم ود
1: هذا صنم؟
0: نعم.
1: سنتبه تصير صنم، هذا صنم. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعبد ود، هذا معروف، عبد ود، عبدون لها أولادهم. سمها وداد مثلا لا بأس، وداد لا بأس، أما ود لا. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟
1: اقرأ اللي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من يدعي الولاية وهو فاجر وكذاب ساحر فهذا ليس وليا لله، هذا ولي للشيطان. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، في باب المسح على الخفين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المسح: أو مقيما ثم سافر أتمم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المسح أو
1: المؤلف، نقرأ بالتوحيد الحين، ما في مسح. نعم.
0: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: نرغب في أداء فريضة الحج، ولكننا نرغب في أداء فريضة الحج.
1: نعم.
0: ولكننا لا نستطيع أن نأتي إلى مكة في موسم الحج، وذلك لأن الحج عندنا يكون بالقرعة.
1: وذلك
0: لأن الحج عندنا يكون بالقرعة، ونستطيع المجيء في رمضان، فهل يجوز لنا البقاء إلى موسم الحج؟
1: هذه مسألة نظام، هذه مسألة أنظمة، ونحن لا نتدخل في الأنظمة. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، نحن طلاب المنحة بجامعة الإمام محمد بن سعود، فالجامعة تدفع لنا كل سنة تذكرة لكي نرجع إلى بلادنا في وقت الإجازة، وبعض الإخوة الطلاب يحجزون أغلى تذكرة ليستفيدوا من قيمتها لشراء التذاكر لأهلهم، فهل هذا جائز؟
1: وبعض الطلاب
0: يحجزون أغلى التذكرة.
1: لا، لها نظام عند الجامعة، ما يصرفون لك على هوا، يصرفون لك مبلغ محدد معترف به. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما الراجح في متعلق الرحمن الرحيم، إذ سمعنا فيها قولان: هل الرحمن،
1: ما هم القولان حتى نعرف الراجح منه. نعم. كان ذكر في السؤال أنه ذكر كذا وكذا، ما هو الراجح؟ نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، إذا عمل شخص كفر، هل إذا عمل شخص كفر هل فرض علينا أن نكفره؟
1: إذا فعل إيش؟
0: إذا عمل شخص كفرا
1: أيه؟
0: هل فرض علينا أن نكفره؟
1: تقولوا له هذا كفر، إن كان جاهلا يعلم ويبين له، أما إن كان ما هو جاهل وفعل هذا متعمدا فيحكم عليه بموجب ما فعل. نعم.
0: وهذا سائل من كندا يقول إنه يعرف شخصا يشاهد الأفلام المحرمة، وعند مشاهدته لأحد الأفلام رأى امرأة جميلة فقال هذه من أهل الجنة، وقد أصيب بالوسواس ويعتقد أنه سيموت كافرا، فما حكم قوله وبماذا تنصحون؟
1: من الشيطان، كله من الشيطان، لا يتعول من الشيطان ويتوب إلى الله، يتوب الله عليه. نعم. ولا يلعب عليه الشيطان يصيبه بالهموم والوساوس والأحزان، يتعود من الشيطان ويحسن الظن بالله عز وجل ويستغفر الله. نعم.
0: وسائل آخر من كندا يقول الحكومة الكندية تستقطع مبلغا مقطوعا من رواتب الموظفين، وعند إصابة أحدهم بالمرض أو فقدان وظيفته فإنها تعطيه أكثر مما أخذ منه، فهل المبلغ الزائد يحتاج من أخذه إلى إرجاعه أم لا؟
1: هذا تأمين، هذا تأمين لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، يدفع شيء ويأخذ أكثر منه بمضاعفات، لا يستعمل التأمين هذا. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما المقصود في الحديث من سلك طريقا يلتمس به علما إلى آخر الحديث؟ هل المقصود السفر؟
1: يشمل السفر ويشمل البحث، هذا سلوك، يشمل الحفظ للعلم، يشمل الجلوس عند العلماء، كل هذا طريق للعلم. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم،
1: يشمل الكتابة، كتابة العلم. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تعمد تأخير الوقوف بعرفة إلى الليل، أي لم يدخل عرفة إلا بعد العشاء عمدا؟
1: لا بأس، إلى الفجر كل وقت للوقوف. نعم. ولكن كونه يأتي في النهار أفضل. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف يكون الشكر بالفعل؟
1: كيف
0: يكون الشكر بالفعل؟
1: طاعة، يعمل الطاعة، إذا أعطاه الله المال يتصدق منه ويبذل الخير والمشاريع الخيرية، هذا شكر له، شكر بالفعل. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل حلق اللحى من الكبائر أم من الصغائر؟
1: محرم، أنا قلت لكم ما هم كل محرم يصير من الكبائر، المهم أنه محرم. نعم.
0: وهذا سائل يقول، هنالك بعض الدعاة لديهم علم ولكن يقعون في بعض الذنوب والمعاصي، فهل نحذر منهم أو نقوم بنصحهم سرا؟
1: هذا قوموا بنصحهم سرا، قد تكونون أنتم غير دقيقين في اتهامكم إياهم، تأكدوا قبل، تأكدوا من خطأهم ثم ناصحوهم. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
1: لا، ما هم من أهل السنة والجماعة، أشاعر. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، لدينا في العمل رافضة مشركون، فهل يجوز لنا أن نسلم عليهم تأليفا لقلوبهم؟
1: لا تسلمون عليهم، لا تبدأونهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليكم ردوا عليهم. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف يجمع بين إقرار المشركين بالربوبية وبين جحدهم للبعث؟
1: وبين
0: جحدهم للبعث،
1: هذا يجحدون بعض الربوبية، يجحدون بعض الربوبية. نعم. هم لازم أنهم يقرون بالربوبية كلها، يصير عندهم نقص فيها. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل مشركي قريش مقرون بتوحيد الأسماء والصفات؟
1: نعم، يقرون بذلك، يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق، ما هو بالخلق والرزق، هذا من الأسماء والصفات، خالق الرازق المحي المميت المدبر. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، لماذا تقولون الرزق بفتح الراء ولا تقولون الرزق بكسرها؟
1: الرزق هو المال، وأما الرزق فهو الفعل، إعطاء المال هذا رزق، وأما المال نفسه هذا رزق. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم حديث عيسى عليه السلام أن أمه أسلمته إلى الكتاب؟
1: والله شوف تخريج فتح المجيد، شوف التخريج عليه. نعم.
0: وهذا سائل يقول نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على
1: ذكر أن عيسى ويعلمه الكتاب، يعلمه الكتاب يعني الكتابة. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، يقول نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، ولكن الآن يقولون لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا رجال الهيئة، فماذا نفعل؟
1: نعم. نعم. مسألة تغيير المنكر باليد هذا لرجال الهيئة، أما مسألة إنكار المنكر باللسان والموعظة والنصيحة فهذا كل من عنده استعداد وعنده علم يبين، هذا يسمى البيان. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أحد طلاب العلم إذا ذكر مريم يقرن بها دائما عليها السلام، هل هذا جائز؟
1: لا بأس به، وهي مستحقة لهذا. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم قول حظك سعيد؟
1: تفاؤل، من باب التفاؤل ما هو من باب علم الغيب، يتفاءل. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أليس صلى الله على محمد وعلى آله وسلم دعاء ولو كان الفعل صلى في الماضي كقولنا رحم الله؟
1: اللهم صلي هذا دعاء، أما صلى الله على إخبار بمعنى الفعل بمعنى الدعاء، إخبار بمعنى الدعاء، قد يكون الدعاء بلفظ الماضي وقد يكون بلفظ الأمر. نعم. أو الطلب، بلفظ الطلب ما هو بالأمر، الله لا يؤمر لكن يسمى الطلب بلفظ الطلب. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، إمام في بلدنا مترودي هل يصلى خلفه؟
1: ما تريدي
0: هل يصلى خلفه؟
1: إذا كان يتقن الصلاة ولا يعمل فيها شركيات ولا بدع يصلى خلفه إذا لم يوجد غيره. نعم. ولا تترك صلاة الجماعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول ذكر المصلف رحمه الله فقال وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم ولم يذكر وصحبه، فكيف التوجيه؟
1: داخلين يا أخي، صحبه داخل في الآل. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما الحكم في مس المصحف وقراءته بدون الوضوء وخاصة لشباب التحفيظ لتحفيظ القرآن؟
1: لا يجوز مسه مباشرة بدون وضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، لي خالتي مسيحية ومات ابن لها، هل يجوز لي؟ خالتي مسيحية
1: أو نصرانية. مسيحية المؤمنة لكن هذه نصرانية. نعم.
0: يقول خالتي نصرانية ومات ابن لها، هل يجوز لي أن أعزيها؟ هل يجوز لي أن أعزيها وأساعدها بمالي؟
1: نعم، الكافر يعزى بقريبه لكن لا يدعى للميت بالمغفرة، وقال أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك، ولا تقول وغفر لميتك. نعم.
0: وهل لي أن أساعدها بمال لإطعام ضيوفها؟
1: إيه طيب، لا بس بذل المعروف حتى مع الكافر. نعم.
0: انتهى.
1: الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم لشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. أما الآن تستمعون إلى برنامج إضاءات من زاد المعاد لفضيلة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
2: استكمال ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

0: فصل. فصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة
1: لما مضى
0: لهم 40 ليلة

0: يقطع بهذه اللفظة يقطع ويقع أحسن الله إليك
1: بعده
0: لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه
1: يقع
0: هنا خطأ
1: يقع
0: دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق.
1: وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله استنباط الحسن، لأن كونه صلى الله عليه وسلم كلمهم بالمراسلة هذا بدء للفرج، أرسل إليهم من يأمرهم باتزال نسائهم وهم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هذا إذان بأن الله جل وعلا قد قرب فرجه وعفوه، وهكذا أمره باتزال النساء عند الشدة يجب الفرج، فإن مع العسر يسرا فلما اشتد الأمر دل على قرب الفرج، ودل على أن قول الرجل لزوجته الحقي بأهلك أو روحي لأهلك أو ما أشبه ذلك إذا لم يقصد به الطلاق لا يكون طلاق، هذه كنايات، إن أراد بها الطلاق وقع بها الطلاق وإن لم يرد شيئا فإن لا يقع بها شيء، هي وأشباهها، ذهبي لأهلك الحقي بأهلك وخلي عن وجهي روحي عني وما أشبه ذلك، هذا كله من يقصد به الطلاق فهو من الكلام الذي يقع على الإنسان في غير قصد الطلاق. نعم.
0: والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا

0: فيه البتة.
1: وهذا قول أهل العلم، قول أهل العلم أن كنايات الألفاظ منهم صريحة يرجع فيها إلى النية والطلاق والعتاق وغيرهما. فإذا قال للرقيقة واخلع عن وجهي أو روح عني أو فارس أو ما أشبه هذا، يكون معناها العتق، معناه أو أمر آخر. وهكذا إذا قال للزوجة فارسي واخلع عن وجهي أو روح إلى هلس وما أشبه هذا. لا ما ينفع لو الطلاق من الصريح، هذا من الصريح لا ما يصح إلا إذا كان معلق. إذا قال إن كلت فلان قصد التخويف فالصواب أن يكون يمين، أو إن ذهبت إلى أهلك قصد منعها. أما إذا قال أنت طالق نيتي ما دمت ما يصح، مش عندك كلام. وهذا هو الذي ندم الله به
2: غيرة السيد الزوج، إذا أراد به غيرة السيد الزوج

0: قلنا لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك
1: الصحيح.
0: والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك

0: والصواب أن لفظ الطلاق إيش؟
1: والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية. كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة.
0: هذا فيه نظر وفيه نظر. إذا كان لفظ الطلاق فيه نظر إلا إذا كان معلق، ما إذا كان طلاق صريح منجز أنت طالق أو روحي أنت طالق أو ذهبي أنت طالق أو فارجي أنت طالق صريح ما يحتاج كلامه، معروف عند أهل العلم مثال طالق لقع. لكن مسألة العسق والحرية هذا محل نظر، يقال لها أنت حر أو أنت عتيق، فالأصل فيه حرية إلا إذا حف بالكلام شيء واضح يقتضي تصديقه فيما الكلام، قد يحف به أشياء تقتضي حرية بالكلام أو حرية بالذهاب إلى إذا وجد في الكلام ما يدل على مقصود، مثل يا الله هني أزواج فلان أو ما أزواج فلان، وهذا أنت حر في ذلك، أنت حر في ذلك، معروف يعني إن شئت فزورهم وإن شئت فزورهم. يعني المقصود إذا كان في الكلام ما يدل على المقصود، وهكذا في العتاق إذا كان في العتاق شيء يدل على المراد، مثل يكون السجين يكون ممنوع من كذا فيقول اعتقتك من هذا السجن او اعتقتك من هذا الحج عليك من كانت زيارة الفلان او اعتقتك من كذا شيء، لابد يكون فلا ما يدل على المقصود. نعم محل نظر. نعم
2: أراد به غير تسييب الزوجة.
0: نعم يعني غير تسييح غير طلاقها. نعم
1: مرجوح يعني أحسن الله إليك.
0: نعم
1: أبو الكلام المؤلف هنا مرجوح.
0: نعم على إطلاقه فيه نظر، على إطلاقه فيه نظر إلا بالقرائن إلا مسألة الطلاق. نعم
1: وصف الطلاق
0: لا شك إنها
1: كلام الطلاق
0: إنه مرجوح مرجوح. نعم الطلاق ما يراد به إلا الطلاق. نعم مع الزوجة. نعم نعم نعم.
1: فإن قيل له إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني فقال ليس كذلك. فإن قيل له إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني
0: إن
1: غلامك فاجر أو جاريتك تزني
0: إن غلامك
1: فاجر
0: إن
1: غلامك فاجر
0: نعم
1: أو جاريتك تزني فقال ليس كذلك بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة حرة.
0: هذا قرائن واضح.
1: ولم يرد بذلك حرية العتق وإنما أراد حرية العفة. فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا. وكذا إذا قيل له كم لغلامك عندك سنة فقال هو عتيق عندي وأراد قدم ملكه له لم يعتق بذلك.
0: يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما نكلم امرئ ما نوى. نعم الكلام محتمل.
1: وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا.
0: وهكذا
1: وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق

0: هذا وليست
1: إذا وجد هذا في عجمة طالق في عجمة هي تطلق يقع مثل هذا القرينة ظاهرة
0: وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليها فدع

0: عليه الشيء الأخير
1: وسد ما عليه الشيء الأخير ما عليه وسجد حين شفع لأمتي فشفعه الله فيهم 3 مرات وأتاه بشير فبشره بغفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة

0: أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. أحسن الله إليك. يعني من السنة أن الإنسان إذا أتى خبر يسره وهو جالس أن يقوم أو مضطجع أن يقوم،
1: نعم، يسجد لله ولا يشترط لها الطهارة، سجود الشكر، سجود التلاوة، ليس لها، لا يشترط لها الطهارة بخلاف سجود السهو، لا بد من الطهارة. أما سجود الشكر هو يأتي على غرة، فلا مانع من السجود، وهكذا سجود التلاوة وإن كان على غير طهارة.
0: أحسن الله إليك.
1: كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
0: لكن أحسن الله إليك، هل يقوم لو كان مضطجعا كما هنا أتاه بشير فبشره؟
1: يقوم يسجد.
0: لكن لو كان مثلا جالسا أو مضطجعا ما يعني يستوي جالسا ويسجد؟
1: الظهر قام، يعني قام من اضطجاعه، هم مقصوده أن قام واجف، يعني قام من مضطجعه وسجد لله شكرا.
0: ما جاء عن عائشة أحسن الله إليك أن الإنسان إذا أراد أن يسجد للتلاوة أيضا أن الأولى أن يقوم ثم يسجد عن قيام.
1: المعروف أنه كان يسجد وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: الخضور ما يكون من قيام أحسن الله
0: إليك، ويخيضون الأذقان،
1: ما هو بلازم، ما هو بلازم من قيام. إذا اعتلاه جالس سجد وهو جالس، وإذا تلاه قائم خر ساجدا.
0: يعني من قال بهذا ما ليس على قول
1: ما لم تجد واضح على هذا.
0: أحسن الله إليك. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع، وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا.
1: اللهم الله. وهكذا شأن المؤمنين، ينبغي يكون هكذا، أن يتسابقوا في ما ينفعهم، وأن يبشر بعضهم بعضا بالخير، وأن يسره ما يسر أخاه، وأن يحزنه ما يحزن أخاه، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله أكبر. نعم.

0: وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. وفي
1: نعم إذا كان عنده ما يستر عورته. نعم اللهم المستعان.

0: أقبل
1: كما فعل طلحة
0: ومصافحته
1: كان كما قام فعل طلحة، فإنه قام من الحلقة حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وقابل كعبا وصافحه وهناه بتوبة الله عليه. اللهم صل وسلم.
2: السلام عليكم. يسلم الرجل فإذا نطق بالشهادتين قام الحضور فسلموا عليه وهنئوه بالإسلام،
1: هذا من هذا الباب؟ هذا من هذا الباب. نعم.
3: كعب استعار ثوبين،
1: هذا بيسهم
3: ما عنده شيء،
1: ما واثق ان الثياب متيسره العاريه واثق.

0: والدعاء لمن فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها فإن فيه تولية النعمة ربها
1: تولية
0: نعم تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها
1: نعم.

0: الله توبته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فإن قيل
1: فكيف؟ لا شك أن اليوم الذي يتوب الله فيه على العبد يمحو سيئاته أفضل يوم بالنسبة إليه وخير يوم بالنسبة إليه، وهذا يدل على أنها توبة تأمة، توبة كاملة على كعب، أن الله تاب عليه ومن عليه بالعفو والمغفرة عن ذنوبه. الله أكبر. نعم. النظر ليلة القدر أفضل من جميع الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر عام. وأما يوم عرفة فله فضل، والمعروف أن يوم النحر أفضل منه، هو يوم الحج الأكبر ثم يومين ثم يليه يوم عرفة. ويباهي بهم ملائكة، هذا يوم عظيم فيه فضل عظيم، لكن يوم النحر يوم الحج الأكبر في فضل عظيم، في فضل عظيم وخير كبير. الله اكبر. نعم. نعم، يشكر الله عليها مثل ولد ولي له ولد، مثل يسر الله لبيت يسكنه، مثل قضى الله دينه، اوفى الله عن دينه، احسن اليه من اوفى دينه.
0: فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها، والله المستعان.
1: وظاهر الله أنها توبة عن جميع الذنوب، وهو توبة مجرد التخلف وخير يوم ولدكم، يعني أنها توبة كاملة، لأن الله قال وعلى الثلاث لقد قال المهاجرين ثم قال وعلى الثلاث، هي توبة كاملة.
0: وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يعين له قدرا، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح. فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به.

الصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره. هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة. ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية سواء. ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون. فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤونته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب.

0: مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها فإن قيل فما تقولون.
1: السياق يقتضي أنه يستشير النبي يقول إن من توبة يعني معناه الاستشارة يشاور النبي عليه ماذا يفعل من هراء من توبة خلع من ماله فقال أنا أمسك عليك بعض عالك فهو خير لك والمراد أمسك ما يقوم بحاله أمسك عليك بعض بالك ما يقوم بحاله ويسد حاجته في قصة البابة ما يأتي نعم
0: فإن قيل
1: يأتي ياتي الكلام كمل كلام
0: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده

ساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث. حاشية أخرجه

0: وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي إلى آخره، وسنده صحيح. ورواه عن ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة، انتهى.
1: وهذا يبين لنا أن الثلث يكفي، ولها الشاهد الوصية الثلث والثلث كثير، فإذا تاب وأخرج الثلث كفى من ماله، إذا نرى يخرج ماله كله أو قال إن من توبتي أنا أخذ مالي كله يجزئه الثلث كما أجزأ الموصي. نعم.
2: توبتي إلى الله ورسوله،
1: أتوب إلى الله ورسوله من خطأ، يعني توبة إلى الله من حقه، وتوبة إلى الرسول من حق الرسول، لأن تخلف عن الغزوة.
2: في أبي داود بارك الله فيكم في حديث نفسه توبتي إلى الله، بس
1: يعني هذا في الدم اللي يختص الله جل وعلا، أما اللي يختص بالمخلوقين وتقول أتوب إلى الله وإليك فلان ما أخطأت عليك من ضربيلة أو سبيلة أو ما أشبه لك فلا بأس. نعم. هذا مقتضى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ابا لبابه، لان الانسان مسكين قد يكون عند المرض او عند الفرح الكثير قد يجوز مناله فيعلم ويقال لا يكفيك الثلث.
2: اذا مات
1: شيخ صغير، نعم، اذا مات
2: ورثته
1: ينفذون
2: وصيته
1: لو كان نظر
2: بكل مال،
1: اذا اوصى بكل ماله لا يلزم الا الثلث.
3: نعم.
1: نعم. هذا محل الخلاف، محل البحث، هل يجزئه الثلث ام لا يجزئه. من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي لبابه يجزئه الثلث جعل هذا مثله، وان الانسان متى نذر مال كله يجزئه الثلث او اصابه يجزئه الثلث، لان ابا لبابه ذكر النبي انا من توبته ان يتصدق المال كله فقال يكفيك الثلث. يكفي الثلث. نعم. يكفي الثلث.
2: أحسن الله. من كان عليه ديون وعنده فلة مثلا تسوى 200,000 أو 300,000، هل يقال بيع فلتك وسدد الدين؟
1: إذا كان زائد عن حاجته يتيسر له فلة تكفيه بأقل من ذلك، نعم، ينظر ولي الأمر. أما إذا كان سكن مثله فلا، يحسن بيع سارة.
2: إذا كان سيارة يحترف به
1: مثل مطية الجمال من أول، سوى
3: هل يستحب الله
1: رضا
3: عليك للرجل أن يخرج
1: صدقة
3: حتى يصل عن كل ذنب يذنبه
1: ويتوب منه؟ إذا صدقة من أسباب التكفير، صدقة من أسباب تكفير السيئة.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن كثره،
1: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار. نعم.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، قيل هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله إذا نذر يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا، الذي فيه ذكر الثلث،

بابا. وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابن عبد الله.

0: يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. وقوله أو ببعضه يريد أنه
1: ظاهر السنة أنه يلزمه الثلث وقت كان يجزئه الثلث والباقي لحاجاته ودينه وغير ذلك، هذا ظاهر السنة أنه يجزئه الثلث مطلقا. وفي فالذي أوصى ومات له وصية الثلث والباقي لورثه،
0: لكن
1: أما هذا الناذر هذا أوجب على نفسه الوصية اختيارية، ليس له أن يوصي إلا بالثلث بعد الدين، أما هذا ينصح حياته نذر أن يصدق بماله ويجزئه الثلث، لأن النذر واجب من أن يطيع الله فليطيعه، من رحمة الله أن يجزئه الثلث وصار الباقي يبقى في ملكه، يصدق منه ويوفي منه الدين ويوفق على من على حاجاته.
0: لكن أحسن الله إليك، لو كان الثلثان لا يفيان بما عليه من الديون،
1: ولو ينفذ الثلث إلا من قال إنه يحجر عليه بمجرد كون ماله لا يقابل ديونه، وأن الحجر عليه يكون من نفس قلة المال لا بحجر الإمام، وإلا فثلثه يكفي، ثلث ماله الذي عنده وقت النذر يكفي والباقي يكون لحاجاته ودينه وغير ذلك.
0: أحسن الله إليك، ما اختار شيخ الإسلام أن الإنسان إذا أوقف وعليه ديون أن هذا الوقف لا ينفذ ولا يجرى حتى،
1: هذا مبني على الحجر، مبني على أن الحجر يكون من نفس الإعسار، وإن لم يحجر عليه القاضي وظاهر السنة وظاهر الأدلة الشرعية أن لا حجر عليه إلا بعد حجر القاضي.
0: لكن أحسن الله إليك، لو قيل إنه يسدد الديون التي عليه ثم بعد ذلك ينظر في المال الباقي،
1: هذا معنى كلام المؤلف، حمل كلام أحمد على هذا، كلام أحمد حمل على هذا، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك.
0: لكن أحسن هو قال يوم
1: ظاهر السنة خلاف ذلك،
0: قال يوم نذره. أحسن الله إليك، قال يوم نذره أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر،
1: هذا كلام أحمد يحكي عن أحمد يعني بعد وفاء الدين،
0: يعني بعد وفاء الدين.
1: نعم، يكون الثلثين لحاجاته ودينه وكل شيء. نعم،
0: يعني اللي يظهر لكم أحسن الله إليك أنه يجب إخراج ثلث جميع المال.
1: نعم، حين النذر.
0: حين النذر.
1: نعم، ثم الباقي يكون في حاجاته وديونه.
0: أحسن الله إليك.
2: يعني قدم عفى الله عنك وفاء الدين ولو كان استغرق ماله.
1: ما حجر عليه، لم يحجر عليه.
0: لكن أحسن الله إليك، يعني قواعد الشريعة العامة مسألة الديون وحقوق الناس أليست مقدمة؟
1: ما يظهر الرسول ما استفسره، ما قال عليك دين ولا ما عليك دين، قال يكفيك الثلث ولا يستفسره.
0: حسن الله إليك،
1: ترك الاستفسار وقت مع الاحتمال ونزل من جلسة العموم فقال، وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك هو خير لك.
0: لكن ما يقال أنه كان يعلم حال كعب وما
1: لا، حديث أبي الوابة أصرح، حديث أبي الوابة أصرح الموضوع، أصرح الموضوع.
0: حسن الله إليك. وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها

0: دونه لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات.
1: والصواب أنه يجب عليه ما نذر، لأن الرسول قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالحديث عام، لكن النذر طاعة. نعم.
0: وبعد، فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذرا نذرا منجزا، وإنما قال: إن من توبتنا أن ننخلع

0: له فأذن له في قدر الثلث. فإن قيل
1: وهذا كله إذا كان مهنا نذر مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مهنا نذر يكفي يخلي ما يسر الله له. أما إذا نذر فقد وجب عليه أن يوهب النذر.
2: إذا زاد على الثلث ما يخرج إلا الثلث فقط. إذا زاد النذر على الثلث
1: المال إذا كان في مرض موته ليس الثلث إلا بالثلث. أما إذا كان صحيح يخرج الثلث. قال لأبي ربيعة يكفيك الثلث.
0: لكن لو كان بشيء معين أحسن الله إليك نذر شيئا معينا وهذا المعين أكثر من الثلث هل يقال ينفذ؟
1: من نذر أن يطيع الله فأن يطيعه
0: يعني ينفذ في الثلث فقط
1: في معينة في معينة في معين
0: ولو كان أكثر من
1: الثلث ولو كان أكثر من الثلث
0: شاء الله إليك. فإن قيل هذا يدفعه أمران أحدهما قوله يجزئك والإجزاء
1: فعلا فإن قيل
0: شاء الله إليك
1: اللهم اغفر غفر الله
2: الله تقول إذا شمت
1: طيبا
2: نزلت عليها الدواء وهذا يتكرر معها فهل تحسبها
1: عادة
2: أم لا كلما شمت
1: الطيب
2: نزل؟
1: لا هذا يسمى دم استحاضة إلا إذا جاءت وقت العادة. الدم اللي ينزل عليها بسبب شم الطيب مثل ما ينزل عليها بسام إذا عثرت أو أكلت شيء خاص أو كذا يكون دم فساد إنما ينزل في وقت العادة. نعم
0: أحسن الله إليكم. مسألة الوضوء من ماء البرادات قلتم أحسن الله إليكم مرة أنه يعيد الصلاة وقلتم مرة أنه لا يعيد الصلاة وإنما
1: يأتي لا صار خلاف في المغصوب.
0: أي نعم
1: جماعة من العلم يقولون يعيد وجماعة يقولون مغصوب ليس خاصا بالماء عام لا يستعمل المغصوب كله لكن لو صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ المغصوب صحت ولكن آثم

0: من الأكل والشرب ونحو ذلك، لأن الصائم ممنوع من ذلك، بخلاف لو ظلم أحدا أو ضرب أحدا أو دخل بيت أحد ما يفطر بذلك وإن كان عاصيا، لأن هذا ما ينعم، وإنما الشيء الخاص ما يتعلق بأكله وشربه. وهكذا سلسل الماء المغصوب والأرض المغصوبة، ولعل هذا أقرب إن شاء الله، لأن النهي عام، وإن عاد احتياطا وخروج من الخلاف حسن إن شاء الله. مع الإثم نعم.
1: أحسن الله إليك. من
0: مثل ما صلى في ثوب مغصوب، أي ثوب مغصوب أو اشتراه بعقد فاسد، المغصوب ثوب مغصوب واضح، فالصلاة صحية، لأن غصبه مو خاص بالصلاة، منكر عليه مطلقة ولو في غير الصلاة.
1: أحسن الله إليك. من حصل له نعمة ولكنه ما سجد بعد سماع الخبر إلا بعد مدة، أو إذا أراد أن يسجد بعد سماعه بمدة ساعة أو نص ساعة، له ذلك أو يقال في الحال؟
0: الله يعني فات وقته، السنة فات وقته، السنة فات وقته.
1: إن شاء الله.
0: نعم. يبقى دين في ذمته، دين يبقى دين حتى يوفي، يبقى في ذمته. نعم، مثل الديون التي يموت عليها وأمره إلى الله، حسابه عند الله. نعم. إيش؟
2: إذا
0: بدال
2: أمر آخر في وضع
0: الثلث. على ما نذر سابقا، نذر لله جل وعلا ثلث ماله في عمارة مسجد على ما قال، نذر ثلث ماله للفقراء الفلانيين على ما قال، وهكذا.
1: أحسن الله إليك. رجل يقول أعطتني أختي مبلغا من المال على أن أشتري به سيارة.
0: إيش؟
1: رجل يقول أعطتني أختي مبلغا من المال على أن أشتري به سيارة وأبيعها بالتقسيط، ثم إني احتجت إلى المبلغ المذكور فأخذته وحسبت به علي سيارة بدون أن أشتري سيارة، ثم سألت بعض طلبة العلم وقال لي إن هذا لا يجوز، فهل يجوز لي أن أعطي أختي هدية من مالي بعد إرجاع نقودها إليها ليكون عوضا عن حبس مبلغها عندي أو لا؟
0: إذا أعطاها شيء لا بأس، هم مشروط، إن خيار الناس حسن القضاء، لما فوت عليها المصلحة إذا رد عليها مالها وأعطاها شيء قال سامحيني، طيب إن خيار الناس حسن القضاء.
2: ما
0: يقول
2: من قصة كعب رضي الله عنه أنه لما تاب يعني يؤكد من ذلك أن جاءت زوجته مؤقتا.
0: إيش؟
2: أقول ما يؤكد من قصة كعب ومالك رضي الله عنه أن التاب يعتزل زوجته مؤقتا؟
0: لا، حسب الأوامر، الرسول أمره، أمره كل الثلاثة. نعم، أمر الثلاثة جميعا، الشاب والشيخين. نعم.
1: أحسن الله إليك. بعض الإخوة الحاضرين يقول كانت بيني وبين أحد زملائي خصومة، فقلت علي بالحرام أني لا أكلمك مدى الحياة
0: في وقت آخر. نعم. سم
3: طريقتان مشروعتين، ويجوز أن يكون هنا تامة،
4: ومنهما يكون طريقتان مشروعتين، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. وأما اختلاف

0: الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان.
1: قرأت الكراسة قرأت.
0: فهذا القولان لأن
1: أحد. وأما اختلاف التضاد،
0: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما

0: باختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد.
1: الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيبا قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهذا نص صريح في أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم كيف نقول إن كل مجتهد مصيب مع تضاد القولين؟ وهل هذا إلا جمع بين الضدين؟ لذلك هذا القول أن كل مجتهد مصيب قول لا باطل في الواقع. نعم، كل مجتهد مصيب في كونه اجتهد وعمل ما يسعه لإدراك الحق فهو مصيب من هذه الناحية، وأما كونه مصيبا للحق الذي عند الله فليس كذلك، ليس كل مجتهد مصيبا. نعم،
2: من باب اختلاف البيوع.
1: الفروع
2: البيوع
1: لا غلط بالشكل، التنوع.
0: لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي فيه مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في فيرد الحق في الأصل هذا كله. هذا
1: العبارة فيها ركاكة. فيرد الحق في هذا كله، هذا الظاهر.
0: يقول في المطبوعة: في هذا الأصل كله تقديم وتأخير، وهو تفسير للعبارة تصير به أوضح، لكن النسخ المخطوطة كلها على ما أثبته.
1: لا ظن أن مش عندك حامد. حامد
3: فيرد الحق في هذا الأصل كله،
1: هذا هو الظاهر. سبحان الله، إذا كان حق، إذا كان المطبوع حق ليش نرده؟ نحن الآن نتكلم عن رد الحق. نعم، يعني معناه أن بعض الناس يرد القول الذي يخالفه وإن كان فيه شيء من الحق فيرد الجميع. نعم،
0: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما
1: هذا غلط. الآن يوجد مثلا بعض الناس تعلم أن له قدم صدق في الحق والدفاع عنه، فيخطئ في مسألة واحدة من مسائل الأصول التي يقول هي أصول، فيمحى كل حسناته. ونضرب لهذا مثلا في ابن حجر رحمه الله. ابن حجر لا أحد يشك في أن له قدم صدق في إحياء السنة ونشرها والدفاع عنها، ومع ذلك سمعنا أن بعض ماذا أقول، يقول يجب إحراق فتح الباري لأنه ضائع. غلط عظيم، بل يجب أن نأخذ ما فيه من الحق ونعلق على ما فيه مما خالف الحق. نعم،
0: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة.

في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

0: عليهما بالعلم والحكم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائره كثيرة. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام.
1: نعم، هذا قسما آخر يعني قسما ثالثا. لا أظن اللي عندنا أحسن كفاية.
2: الشيخ شيخ أحسن الله إليك، غريب رحمه الله في استدلاله، لا سيما من قوله تعالى: ما قطعتم من لينة.
1: نعم،
2: يعني غوصوا على المعاني.
1: اي اي تعرف
2: سبحان الله.
1: هو شيخ الإسلام
0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى: تلك الرسل.
1: كيف؟ فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين. ما عندنا وهم المؤمنون؟
2: عندي شيء وهم المؤمنون.
1: ما شايل المحشي؟
2: هذا ما أشار إليه، وإنما أشار إلى وذم فيه الأخرى، قال إنها ساقطة من نسخة باء.
1: لا عندنا منه.
0: كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم الأخرى وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم.

0: مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر.
1: عندي نزلت نسخة.
0: أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. وكذلك آل إلى سبت
1: ولذلك أصح.
0: ولذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأنه سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء كما يقول اختلف الناس على
1: يقال مصحف
0: كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله ثم الاختلاف كله.
1: لكن ظاهر المعنى الأول الاختلاف على الشيء غير الاختلاف معه وغير الاختلاف معه. ولهذا جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فكأنه مضمن معنى المخالفة والمباعدة عنه. ولذلك كان القول الراجح أنه يصح أن يصلي الإنسان صلاة العصر خلف من يصلي الظهر أو بالعكس لأن هذا اختلاف في النية وليس مخالفة وليس اختلافا على الإمام. الاختلاف على الإمام أن لا تركع إذا ركع ولا تسجد إذا سجد وأن تقوم إذا جلس وما أشبه ذلك. فيفرق بين الاختلاف على الشيء يعني المخالفة له وبين الاختلاف بين الناس. فهذا قد يكون اختلاف في الرأي ولكن ليس مخالف. هذا هو الأقرب. والتلازم قد يكون أحيانا أي أنه إذا حصل الاختلاف بين الناس حصل الاختلاف عليه.
0: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرت؟
1: يعني أنه خرج محمر الوجه عليه الصلاة والسلام، كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، وحب الرمان أحمر إذا فقئ، يعني ضغط عليه حتى خرج ماءه على محل، صار هذا المحل أحمر. نعم.
0: فقال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وقال:
1: وهذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قد أولع به كثير من الناس الآن، حتى من طلبة العلم تجده يتتبع النصوص التي ظاهرها التعارض، ثم يريدها على نفسه أولا وتشكك فيها، يقول: ما الجمع بين كذا وكذا؟ ولماذا قال الله كذا وقال كذا؟ لماذا قال الرسول كذا وقال كذا؟ فتجده أهم شيء عنده أن يجمع النصوص المتعارضة ثم يريدها على نفسه أو يريدها على غيره. وهذا والله سد باب التوفيق، والإنسان إذا سلك هذا المسلك فثق أنه سيثور عنده شبهات عظيمة ويضل. لكن لو مسك الجادة التي عليها السلف الصالح وآمن بالكتاب كله ما حصلت عنده هذه الإشكالات. ولهذا الصحابة الذين تنازعوا عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم تنازعوا في المثال، هؤلاء يقول: أليس قال الله كذا؟ وهؤلاء يقول: أليس قال الله كذا؟ يعني فأرادوا أن يكذب القرآن بعضهم بعضا، هم ما أرادوا ذلك، لكن هذه إشكالات. ولهذا أنا أحذر طلاب العلم من ذلك، من أن لا يكون لهم هم إلا جمع الأحاديث أو الآيات التي ظاهر التعارض ثم يريدون الإشكالات عليها. لكن لو مشوا وعلى أن كل شيء على بابه وكل شيء لا يخالف الآخر لهدوا إلى الصراط المستقيم ولسلموا من هذا التتبع. ولذلك تجد أسلم الناس طريقة هم الذين يبتعدون عن مثل هذا. نعم. فاحذروا هذا، ترى إنه خطير. نعم.
0: وقال: حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن
1: شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام طبيب الأبدان والأديان، قال: انظروا إلى الذي أمرتم به فاتبعوه، والذي نهيتم عنه فاجتنبوه. أما أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وكيف مثلا يعذبنا وهو الذي قدرنا المعصية، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يريدها الناس أو ما أشبه ذلك، أو يقول: كيف الآية تقول كذا والآية الثانية تقول كذا؟ أنا لا أقول إنه إذا ورد إشكال عليك فافعل، لكن كونك تتبع هذه الأشياء هذا هو الخطأ، وهو الذي يكون سبب للضلال. نعم.
0: وقال: حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فذكر الحديث. وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشي
1: أن لي به حمر النعم، ألب هنا للبدل، يعني ما أحب أن يفوتني هذا الشيء وأعطى بدلا عنه حمر النعام، يعني الإبل الحمر، وكانت هي أشرف الأموال عند العرب، ويضرب بها المثل في الشيء الغالي في النفس. نعم.
0: أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منهم فردوه إلى عالمه.
1: نعمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي تعرف اعمل به أمرا أو نهيا أو خبرا، والذي لا تعرف قل الله أعلم ولا تكلفوا إياه.
0: وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب.
1: حب عندنا حب الرمان، جعلوها نسخة وزيادتها توافق الروايات الأولى.
0: قال: فكأنما تفقع في وجهه الرمان من الغضب.
1: لماذا؟ حب
2: وضعتها نسخة يا شيخ.
1: هي أقرب للصواب.
0: قال: فكأنما تفقى في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب، رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه. وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب. وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس، وهذا باب واسع لم نقصد له هاهنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم.
1: عندي مذاهب
2: في
1: نسخة
2: أشار
1: إليها
2: في طاء.
1: نعم. ومذاهب الصابئة وغيرهم. ها؟ وش الآن؟
3: ومذهب الصابئة وغيرهم.
1: يعني مذهب بدل المذاهب نسخة. بدون ميم يعني. ده عندنا بالميم. نعم.
0: ومذهب الصابئة وغيره.
1: نسخة.
0: ومذاهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع.
1: من مجوس الأمة؟
2: القدرية.
1: القدرية. من القدرية؟ الذين ينفون القدر أو يثبتونه؟
2: ينفونه.
1: الذين ينفونه ويقولون الإنسان مستقل بعمله، ما لله في تعالى، يفعل ما يشاء بدون إرادة الله. وبعضهم والعياذ بالله يقول حتى بدون علم الله، والله لا يعلمه إلا إذا وقع فقط، أما قبل ذلك فلا علم عند الله به. وهؤلاء غلاة القدرية الذين كانوا أول ما بدأوا بدعتهم الخبيثة، قالوا إن الأمر أنف مستأنف، ما يعلم الله به إلا إذا وقع. نعم. ايش؟ إيه؟ يعني معناه ان غبط نفسه حيث انه لم يكن مع هؤلاء القوم المتنازعين. نعم.
0: فان القوم
1: هو في سؤال، هو لو وقت سؤال هذا كيف؟ مثل غيره يعني. انا حسبته مثل كافر، هو المعروف انه مثل الكافر. ها؟ طيب
3: شيخ بارك الله فيك،
1: ايش
3: احيانا يقتل المرء من حيث يعني يكون محبا للخير، مثلا اذا كان في مجلس و يعني انتقدت فيه الشريعه من طرف مثلا ناس منتسبين إليها لكن انتسابا هكذا يعني، فيريد أن يدافع ولا يمكنه الرجوع إلى يكله إلى عالمه، يعني لا يمكن الرجوع إلى العالم حتى يخبره به، فيدافع يعني عن الشريعة ولكن يقع في أخطاء، يعني هذا الدفاع يكون يعني لا يستطيعه هو مثلا من إيراد إشكال.
1: نعم، الواجب على الإنسان إذا كان في مجلس يعني يقال فيه الباطل أن يرد الباطل بقدر ما يستطيع.
3: إذا كان لا يعني،
1: أما إذا كان لا يستطيع فلا يجوز أن يتكلم، لأنه ربما يتكلم بباطل، نعم، فيكون حجة عليه.
3: طيب إن سكت على انتهاك للشريعة،
1: حتى لو تكلم وسكوته على باطل ليس من فعله خير من أن يقول باطل من فعله، ثم يعيدهم مثلا إذا كان يعني يريد أن يتكلم يعيدهم، يقول يا جماعة هذا كلامكم ما دخل خاطري أو ما دخل مخي كما يقولون، ولكن موعدكم بعد يوم أو يومين.
4: وقد يبتل الإنسان بأناس أقارب يعني يوجد هذا الإشكال، هل يبكي الإنسان يعني إرادهم له؟ هل الإنسان مثلا يسكتهم ويقول
1: يا أخي هذا لا جواب بالعقل، ذولا ما ينفعهم الشرع، قل لهم يعلمون ان الله اعطاهم اراده واعطاهم قدره واعطاهم مشيئه، يعرفون هذا ويعرفونهم يروحون مثلا المكه دون المدينه او المدينه دون مكه او يذهبون الى بلد اخر دون الاخر لانه اكثر رزق مثلا، يعرفون هذا، ولا يمكن لاحد ان يتخلف عن بلد يراه خيرا ويقول والله انا ما قدر لي هذا. فهمت؟ جادهم بالعقل. تعال أنت الآن لو قيل لك الطريق إلى مكة من جهتين، جهة كله مخوف وكله وعر وكله خطر، وجهة أخرى آمن يصل إنسان مكة مستريحا، وين نروح؟ معين؟ كلهم يقوم هذا. طيب الآن أمامك طريقين، طريق النار وطريق الجنة، ليش روح مع طريق النار وتقول والله هذا مقدر عليك؟ يلا من الشكوى غصب عليك، هم غصوب الإنسان، هو مقصود. صحيح أن الإنسان إذا وقع في الأمر وتاب منه واحتج بالقدر قال والله هذا شيء أفلت منه وليس بإرادة، هذا ربما يكون له عذر، مثل ما احتج آدم على موسى على أحد التخريجين في الحديث. نعم. الذي ولد كافرا ومات قبل التمييز هذا ما نقول، نقول كافر في الدنيا فقط، لكن في الآخرة أمره إلى الله. نعم.
4: ولا يعني ما يطيعون، يعني تقوم حجة عليهم ولا يطيعون.
1: نعم.
4: يقول يموت هو كافر ونعرف انه بنعرف نصف النار. يقول الله قدر عليه هذا، نعرف انه
1: ما طيب ما قد... هل الله خصبه في الدنيا اكرهه على ذلك؟
4: قدر ان يقول نعم.
1: لا ما هو صحيح، ما هو صحيح، لانه لا يعلم القدر هو، والاكراه يكون قبل الفعل ما يكون بعد الفعل. فهل هو حين فعله هل هو عالم ان الله قدر له ذلك؟ طيب اذا كيف يحتج به؟ اليس هو الان يدخل المدرسه ويترقى من الابتدائي المتوسط للجامعي للعالي؟ اليس هو يطلب اذا كان يريد الهندسه يطلب فن الهندسه؟ خلاص هم هؤلاء الكفار الان سبقونا بمراحل في مسائل الصناعه وامور الدنيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله،

وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر

0: منهما مبطل
1: حين ولا حتى
2: حين
1: كل النسخ
2: حتى أشار إلى نسخة حتى
1: لا حين أحسن

0: الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه
1: لوقوع
0: نعم. وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه
1: في الشيء قبل إحكامه القليل ظهن زائد نعم إيه نعم الشيء قبل إحكامه.
0: وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على ما مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقل الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط
1: ينوطونها أي يعلقونها نعم
0: يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم وقد قدمت ما خرج.
1: وهذا اللفظ يدل على أنها سنن على أنها بالضم أقرب لأن السنن طريق سنن جمع سنة.
0: وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: هذه ربما نقول سنن أصح لأنه قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه والمؤدي إلى الجحر هو الطريق. ثم لفظ مختلف الأول لتركبون وهذه لتتبعون.
0: وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه. لأن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكفير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب.
1: عندي: وإذا فقد من الإيمان، ولعله نسخة
2: أشار إليه، قال وإذا فقد من القلب
1: نسخة. ها؟ إيش؟ فائدة. عندنا وإذا فقد، وعندك فائدة نسخة. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد من القلب معرفة هذا أحسن وأحسن.
0: وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه.
1: خلاصة هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك لا إقرارا به إقرارا شرعيا، لكنه إخبار عن شيء سيقع. ومن المعلوم أنه لا يحل لنا أن نتبع سنن اليهود والنصارى، فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا أخبر به؟ بين المؤلف رحمه الله أنه أخبر به من أجل العلم والإيمان، ومن أجل أن يحذر الناس منه، وليس إخباره أن يقول للناس أنه واقع ففعل، لكن من أجل أن يحترس الناس عن مشابهة اليهود والنصارى والوقوع فيما وقعوا فيه. هذا خلاصة كلامه رحمه الله. ويقول يدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم، ولو كان كلهم سيتبعون سنة من كان قبلهم ما كانت هذه الأمة، وهذا واضح. نعم.
0: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
2: قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية وقال أبو العالية: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
1: هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في سبب النهي عن قول راعنا. وقيل أن سبب النهي لئلا يظن السامع أنها من الرعونة لا من المراعاة، فلما كان هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى الفاسد نهوا عنه. وعليه فلا مانع من أن يكون سبب النهي المشابهة لليهود الذين يقولون للرسول: راعنا سمعك، يستهزئون به. وكذلك لاحتمال هذا المعنى الفاسد في هذا اللفظ، فيكون للنهي كم علة؟ علتان. نعم.
2: ومعلوم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
1: نعم. اللي عندي ممكن قليل تنقيطه الاخوان. وما تفرق اي تفرق طيب انتبهوا له. وما تفرق الذين.
2: وقد قال تعالى لنبيه،
1: قلنا من هذه الايات ان تفرق الامه الاسلاميه مشابه لليهود والنصارى، والامه الاسلاميه لا شك انها تفرقت منذ حادثه البدع من اواخر عصر الصحابه، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ونمت وكثرت في ذلك الوقت وما بعده. فصارت الأمة الإسلامية مشابهة لمن؟ لليهود والنصارى في التفرق، فرقوا الدين حتى كان بعضهم يكفر بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. وهذا يدل على أن الواجب أن نكون أمة واحدة. هنا.
2: وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع،
0: كما في قوله تعالى بعضكم من بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست منهم في لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرؤه ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت
1: عندي أحدهما ما هذا مولى إحداهما
2: إحداهما
1: أصح
2: إحداهما أصح
1: إي أصح وعندي محتملة لأنه ما بكتب الألف يحط بدلها ياء
2: لأن عندي نسخة يا شيخ بدال كلما شابهت أحدهما خالفت الأخرى
1: يعني كلما تشابهت إحداهما الأخرى خالفت الأخرى في, في, في شيء نعم فإن الشخصين مختلفين من كل وجه في دينهم
2: لأنه يشكل نعم. الحديث حسن الله إليكم عن قوله فإن الشخصين
1: نعم.
2: فيبدو لي
1: المختلفين من كل وجه في دينهم كلما شابهت أحدهما إحداهما خالفت الأخرى مش عندكم مشكل مش يقول أي طيب إذن هذا
0: فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام
1: الصلاة نعم لا ما عندنا من الصلاة ما فيها من
2: سم
1: يقول عندي من أقول ما فيها من
0: كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم
3: ربنا؟ قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا.
1: الحمد لله.
3: وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله
1: فيها نقص عندها الله ها؟ فقال فأمرهم قال فحذرهم من ذلك. نعم أي جواب بس نقف على هذا.
2: يقول هنا يا شيخ حاشية
1: أي.
2: من هنا حتى يعني من هنا في قوله أهل الكتابين يقول من هنا حتى قول حتى قوله من كان قبلنا سطر ونصف سقط من طاء
1: أي هذا هو سقط من عندي. نعم
4: حاول أن تعرف
1: الحق والزم الطائفة التي
4: عن
1: الحق. أما
4: تحاول جمعهم حتى على
1: حين الحق
4: هذه المحاولة
1: محاولة
4: إلى
1: العبث
4: أشبه
1: يعني
4: لأن أخبر
1: مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أن الرسول ذكر هذا محذرا ولهذا قال كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة. فحنا نجمع ما استطعنا ولكن هل إننا إذا جمعنا يمكن أن نجمع الأمة كلها؟ هذا لا يمكن لكن نجمع ما استطعنا على الفرقة الناجية.
4: بارك الله فيكم. هل مثل هذا الإحضار للأمة سبب يعطي الإنسان
1: هو مسألة راحة النفس هذا أمر مطلوب

0: نعم هي كثير من المنكرات تشبه. إيه لا لكن لا يحترق ولكنه يعلم أنه غير مكلف بذلك. عليك بخاصة نفسك.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم:

0: الرسول أنه قد استجاب دعاءهم، وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قد صح ذلك عن النبي.
1: عندكم نسخة؟ ها؟ نعم. من الإمام عنه نسخة يأخذ خطية؟ نعم. الإمام عنه نسخة. يلا خالد خذ هذا. ظهرنا بعد الصفحة دي. وهذا شب على أنها عارية كذا. خالد مضمونه ولا مؤداته؟ طيب

0: صلى الله عليه
1: وسلم. إذا قال قائل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، هذا التشبيه ليس تشبيها من كل وجه.
0: كما يكره أن تؤتى معصيته. كما يكره أن تؤتى معصيته.
1: أي نعم، كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا التشبيه ليس تشبيها من كل وجه، لأن كراهة الله أن تؤتى معصيته كراهة إثم وتحريم، وأما محبته أن تؤتى رخصه فهو محبة كرم، ولهذا لا تجب الرخص بل هي جائزة. فالمسح على الخفين مثلا من الرخص، والفطر في رمضان من الرخص، وليس واجبا. لا، لكن لو قال قائل لماذا أحب الله أن تؤتى رخصه، قلنا لكرمه عز وجل وجوده، والكريم الجواد يحب أن يتمتع من جاد عليه بكرمه وفضله بما تكرم به عليه. ولذلك ولله المثل الأعلى، تجد الرجل الكريم إذا قبل كرمه وانتفع الناس به يكون إيش؟ مسرورا ويفرح بذلك، لكن لو رد صار في نفسه شيء. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد هدية أبدا، بل يقبل الهدية ويثيب عليها، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه لما أهدى إليه أبو جهل خميصة ثوب معلم زين لبسه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فنظر إلى أعلامه إلى خطوطه اللي فيه التي فيه، نظر إليها وهو يصلي نظرة واحدة، انتبه يا أخي، نظرة واحدة. فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية كساء غليظ ليس رقيقا كالخميصة. لماذا قال اتوني بها؟ فسأل عليه الصلاة والسلام، سأل قال هاتوها. لماذا؟ لئلا ينكسر قلبه، قلب أبي جهل. وأبو جهل يكون مسرورا إذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بدلا عما رد. فالحاصل أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وبه نعرف ضلال من شددوا على أنفسهم، فتجدهم يذهبون في أيام الصيف وهم صائمون لا يفطرون،

0: تجدهم مرضى يحل لهم الإفطار في رمضان يقولون لا نفطر، وهذا غلط. افعل ما رخص الله لك به فإن ذلك أحب إلى الله عز وجل. نعم.
1: كما كان النبي عليه الصلاة والسلام
0: كيف؟ كما قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام
1: ثلاث نسخ، ولذلك وكذلك وكما كان النبي.
0: طيب حسن.

0: ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتاب فيما يعيب أهل الكتابين
1: فيما يعيب به.
0: عندي نسخة
1: أحسن به أحسن.
0: وقال فيما يعيب به أهل الكتابين ويحذر موافقتهم

0: أن ترى إلى الذين
1: بينهم منهم
0: وقال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم

0: إلى يوم القيامة.
1: أنت صرت تحتاج تنبيه عليك. قول وهاجروا إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا
2: معكم
1: وجاهدوا معكم
2: فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر
1: نعم
2: عندكم يا شيخ
1: إلى يوم القيامة والمهاجر
2: عندكم المهاجر.
1: نعم.

0: تميل إلى هجر
1: إذ كان كثيرا.
2: إذ كان
1: نعم
2: أنا عندي نصفة عندي نصفة إذا كان كثيرا
1: إذ كان خالد إذ كان

0: متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم
1: كذا، أو أعون مقاطعة أعون في أعون على ها أهون.
0: هنا أشار إليها، قال في المطبوعة قال أهون على المؤمنين من مقاطعة الكافرين ومباينتهم، وأظنه تصرف زائد عن أصل الكتاب، لأنه خالف جميع النسخ حيث أجمعت على ما أثبته
1: إلى أهون. نعم.

0: الإمام أحمد بن
1: لا شك أن هذا هو الحق، ألا تستعين بهم في الولايات، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فلا يولون أمور المسلمين الهامة الخطرة. نعم.

0: أنت حنيفا؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
1: وفي قصة أخرى شبيهة بهذا وقعت لعمر أظنها مع خالد بن الوليد، اتخذ على بيت المال رجلا نصرانيا جيدا فنهاه عمر عن ذلك وكاتبه وقال إنه فيه كذا وكذا وامتدحه، فكتب عمر لخالد مات النصراني والسلام. المعنى
2: أنه اعتبره مات.
1: هل معنى إذا مات تعطل أمورنا؟ قدر أنه مات وانتهى الموضوع. نعم.
0: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه

جنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقدير

0: من معنى أعم.
1: يعبر عنه ولا به؟
0: عنه. وأشار بنسخة إذا عبر به علّه.
2: طيب.
1: نعم. أيها. نعم. هذا لا يسمعون يعني شعرهم الأبيض شعر الرأس واللحية فخالفوه. فأمر بذلك فأمر عليه الصلاة والسلام أن يخالف أن نخالف اليهود والنصارى في ذلك. وهذا نوع مشابهة إذا كان لا لا لا, لا سلطة فيه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن نخالفهم. هذا معنى كلام إيش؟ لأنه إن كان الأمر بالمخالف إن كان الأمر جنس المخالف حصل المقصود. وإن كان الأمر بالمخالفة في شيء معين يعني حسب الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. يعني معنى ذلك إن كان مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام أن نخالفهم مطلقا فهذا هو المقصود. وإن كان المراد أن نخالفهم في هذا الشيء المعين فهو أيضا دليل على أن مخالفتهم هي المشروعة.
0: لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرم بمعنى أطعم أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوت بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. وذلك لوجوه: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين وقوله فأصلحوا بين أخويكم وقال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. الوجه الثاني:
1: واضح هذا؟ الحكم إذا كان معلقا بمشتق أعم من الصورة التي علل بها كان ذلك دليل على العموم وأنه لا يختص بهذه الصورة. مثلا إذا قلت أكرم الضيف أكرم الضيف بمعنى أطعم، فهنا الإطعام فيه إكرام أو لا؟
0: إكرام.
1: فيه إكرام لأن مجرد الإطعام لدفع الجوع مثلا ليس إكراما. لكن إذا كان ضيفا وقلت أكرم الضيف بمعنى أطعم صار الغرض ليس هو نفس الإطعام، الغرض هو
0: الإكرام.
1: الإكرام فلو قد أن إكرام الضيف بغير ذكر بغير الإطعام شمله هذا المعنى. لو قدر أن إكرامه بمعنى أن أفرش له فراشا جيدا وغرفة طيبة وما أشبه ذلك دخل في هذا. فهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبوا. الصبر نوع من المخالفة أو فرد من المخالفة، ليس هو كل المخالفة، فيكون الأمر به من أجل المخالفة. فدل ذلك على من اليهود والنصارى وغيرهم أمر مقصود للشرع، وهذا هو المهم. ثم هل المشابهة مثلا لا بد فيها من قصد أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ الجواب الثاني، لأن يعني بعض الناس إذا قلت هذا مثلا مشابهة للكفار قال أنا ما قصدت المشابهة. نقول العلة متى حصلت العلة سواء قصدت أم لم تقصد. نعم انتهى. نعم اخي ما قرأنا
0: الوجه الاول وذلك قال وذلك لوجوب: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق. الوجه الثاني وقفنا عليه، وأوله أن جميع الأفعال مشتقة. الحمد

0: وليح
1: سم
2: اعبدوا الله ربي وربكم ربكم
1: اعبدوا الله ربي وربكم
2: نعم ايش ما عندي طيب نخليها نعم
1: انا عندي كاتب الرسم المصحف العثماني
2: ايه اللي هي
1: نفس الايه
2: طيب ما عندنا ربي اصلا كلمة ربي من موجود نسخة
1: هنا يقول وردت في الآيتين 72 و 117 المائدة وفي دال وجيم وطاء اعبدوا الله ربكم فلعل النساخ أسقطوا لفظ ربي
2: والموجود في القرآن اتقوا الله ربكم ولا اعبدوا ربكم
1: أنا أحسن الله إليك لكن أليس كتابة الرسم العثماني يوجب أنه ما فيه سقط
2: ما فيش
1: أنه فيه سقط النسخة الموجودة عندكم
2: كيف لما ما لا دخل
1: لأنه إذا كان الرسم العثماني
2: نعم
1: معناته أنه ما سقط شيء من الطباعة هذا خط المصحف
2: لا لا ربي أصلا ربي ما موجود أصلا
1: ما موجود عندكم
2: ما موجود أصلا ها أنا فاهم لكن النسخة الموجودة اللي معنا الآن موجودة فإما أن يكون الشيخ الموضوع إن كان صح إنه مثلا ذهب وهمه إلى قوله اتقوا الله ربك في القرآن اتقوا الله ربك أو أنها غلط من النسخ لكن معناها أنه نلحقها على هذا اقرأ اقرأ لا نخليها رب نعم

0: معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود،
1: وكذلك
0: عندي، ويقول وفي دال كذلك دون واو العطف.
1: طيب تخلنا نسخة. نعم.
0: وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى
1: لا سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه، كما قال الشيخ، بل قال الأصوليون إن صورة السبب قطعية الدخول، لا يمكن أن تخرج من العموم. فمثلا إذا قال قائل إن قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، إنه لا يدخل فيها زوجة أوس بن الصامت، ماذا نقول؟ نقول لا بد أن تدخل، لأنها هي سبب النزول. فصورة يرحمك الله صورة السبب قطعية الدخول، لا يمكن أن تخرج من العموم. نعم.
0: وكذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، لا يمنع أي
1: خروجه مبتدأ خبرها لا يمنع
0: سبب. وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل
1: تقارب معنى تخريجه على سبب، يعني معناه إذا خرج هذا الشيء هذا الحكم على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه السبب، لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه أيضا.
0: وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هاهنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟
1: عندك صدق؟
0: يقول من هنا حتى قوله في غير ذلك الفعل المعين سطر تقريبا سقط من طه، في غير ذلك الفعل المعين موجودة؟ أعيده ولا ما حاجة؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه
1: عندنا صفة
0: أولا أو الثاني ثانيا عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده، ثالثا عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك. وكل وعندي في باء والحاجبين نسخة.
1: نعم
0: أواصل.
1: نعم
0: أولا أو واحد عموم الكل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام في هذا الحديث على أركان الإيمان، وقد تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر في الجلسة السابقة، ونسينا ما قبلها من الأركان وهي الإيمان بالله ملائكته كتبه ورسله، فنعود الآن إلى هذه الأركان لتوضيحها. الركن الأول الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله عز وجل اعتقاد وحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. وليس الإيمان بالله كما يقول بعضهم أو كثير من لا علم عنده، والإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله، فإن هذا ليس هو الإيمان بالله. ما يكفي الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله. فإن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا بالله. فالإيمان بربوبيته أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في الكون، لا شريك له في ذلك، هذا توحيد الربوبية، وهذا قل من يجحده من الخلق. كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر بتوحيد الربوبية، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يخرج الحي من الميت ويرزقكم من السماء والأرض سيقولون لله. فهم مقرون بها توحيد الربوبية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سيقولون لله سبحانه وتعالى، فهم لا يجحدون هذا مع أنهم مشركون، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا يكفي. فلا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية، أي بأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، هذا هو الألوهية، الألوهية العبودية. وهذا هو محط الخلاف بين الأمم والرسل، فكثير من الأمم يشركون في توحيد الألوهية، يعبدون غير الله، يعترفون بأن الله هو الله هو الخالق الرازق، يعترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون مع الله غيره، يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به، سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنس، فهذا شرك في توحيد الألوهية، وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا. وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته، فمنهم من يجحد الأسماء والصفات، ومنهم من يقر بالأسماء وينكر الصفات، ومنهم من ينكر بعض الصفات، والكل سواء. لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا بد من الإيمان بهذا. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها لم يكن مؤمنا بالله، لأنه جحد أسماء الله وصفاته أو شيئا منها، هذا هو الإيمان بالله عز وجل، يشمل هذه الأمور الثلاثة. ولذلك فصلها العلماء وقالوا التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أنكر الصفات فقد جحد قسما من توحيد الربوبية. وملائكته، تؤمن بالملائكة بعد أن تؤمن بالله تؤمن بملائكته، والملائكة جمع ملك، والملك هو الرسول، لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة رسل، وهم أيضا موكلون بأعمال يقومون بها، هم أصناف، كل صنف له عمل، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن، ومنهم من هو موكل بحفظ الأعمال، أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لهم أعمال موكلون بها يقومون بها، وهم جند من جند الله ومن عالم الغيب الذي لا نراهم، ولكننا نؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى. هناك من انحرف في الملائكة، فمنهم من عادى بعضهم كاليهود يعادون جبريل عليه السلام، يقولون جبريل عدونا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل آمنا به، لكن لما كان الذي نزل عليه جبريل نحن لا نؤمن به لأن جبريل عدو لنا. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فاليهود هذه مقالتهم، قبحهم الله، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن الشيعة من أيضا يعادي جبريل تأثرا باليهود فيقول إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد، يقول خان الأمين وصدها عن حيدرة، هذا شاعرهم قبحهم الله. ومن الناس خصوصا المشركون يقولون الملائكة بنات الله، يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون، أم له البنات ولكم البنون. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثم قال ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم تكرهونهن فكيف تنسبونهن إلى الله جل وعلا، مع أن الله لم يتخذ ولدا، لكن هذا من باب الرد عليهم وبيان فساد قولهم. كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله، المسيح نسبوا له الابن والمشركون نسبوا له البنات، والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا ليس له شريك ولا شبيه وليس بحاجة إلى الولد، هو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأولاد، إنما هذا في البشر، المخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد. هذا الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، رسل الله من البشر، فالله جل وعلا يصطفي لرسالته من بني آدم من يعلم أن فيه الأهلية والصلاحية لذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يصطفي من الناس للرسالة من هو أهل لتحملها وأدائها، وهو أعلم بمن هو أهل لذلك. فلا بد من الإيمان برسل الله جميعا من أولهم إلى آخرهم، من جحد رسولا منهم فإنه جاحد للجميع، جميع الرسل، من كفر برسول فإنه كافر لجميع الرسل، لأن الرسل طريقتهم واحدة، فمن أنكر بعضهم أو كفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، كاليهود الذين ينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، فهم كفار والعياذ بالله، لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام، فلما كذبوا نوحا كانوا مكذبين ببقية الرسل، قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولهم، دل على أن من كذب برسول واحد فإنه مكذب للجميع. والإيمان بالرسل إيمان مجمل، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، لأنه هو نبينا وهو رسولنا، فنؤمن به إيمانا مفصلا به وبما جاء به على التفصيل، والكتب، الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل على رسله نؤمن بها جميعا، ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كحالة اليهود والنصارى، لا بد من الإيمان بالجميع، جميع الكتب. ما سماه الله لنا كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وما لم يسمه بقية الكتب، نؤمن بالجميع، بجميع كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله لهداية الخلق، وأنها كافية لمن أنزلت عليهم. هذا الإيمان بالكتب. الإيمان باليوم الآخر هذا شرحناه. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن الأخير، الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر الأشياء، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد قدره الله جل وعلا، لا يقع شيء في هذا الكون لم يقدره الله، كل شيء بقضاء وقدر. والإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فتؤمن بأن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ما كان وما يكون. هذا الإيمان بمرتبة العلم، علم الله المحيط الشامل بكل شيء. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله كتب ما علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون ويقع، كتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من أقدار الله وأقضيته بأمر الله سبحانه وتعالى، فكل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، أنه يشاء الأشياء ويريدها عند وقوعها، لا يقع شيء لم يشاءه الله ولم يرده، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وإنما كل شيء يقع فهو بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. المرتبة الرابعة الخلق، إذا شاءه خلقه وأوجده، فكل شيء وجد فهو من خلق الله، الله هو الذي خلقه وأوجده، لا خالق معه سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. فتؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في كتابه اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نخلقها، فهي مكتوبة قبل أن تخلق، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على ما فات وما انقضى من مالك أو من أولادك أو من ما تحب، لا تحزن عليه، ولا تفرح فرح الأشر والبطر بما آتاك الله من المال والولد، لا تفرح فرح الأشر والبطر والكبر، أما الفرح بفضل الله فهذا محمود، تشكر الله وتفرح بما أعطاك الله هذا محمود، لكن فرح الأشر والبطر هذا هو الممنوع. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالفرح على قسمين، فرح مذموم وهو فرح الكبر والأشر والبطر، وفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان، إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح، فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال يريحه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته شيء، يجزع ويسخط ويتكلم بكلام قبيح أو يفعل فعلا قبيحا كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر وليس براد ما فاته. ولو جزع ولو سخط ولو لطم خده وشق جيبه لن يعيد ما فاته، لكن تحصل عليه المصيبة ويفوته الأجر أيضا. أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصابه ويعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإنه يستريح. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف، فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق لأنه يخاف من كل شيء، كل شيء يخاف منه، فينحبس عن الأعمال وعن من الخوف. أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فيمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا. فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان القوة، قوة في العزيمة والقوة في العمل، قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعدم القضاء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان الجزع والسخط عند المصائب، وأيضا يعرقله عن كثير من الأعمال، يصاب بالتردد والأوهام والوساوس، فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا وأن يكون كذا، ويترك الأمور النافعة خوفا أن يصيبه كذا وكذا، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. فما قضاه الله وقدره لا بد أن يحصل، سواء خرجت أو لم تخرج، سواء فعلت أو لم تفعل، فتعتصم بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى. وإذا أصابك شيء لم تجزع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل، أنت بذلت السبب لكن لم يحصل المقصود لأن الله لم يرده، وأنت ما تدري، ربما أن الخير في عدم حصوله، الله حكيم عليم، أنت بذلت السبب ولم يحصل لك المقصود، لعل في ذلك مصلحة، لأنه لو حصل لك لحصل عليك ضرر. فأنت تؤمن بالله وبقضائه وقدره وتصبر على المصائب ولا يصيبك الأشر والبطر عند النعم، وتتزن في أمورك وترتاح في ضميرك وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله عز وجل، وتعمل وتنتج وتجاهد لأنك تؤمن بالقضاء والقدر، وتؤمن أنه ما يحصل شيء إلا بسبب، لا تعطل الأسباب، ولكن لا تعتمد على الأسباب، اجمع بين الأمرين، الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا هو

0: هم الذين يخلقون أفعالهم بقدرتهم ليس بإرادة الله ولا بقضاء الله وقدره، فهم على طرفي نقيض، المعتزلة والجبرية. أهل السنة والجماعة معتدلون في هذا، يقولون الله جل وعلا قدر الأشياء ولكنه أعطى العباد الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة على الفعل أو الترك، أعطاهم هذا سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى الكتاب والسنة، ما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة، وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم فتاوى اللقاء الشهري لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2: العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائع بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم، وهذه بشرى سارة أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 وألف، نستقبل موسما عظيما ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكد بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في هذه العشر وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل، فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت كان.

فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرى في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوص. فنقول يشرع فيها ذكر الله بقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر

0: ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. وش سويت فيه؟ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح. ورحى في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال للكافر: أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني: البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يسيئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن نسأل الآن: هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون أو لا؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج، راحة لهم وراحة لأهليه. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج: العقل وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه ولا يلزمنا أن نحجج عنه لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية وضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالفقير لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصله إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق، تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه، إن أديته حقه بالدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحدة، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا، وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذن سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج، وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك. كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج: فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لا بد لكل من أراد الحج لا بد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء.
1: استووا تراصوا سدوا الخلل.

الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب. أتم الصفوف، الصف الأول فالأول.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل، هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك. ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر، فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصريح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة
الشاخص العمود القائم مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد 5 أنساك: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، الأمر واسع. حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى 5 وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، نيابة عن شيخنا حفظه الله وعافاه وأمده بالصحة والعافية، نواصل في قراءتنا في مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله. انتهينا من تفسير سورة أكمل الفراغ التين، قوله تعالى: والتين قسم. هذا القسم بمخلوق، هكذا ولا لا؟ والزيتون معطوف عليه، وطور سينين معطوف عليه، وهذا البلد الأمين معطوف عليه. هذا القسم بمواطن ثلاثة أنبياء، من هم؟ عيسى في قوله والتين والزيتون، وموسى في قوله وطور سينين، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين. انظر ما هو جواب القسم هذا، هذا المقسم به، فما هو جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله لقد خلقنا فيه قسم، هل قوله لقد خلقنا فيها قسم؟ اللام واقعة في جواب قسم، لقد خلقنا، وقد تفيد التحقيق، هذه كلها مؤكدات، والقسم من باب التوكيد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن هيئة وأحسن صورة وأحسن شكل هو هذا الإنسان. ولذلك بعض الناس يقول: قبح الله شكلك، قبح الله صورتك، أو يلعن شكلك. بعض الناس هكذا وقح. الله خلق الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن قامة،

من هذا مانع باقس؟ مانع باقس هذا من؟ أنت مانع؟ وحسين الأرومي؟ أين حسين الأرومي؟ أموجود حسين الأرومي؟ من يعرف حسين الأرومي؟ حسين الأرومي؟ ما في واحد اسمه حسين الأرومي؟ أنت قم، أنت حسين، ها؟ بارك الله فيك. أنت ومانع تأتوني بعد درس الشيخ علي، أنا معي درس بعد الدرس، ها؟ ما هو هذا حسين؟ حسين ثاني؟ أين هذا؟ تعرف حسين صاحبك هذا؟ كان هنا؟ أنت تعرفه؟ ليس هذا. طيب، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي الدمشقي الشافعي السلفي رحمه الله، في تفسيره وفيما اختصر منه تفسير سورة الانشراح مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الأمر حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى ابتداء بدون طلب، وحصل هذا الأمر لموسى بطلب، قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى قوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. استجاب الله دعاءه، فكان من أول ما سأل ربه في أمر الدعوة والذهاب إلى فرعون أن يشرح صدره، ثم قال: ويسر لي أمري، يعني هذا الأمر يسر علي، ثم قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا المراد به حسن الخطاب وبلاغة الخطاب. ثم طلب النصير فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. ثم بين الثمرة من هذا: كي نذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الشاهد أن هذه من مهمات الدعوة ومن أكبر حاجيات الداعية، انشرح صدره لهذا الأمر، انشرح صدره في هذه القرية وفي هذا المجتمع وفي هذا المسجد. ويحصل له أيضا الأعوان والنصراء، وقبل ذلك يكون حسن البيان وحسن الخطاب وحسن الحديث، ويختار مجامع الكلام ويختار العبارة الحسنة، ويبين بقدر ما يستطيع ويوضح بقدر ما يستطيع، ولا يأتي بالعبارات الغريبة التي ما يفهمها العوام إلا بتفسير، لا، وإن كان يعرف اللغة ويتكلم باللغة لكن
يحاول أن يأتي بالعبارات الواضحة أو يفسر بعض الكلمات. هذا يقال في عرف بعض الناس كذا، وهذا يسمى كذا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كل ما كان الداعية بلسان قومه كان أنفع وأوضح لهم في البيان. فقد يأتي بعض الدعاء ويتكلم، لكن الناس يسمعون كلام طيب وكلام في اللغة، لكن ربما ما يفهمون ما يقول. فنبينا صلى الله عليه وسلم شرح الله له صدره ابتداء، أما موسى طلب ذلك طلب من الله وأجاب الله سؤله: ألم نشرح لك صدرك؟ وهذه الهمزة للاستفهام التقريري، قرره الله عز وجل بهذه النعمة. كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. يعني هذه الشريعة رفع منها الأغلال والآصار التي كانت على الأمم السابقة، فهي شريعة سمحة. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن المراد باليسر على ما يسره الله،

ينادي بالوسطية والاعتدال، لا، وسطية واعتدال مع لزوم الكتاب والسنة، مع لزوم الحق. أما وسطية واعتدال وأنت تخالف وأنت ترتكب ما حرم الله وأنت تبتدع ثم تقول وسطية واعتدال، أين وسطية واعتدال؟ مسبل ثوبك يسحب وإمام للناس، وإذا نصحك إنسان قلت يا أخي إذا تشغلونا حول السواك حول تقصير الثوب، الناس طلعوا الفضاء وانت جالس حول السواك حول تقصير الثوب، يا أخي أنت مسبل ثيابك تسحب في الأرض، ما ضرك لو جعلت ثوبك أرفع من الكعب أو جعلت ثوبك أرفع من الكعب، ما الضرر عليك؟ ما هي المشقة؟ أنت تدعي الوسطية، هذه الوسطية معصية التي أنت تدعيها، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح، أنت متوعد بالنار مرتكب لكبيرة، أيش وسطية هذه؟ ثم السواك أنت تسخر به، هذا السواك مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فيه آخر ما يعني تسوك عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيع الأعلى، الرفيق الأعلى وهو يتسوك عليه الصلاة والسلام من حرصه على السواك الذي أنت تعتبره من القشور، حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في سكرات الموت. يا من تدعي الوسطية وأننا شغلناك بالسواك وتقصير الثياب، إذن أنت جاهل بالوسطية، ما تدري ما هي الوسطية. فهكذا اليسر على ما يسره الله ورسوله واقتضته المشقة واقتضته الضرورة، وهكذا الوسطية على ما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن الإنسان يرتكب المعاصي ويترك الواجبات ويدعي الوسطية. فأدعياء الوسطية كثير، كم تجد من الأمراء وكم تجد من علماء البدع وكم تجد من علماء وقضاة الحكومات ممن حرموا التوفيق يدعون الوسطية وأنهم لا يريدون أن يضيقوا على الناس وهم يرتكبون والعياذ بالله المعاصي والبدع والكبائر تحت دعوى الوسطية. قال كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق، وسعة هذا الشرع وسهولة هذا الشرع بما وسعه الله وبما سهله الله، لا كما كان يقول أبو الحسن، طيب منهج واسع أفيح يدخل فيه جميع أهل البدع، منهج واسع أفيح يدخل فيه جميع أصناف البدع ويكون شيئا واحدا ويكونون شيئا واحدا، المنهج الواسع الأفيح، الولاء والبراء من أصول هذا الإسلام ومن أصول هذا الإيمان ومن أصول هذا الدين. وكان الرجل يسلم ثم مباشرة يعلن براءته من قومه ويعلن براءته من المشركين ويعلن براءته ممن لم يسلم في نفس المجلس، وكان هذا معلوم عندهم، إذا دخلوا في الإيمان أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وجميع من هم معهم في الإيمان، وأعلنوا براءتهم وبغضهم لجميع الكفار وأنهم سيحاربونهم ويقاتلونهم ويمنعون عنهم الطعام والشراب وأنهم بينهم وبينهم عداوة وحرب لا يمكن أن يتفقوا معهم. هكذا كان الولاء والبراء من أول يوم يشهد أن لا إله إلا الله وهو ينطق بالولاء والبراء. أما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله التوفيق. قال وقيل شرح صدره ليلة الإسراء ولكن لا منافاة، فقد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام شرح الصدر مرتين، مرة وهو صغير شق صدره وغسل، ومرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج شق صدره أيضا وغسل وحشي من الحكمة ما أراد الله عز وجل، فشق الصدر كان مرتين للنبي عليه الصلاة والسلام، المرة الأولى وهو صغير مع الأولاد والمرة الثانية قبل الإسراء والمعراج، لأنه سيرى أحوال عظيمة

أحوال عظيمة ما يتحملها إلا من وسع الله صدره في ليلة الإسراء والمعراج. طيب، إلى هنا بالنسبة للدرس. قال: سيفتح أخونا الشيخ علي بن مهدي الصومالي حفظه الله سلسلة في البلاغة، بدءا من كتاب دروس البلاغة شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، من العاشرة إلى ما كتبت، إلى ماذا؟ إلى النصف. أنا كتب الورقة هذه من العاشرة والنصف، من العاشرة إلى العاشرة والنصف، من العاشرة إلى النصف، لأنك تريد إلى العاشرة والنصف من يوم غد إن شاء الله. طيب، جزاه الله خيرا. والشيخ علي حفظه الله، أنا أنصح نفسي وإخواني من أراد أن يستفيد في النحو والصرف والبلاغة يستغل الدروس معه، لربما تمر به أيام وقد وقف هذه الدروس وينتقل إلى دروس أخرى، أو يعرض له شيء فيسافر أو غير ذلك. فالآن فرصة، وهكذا غيره من مشايخ الدار وفقهم الله، يعني استغل الفرصة وادرس هذا الفن إذا رأيت من نفسك الحاجة إليه. طيب، تستفيد في هذا الباب، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

قال: هل في نهي تخطي الصفوف؟ التخطي من فوق الناس ومن فوق المصاحف ومن فوق الكتب هذا غلط، والله المستعان. لكن إذا لك حاجة في الصف الأول كأن تكون إماما، أو مكانك في الصف الأول، أو كتبك في الصف الأول، المهم لك حاجة، وتحاول أن تفك الإخوة عندما تمشي بهدوء حتى تصل مكانك. وأما أن تخطو من فوقهم ومن فوق الكتب ومن فوق الدفاتر فهذا غلط.

سيفتح أخونا سليم الصبيحي يسلم حفظه الله درسا في حائية أبي داود الساعة 4:30 صباحا وسط المسجد. طيب متن أم شرح؟ والمتن إذا كان مثلا المتن أو شرح معلوم حتى يكون الإخوة على بينة ما هو الكتاب الذي سيأخذونه، أي كتاب إذا كان شرحا أم المتن فقط؟ خير إن شاء الله، إذا التقيتم بعد ذلك سيخبركم. المتن. طيب يقول متن الحائية

0: يدخلون يقعدون فوق فراشات الضيافة ويلعبون بها. فلان المخادري وفلان الثاني المخادري وفلان الثالث المخادري، طيب وفلان الرابع المخادري، ما هو طيب هذا؟ وفلان الخامس المخادري، ما هو طيب هذا؟ طيب وفلان السادس ما ذكر المخادري، طيب هذا غلط حفظكم الله. لا تجلس على فرش الضيافة أو ترقد في الضيافة أو تسكن الضيافة، طيب إلا إذا حصل لك الإذن، احتجت إلى ذلك وأذن لك، إلا أنت لك مكان معلوم في مكانك في السكن، حيث قد هيأت لنفسك مكان حفظك الله. هل يجوز التسمية بعبد الكافي؟ أليس الله بكاف عبده؟ طيب ليس من اسماء الله الكافي وصف، نقل ابن عبد البر على كراهة الإسبال قول النووي مكروه في الصلاة وغير مكروه فيها، قول أحمد الشافعي أبا حنيفة وغيرهم استدلوا بحديث أبي بكر، ما أدري إيش تريد. وفقكم الله، بارك الله فيكم.
1: من أنفسكم أزواجا أو أنجع، نعم لفظ الآية، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه من آيات الله ومن نعم الله. وإذا كانت كذلك فهل يليق بنا أن نستفتح هذه النعمة بشيء محرم؟ الجواب لا. فمن المحرمات أن يختلط الرجال بالنساء في هذه الحفلات، بل شباب يختلطون بالشابات، وربما يحصل فوق الاختلاط من الرقص، ولا أقول هذا في بلدنا هذه، لكن أسمع أنه يوجد اختلاط بين الرجال والنساء ويحصل رقص من الرجال والنساء في هذه المناسبة، وهذا لا شك أنه كفر من نعمة. الواجب علينا أن نبعد الرجال عن النساء، نجعل هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، ولا حرج أن تقوم النساء بضرب الدف والأغاني النظيفة الطاهرة التي تنبئ عن الترحيب بالحاضرين وعن السرور بهذا النكاح وما أشبه ذلك. أما أن تتخذ المعازف والأغاني الخليعة فلا، يعني لا يجوز أن نتوسع ونقول إن الغناء وضرب الدف في الزواج من الأمور المشروعة، ثم نتوسع ونأتي بالمعازف وبالمغنيات الخليعة، فإن هذا لا يجوز. إذا رخص الله لنا بشيء فلنقتصر على الرخصة، ولم يرخص الشرع في هذه المناسبة بهذا النوع من العزق يعني عزق الدف، وهذا النوع من الأغاني إلا من أجل إدخال شيء من السرور على النفس بهذه المناسبة.
2: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة هي أرجى عمل سنلقى به الله تبارك وتعالى بعد التوحيد، هي هوية المسلم، هي البطاقة التعريفية للمؤمن، هي الصلة بين العبد وربه، وهي الطريقة التي يناجي بها العبد خالقه، هي عمود الدين وقرة العين، هي ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم
4: رسالة. إلى تارك الصلاة.
2: رسالة عاجلة مهمة إلى تراك الصلاة. أرسلها إلى من يصلي ويخلي، يصلي فروضا ويترك أخرى.
4: رسالة
2: أوجهها وأبعثها إلى من ترك صلاة الجماعة.
4: رسالة
2: أبعثها إلى من يترك الجمعة.
3: رسالة
2: أبعثها إلى من لا يتم الركوع والسجود.
3: رسالة
2: أرسلها إلينا جميعا. ما شأننا مع الخشوع في الصلاة؟ ما شأننا مع الخضوع في الصلاة؟
3: رسالة.
2: يا من ترك الصلاة من أجل الشهوات، يا من ترك الصلاة من أجل العمل والإدارة، يا من ترك الصلاة من أجل التلفاز، يا من ترك الصلاة من أجل الجوال، يا من ترك الصلاة من أجل الكرة، يا من ترك الصلاة من أجل القات، يا من ترك الصلاة من أجل النوم، فسوف يلقون ضياء.
3: رسالة.
2: يا من تركت الصلاة من أجل حفلة الزواج، يا من تركت الصلاة من أجل التسريحة، يا من تركت الصلاة من أجل القهوة، فسوف يلقون ضياء.
3: رسالة.
2: كيف بك يا تارك الصلاة لو حملت على أكتاف الرجال إلى حفرتك وأنت تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟
3: رسالة.
4: رسالة.
2: هذه رسالتي إليك يا تارك الصلاة، فهل وعيتها؟ وهل حفظتها؟ وهل اتعبت بها؟
3: تسجيلات الهدى السلفية تقدم رسالة.
4: إلى تارك الصلاة.
3: هذه المحاضرة للشيخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
2: أرجوكم بلغوا هذه الرسالة لمن علمتموه تاركا للصلاة. رهبوهم، أرعبوهم، خوفوهم، كل ذلك شفقة عليهم، رحمة بهم، حتى تنقذوهم من عذاب الله تبارك وتعالى ومن سخطه.
3: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يا رب صل على النبي المصطفى ما لاح برق في الأباطح أو قبى يا رب صل على النبي المجتبى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا إخوة الإيمان والعقيدة أحمد الله تعالى الذي يسر لي معكم بهذا اللقاء من بعد فراق ولأواء ومن بعد سفر وابتلاء هذا اللقاء الذي هو كسابقيه من لقاءات أهل السنة والجماعة على مائدة الكتاب والسنة وعلى خوان الآثار والحكمة إن قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب أو قام قوم على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب أيها الإخوة في الله إن الشوق للقائكم حدث به ولا حرج والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج فالله أسأل أن يجعل لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج أيها الإخوة في الله حي الله هذه الوجوه الطيبة المتوضئة بنور الكتاب والسنة هذه الوجوه تغنيك طلعتها عن لفظ منطقها والوجه يروي فصيح القول أحيانا والوجه يروي فصيح القول أحيانا أيها الإخوة في الله معاشر المسلمين أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد في الدنيا وفي يوم المعاد إخوة الإيمان والعقيدة في الحقيقة كان موضوعي الذي أردت أن أتكلم به وقد حضرت له موضوع أراه مهم ويحتاجه الجميع المتكلم قبل السامع لكن أشار علي بعض الأحبة الفضلاء أن أتكلم بموضوع هو أهم، فأجبتهم إلى طلبتهم من باب تقديم الأهم على المهم. وفعلا فالموضوع الذي أشاروا علي فيه أهم بكثير مما كنت سأتكلم فيه. إن هذا الموضوع يا عباد الله موضوع ترك الصلاة والتهاون فيها، ترك الصلاة والتهاون فيها. فأقول مستعينا بالله أيها الناس، إن الصلاة هي أرجى عمل سنلقى به الله تبارك وتعالى بعد التوحيد. الصلاة هي هوية المسلم، هي البطاقة التعريفية للمؤمن. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي الطريقة التي يناجي بها العبد خالقه. الصلاة هي عمود الدين وقرة العين. الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. ولعظيم شأن الصلاة فإن الله تبارك وتعالى قد فرضها مرتين، مرة في الأرض، وقد أمر الله تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة من القرآن، ومرة في السماء، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. وكما أن الصلاة مفروضة علينا فهي مفروضة على من كان قبلنا، على الأنبياء وأممهم قبلنا. فقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال عن دعاء إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة.

وقال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عن موسى عليه السلام: قال لموسى آمرا له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا قال عن داود عليه السلام: وخر راكعا وأناب. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاح، فهي وصية الله جل وعلا لكل أمة من الأمم. أيها المسلمون عباد الله، إن منزلة هذه الصلاة في دين الله كمنزلة العمود في البيت. كيف يكون البيت بلا عمود؟ يكون بناؤه هش، آيل للسقوط في أي لحظة. فكذلك دين العبد بلا صلاح دين هش، دين هش. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاح. إن الصلاة يا عباد الله هي آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حتى قالت أم سلمة: فكان يجلجل بها صدره ولا ينطلق بها لسانا. لذلك فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات، فقال جل ذكره: حافظوا على الصلوات.

وأمر الله جل وعلا بإقامتها في أوقاتها، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأمر الله جل وعلا بأداء هذه الصلاة في جماعة، واركعوا مع الراكعين. فمن أدى الصلاة كما أمر الله كانت له نورا ونجاح. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وفي حديث الحارث الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور، من أدى هذه الصلاة كما أمر الله فإنه ينتهي عن الفحشاء والمنكر وينتهي عن الذنوب والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أدى الصلاة كما أمر الله فإن ذنوبه تكفر وخطاياه تغفر وسيئاته تحترق أي تمحى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى الإمام الطبراني في معجمه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحترقون حتى إذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون حتى صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون حتى صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون حتى صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. هذه الفضائل وغيرها كثير في القرآن والسنة. بعد أن يسمعها الواحد منا كيف تطيب له نفسه أن يترك الصلاة أو أن يتهاون فيها؟ وبعد هذه المقدمة اليسيرة حول فضائل الصلاة وأهميتها، دعوني أرسل رسالة عاجلة مهمة إلى تراك الصلاح، فإنهم كثروا في هذه الأيام لا كثرهم الله. دعوني أوصل هذه الرسالة إلى تراك الصلاة عبركم أيها المصلون، إنها رسالة ترهيب، إنها رسالة بإذن الله جل وعلا تصل إلى القلوب، إلى قلب من أراد الله عز وجل به خيرا. نص هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد من عباد الله إلى تارك الصلاة، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بما دعاك إليه الله وبما دعاك إليه رسول الله من إقامة الصلاة، صلي يصلك الله،
فإن لم تفعل فإن عليك إثم وجرم تراك الصلاة. يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يا تارك الصلاة، قل لي بربك لماذا لا تصلي؟ ألست ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا؟ يا تارك الصلاة، أليس مكتوب في جنسيتك أنك مسلم؟ أم أنها دعوى؟ والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. يا تارك الصلاة، قد حرمت نفسك من نور الله، فأنت تعيش في ظلمات تتخبط فيها ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة في هذه الحياة، وظلمة في قبرك ستعيشها، وظلمة يوم القيامة على الصراط. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. يا تارك الصلاة، قد حرمت نفسك من مناجاة الإله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. محروم محروم يا تارك الصلاح من هذه المناجاح، فما أشقاك. يا تارك الصلاة، قد حرمت نفسك من راحة البال ومن طمأنينة النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. والله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا تارك الصلاة، قد أقحمت نفسك في عيش الضنك، لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا تارك الصلاح، يا تارك الصلاح، أتدري ما هو حكم الإسلام عليك؟ لقد حكم الإسلام عليك بالكفر والردة، هذا حكم الله ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول الإمام المروذي رحمه الله: فكانت علامة شركهم وكفرهم تركهم الصلاة. كانت علامة شركهم وكفرهم تركهم الصلاة. وقال الله عز وجل:

مفهوم المخالفة، إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، أي كفار. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام النسائي في سننه من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم نقض الصلاة من آخر نقض عرى الإسلام، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. هذه الأدلة، هذه النصوص من الكتاب وصحيح السنة تبين أنك كافر يا تارك الصلاة، وهذا هو فهم سلف الأمة، لا سيما الصدر الأول منها. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، من الصلاة، أي أنهم يرون ترك الصلاة كفرا، والكفر هنا مخرج عن الملة. وهذا الفاروق عمر لما طعن ذكر بالصلاح فقال: ها إذا، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاح. وكان ذلك في مجمع من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، أي أنه إجماع من الصحابة على أنه لا حظ في الإسلام، أي لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا هو قول المحققين من أهل العلم، من المتقدمين والمتأخرين، وقول كبار العلماء المعاصرين كالبازي وابن عثيمين والوادعي والناصح الأمين. فإذا علمت ذلك يا تارك الصلاة، إذا علمت أن تركك للصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة على الراجح، فاعلم بأنه سيجري عليك أحكام الكفرة والمرتدين، سيجري عليك أحكام أهل الردة. ومن ذلك أن تارك الصلاح يستتاب 3 أيام من قبل الحاكم، فإن تاب وصلى وإلا قتل ردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فيجب على ولاة الأمور أن يستتيبوا تراك الصلاة، فإن تابوا وصلوا وإلا قتلوهم ردة. وهكذا من تلكم الأحكام على تارك الصلاح أنه لا يجوز له أن يدخل مكة، لأن مكة أرض مقدسة لا يجوز أن يطأها الكفار والمشركون، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فتارك الصلاة ليس له حج ولا عمرة ولا زيارة لتلك البلاد المقدسة،
ومن احكام تارك الصلاة انه لا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يسلم عليه ولا يزار اذا مرض الا زيارة لغرض نصحه ووعظه، لان الاخوة الايمانية قد انتفت عنه، وبانتفائها تنتفي عنه حقوق المسلم تجاه اخيه المسلم. فلا يجوز ان يجالس تارك الصلاة ولا ان يؤكل ولا ان يشارب ولا ان يسلم عليه، يهجر يترك حتى يزجر وحتى يسجر. كل من تسول له نفسه ان يترك الصلاة. ومن هنا نناديكم ايها المصلون ونناشدكم بهجر تراك الصلاة ومقاطعتهم حتى ينزجروا وحتى يعرفهم الناس وحتى يكونوا منبوذين في المجتمع، حتى ينبذوا في المجتمع فيكون ذلك رادعا لهم وزاجرا. هذا بعد نصحهم وإقامة الحجة عليهم. يا قوم، إن كثيرا من الناس لا يبالي بهذه المسألة، وهذه مسألة مهمة، مسألة عقدية، فهي مسألة ولاء وبراء. نحن مأمورون بأن نوالي أهل الإيمان أهل الصلاح وأن نعادي أهل الكفر. من لم يصلي، من كفر بالله جل وعلا، مأمورون بمعاداته. ومع ذلك تجد بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، فيجالس تارك الصلاة ويوده ويحبه ويقربه إليه، وتكون بينه وبين تارك الصلاة مصالح. وهذا الذي بسببه لعن بنو إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كان أحدهم وإن كان ينهى الآخر عن المنكر إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يكون في آخر النهار أكيله وشريبه وجليسه، حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فهلكوا. وهكذا من الأحكام على تارك الصلاة أنه لا يجوز تزويجه بامرأة مسلمة لأنه كافر، وإذا تزوج بامرأة مسلمة فإنها لا تحل له، لا يجوز له وطئها ولا يجوز لها أن تمكنه منها، بل يجب عليه أن تلزمه بالصلاة، فإن التزم وإلا فارقته أو جعلت ولي أمرها يفارقها منه، لا يجوز أن تبقى تحته. فإن بقيت تحته بعد أن علمت الحكم فإن بقاءها معه زنا، وأولادها منه أولاد زنا وسفاح، والعياذ بالله، لقول الله جل وعلا: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن هنا أوجه نصيحة إلى أولياء الأمور ألا يزوجوا بناتهم من تراك الصلاة. فيا أولياء الأمور، اتقوا الله، لا تسلموا بناتكم لأولئك الوحوش البشرية الكاسرة الذين لم يعرفوا حق الله عليهم
فكيف سيعرفون حق بناتكم؟ لم يعرفوا حق الله، لم يؤدوا الصلاة، فكيف سيعرفون حقا لبناتكم؟ يا أولياء الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأي دين عند تراك الصلاة؟ وأي أخلاق عند تراك الصلاة؟ يا أولياء الأمور، الدنيا تريدون؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لا تغتروا بأموالهم، ولا تغتروا ببيوتهم، ولا تغتروا بوظائفهم، ولا تغتروا بمؤهلاتهم الدراسية، فإن من أولياء الأمور من ينظر إلى هذه الأمور، إلى البيت، إلى الوظيفة، إلى المال، إلى المؤهل الدراسي، ولا ينظر إلى الدين، ولا ينظر إلى الصلاح. وهذه مصيبة، والله مصيبة، مصيبة أن ينظر ولي الأمر إلى الدنيا في خاطب ابنته ولا ينظر إلى دينه، لا ينظر إلى صلاته. مصيبة عظيمة يقع فيها كثير من أولياء الأمور. يا أولياء الأمور، أترضون أن يكون أحفادكم أبناء زنا؟ يا أولياء الأمور، حذاري حذار من تزويج تراك الصلاة. ليكن أول سؤال تسألونه الخاطب إذا تقدم إلى ابنتكم: كيف أنت مع الصلاة؟ وسألوا من يعرفه، قولوا له: كيف فلان مع الصلاة؟ هل هو محافظ عليها؟ فإن كان كذلك فزوجوه، وإلا ردوه واتركوه، ردوه واتركوه، واقبلوا ذلك الفقير المصلي، فإن ذلك فيه خير وبركة، وسيغنيه الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. فيا أولياء الأمور، اتقوا الله عز وجل في بناتكم، فإن تزويجهن من قطاع الصلاة ظلم لهن. يا أخي، إذا كان من السلف من يقول بأن من زوج كريمته من مبتدع قطع رحمه، فكيف بمن زوج كريمته وابنته من قطع صلاة؟ إن هذا من قطع رحمها بمكان، ومن ظلمها بمكان. ستأتي يوم القيامة تقف أنت وإياها بين يدي الله، وتحاجك عن هذا الظلم الذي ظلمتها به. إذن فمن أحكام تارك الصلاة أنه لا يجوز أن يزوج بامرأة مسلمة، ومن تزوج بامرأة مسلمة من تراك الصلاة يجب أن يفرق بينهما وأن يصلي. فإن تزوج بها وهو تارك للصلاة فالعقد باطل والنكاح باطل، يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد. فينبغي علينا أن ندرك هذه الأمور يا عباد الله. وهكذا من أحكام تارك الصلاة أنه إذا مات لا يجوز للأحياء أن يغسلوه، ولا أن يكفنوه، ولا أن يشيعوه، ولا أن يصلوا عليه، ولا أن يقبروه في مقابر المسلمين. لا يجوز الصلاة على تارك الصلاة. قال الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. هذه الآية على المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام
أي أنهم كانوا يصلون نفاقا، يصلون ومع ذلك لا تصلي على أحد منهم، فما بالك بالذي لا يصلي البتة، الذي لا يصلي بالكلية فتترك الصلاة عليه. بعض الناس من يصلي على تارك الصلاة مجاملة لأهله، لا، لا مجاملة ولا محاباة في هذا الأمر. وبعض الناس يصلي على تارك الصلاة حياء، لا، ليس في ذلك حياء، بل أن بعض الناس يغضب إذا تركت الصلاة على تارك الصلاة، يغضب، يقول لمن لم يصلي عليه لماذا لم تصلي. الرجل يقول لا إله إلا الله، نعم يقول لا إله إلا الله، لكن ما تنفعه لا إله إلا الله وهو لا يعمل بمقتضاها، لا يعمل بمضمونها، لا يصلي لهذا الإله، لا يسجد لهذا الإله، لا يركع لهذا الإله، فما تنفعه لا إله إلا الله، يغضب لماذا لم يصلى على فلان وهو تارك للصلاة. سبحان الله، لماذا لم يغضب على هذا الذي كان تاركا للصلاة؟ لماذا لا يغضب لدين الله؟ لماذا لم يغضب لدين الله؟ يغضب على هذا الكافر الفاجر، على هذا النجس الرجس. أيها المسلمون عباد الله، الكافر تارك الصلاة لا يقبر في مقابر المسلمين، بل أنه يدفن في حفرة بعيدة نائية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عند أن مات أبوه: اذهب فواري أباك، اذهب فواري أباك. يحفر له حفرة بعيدة ويدس فيها، لا يجعل دون أن يدفن في الحفرة، يجعل هكذا في الفضاء، لأن الناس يتأذون من رائحة جيفته، سيتأذون، ولأن الذئاب والكلاب إذا أكلت من هذا فإنها تشبق. وما معنى الشبق؟ أي أنها تشتهي لحوم البشر، فلعلها تؤذي البشر، فلذلك يحفر له حفرة ويكب فيها. ذكر أهل العلم أنه لا يقبل إلى القبلة بل يكب على وجهه. لماذا يقبل إلى القبلة وهو ليس من أهل القبلة؟ ليس من أهل القبلة، لم يصلي إلى القبلة ولم يحني جبهته إلى القبلة، فلماذا يقبل؟ لماذا يقبل؟ وهكذا أيها الناس، من أحكام تارك الصلاة بعد موته أنه لا يجوز لأحد أن يترحم عليه ولا أن يستغفر له. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يترحم عليه أبدا. وهكذا من أحكام تارك الصلاة أنه لا يرث ولا يورث، فلا يرث كافر مسلم ولا مسلم كافر. وأما عن ماله فيذهب به إلى بيت مال المسلمين. ولا زلت أسوغ الرسالة إليك يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، أسوقها إليك شفقة بك ورحمة بك من عذاب الله. فيا تارك الصلاة، كيف بك إذا نزل الموت عليك ونزل بك الفوت وأنت تارك للصلاة؟ إنها خاتمة سيئة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذلك رؤي في وجوه بعض تراك الصلاة آثار الخاتمة السيئة، رؤيت عيانا بيانا.
ذكر أحد المشايخ أنه استدعي لأن يغسل شاب

قبل أن يموت أبيض مشرب بالحمرة، قال فبدأت تغسيله وأنا أتغزز من ذلك، لكن كنت أحسن الظن بأنه يصلي وأن عنده ذنوب ومعاص أخرى سودت وجهه. قال فبينما أنا أغسله إذ برائحة كريهة تنبعث من جثته، قال ما استطعت البقاء في غرفة التغسيل، خرجت أبحث عن أقربائه فوجدت ابن عم له هو الذي حضر فقط. قلت له أستحلفك بالله هل هو يصلي؟ فكذب علي وقال نعم يصلي إن شاء الله. قال ثم دخلت وغسلته سريعا وأنا متلثم وخرجت، ثم أخذوه. يقول أتاني ذلكم الشاب ابن عمه بعد أسبوع من دفنه يقول يا شيخ، وهو يبكي يقول إن ابن عمي كان تاركا للصلاة وكنت قد كذبت عليك حين أن كنت تغسله، لكنه تارك للصلاة، مات على تركه الصلاة وعمل عمل قوم لوط قبل أن يصاب بالحادث بساعة ولم يغتسل ومات وهو على جنابه من اللواط. فلا إله إلا الله، عياذا بالله من هذا الحال. فترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة، بل هو أس الأسباب وأساسها. يا تارك الصلاة، كيف بك إذا نزل عليك ملك الموت وانتزع روحك من جسدك انتزاعا شديدا غليظا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يدع عرقا ولا مفصلا إلا قطعه، ويقول حينها يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. نعم روح خبيثة، لأنها لم تركع لله، لأنها لم تطب بالسجود لله، لأنها لم تحن الجبهة لله، فهي روح خبيثة. كيف بك يا تارك الصلاة، لو حملت على أكتاف الرجال إلى حفرتك وأنت تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا تارك الصلاة تذكر القبر، تذكر حفرة الظلمات والظلمات، تذكر يوم أن يضعوك في تلكم الحفرة ويهيلون عليك التراب ويفارقك الأهل والأصحاب، تذكر ضمة القبر عند أن ينضغط عليك القبر ضغطة تختلف منها أضلاعك، تذكر مجيء ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيجلسانك وينتهرانك ثلاثة أسئلة يسألانك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إلا أنك لا تجيب عليها، تجيب بقولك ها ها لا أدري، لأنك لم تصلي لربك فكيف تعرف أنه ربك؟ لأنك لم تمتثل أمر نبيك بإقامة الصلاة فكيف تعرف بأنه نبيك؟ لأنك لم تمتثل شريعة الإسلام بإقامة الصلاة فكيف تعرف أنه دينك؟ يا تارك الصلاة، تذكر عذاب القبر، تذكر عقوبات القبر، تذكر عند أن يشتعل عليك قبرك نارا، فالقبر حفرة من حفر النيران على العصاة والطغاة على تراك الصلاة. عقوبات ونكالات يجدها تارك الصلاة في قبره. في بعض البلاد

0: ذكر أن تاركا للصلاة مات، فحفروا له قبرا فوجدوا ثعبانا عظيما، فحفروا القبر الآخر فوجدوا الثعبان ذاته، فدسوه في ذلك القبر مع الثعبان. وهذا يمكن أن يحصل، لأنه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من مجموع الفتاوى أن الله عز وجل قد يري بعض الأحياء عقوبات المعذبين في قبورهم للعظة والعبرة، قد يري بعض الأحياء بعض العقوبات في القبر للمعذبين حتى يحصل الانزجار والعظة والاعتبار. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وهذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في هذا الكتاب، وهذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام الذهبي على الراجح، وقد نسبه إليه تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: ولشيخنا الذهب كتاب في الكبائر. والعهدة على الذهبي، ومن أحال فقد أسند. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: دفن رجل أخته، فلما انتهى من دفنها وعاد إلى البيت وجد أن صرة من المال، كيسا من المال قد سقط عليه في القبر، فذهب يحفر القبر وينبشه لكي يجد المال. فلما حفره وجد أن القبر يشتعل على أخته نارا، ففزع وأهال التراب عليها، ثم ذهب إلى أمه وهو يبكي: يا أماه، ماذا فعلت أختي؟ فأجابته قائلا وهي تبكي: يا بني، إن أختك كانت تتهاون في الصلاة، كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. فإن صحت هذه القصة، هذه هي عقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها في قبره، فما بالكم بعقوبة من يتركها البتة. فلا إله إلا الله، يا تارك الصلاة عذاب في القبر مستمر، ليس ليوم ولا يومين ولا لشهر ولا لشهرين ولا سنة ولا سنتين، بل هو عذاب متصل مستمر إلى قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا تارك الصلاة، كيف حالك إذا انشق عنك قبرك يوم القيامة؟ تذكر حينها وأنت تقول وقتها: هذا يوم عسر، هذا يوم عسر. يا تارك الصلاة، تذكر وقوفك بين يدي الله وسؤال الله لك، يسألك أول ما يسألك عن الصلاة. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله. فماذا أنت قائل لربك إذا قال لك: لماذا لم تصلي؟ لماذا تهاونت في الصلاة؟ يا تارك الصلاة، تذكر يوم أن ينادى عليك مجرم، تدعى بالمجرم، لأن الله عز وجل يقول: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يا تارك الصلاة، تذكر يوم أن تحشر إلى جهنم، يوم نحشر المجرمين إلى جهنم وردا. يا تارك الصلاة، تذكر النار مأوى الأشرار، بيت الفجار أم الأضرار النار مأوى تراك الصلاة مأوى المتهاونين بالصلاة. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف تلقى غيا يا تارك الصلاة. وما أدراك ما غي؟ واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه شديد عذابه ونكاله فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل الشهوات فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل التجارة فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل العمل والإدارة فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل الأولاد والزوجة فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل الدكان والبقالة فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل التلفاز فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل الجوال فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل الكرة فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل القات فسوف يلقون غيا. يا من ترك الصلاة من أجل النوم فسوف يلقون غيا. يا من تركت الصلاة من أجل حفلة الزواج فسوف يلقون غيا. يا من تركت الصلاة من أجل التسريحة فسوف يلقون غيا. يا من تركت الصلاة من أجل القهوة فسوف يلقون غيا. يا كل من ترك الصلاة من أجل شهوته الله توعدكم بغي لأنكم تركتم الصلاة من أجل شهواتكم فسوف يلقون غيا. هذه رسالتي إليك يا تارك الصلاة، فهل وعيتها وهل حفظتها وهل اتعبت بها؟ أرجوكم بلغوا هذه الرسالة لمن علمتموه تاركا للصلاة. رهبوهم، ارعبوهم، خوفوهم، كل ذلك شفقة عليهم رحمة بهم حتى تنقذوهم من عذاب الله تبارك وتعالى ومن سخطه. وبقي هنالك رسائل، هذه الرسائل للمتهاونين في الصلاة. قد يكون لي ولك حظ في هذه الرسائل، أبلغها إياك على عجل. الرسالة الأولى أرسلها إلى من يصلي ويخلي، يصلي فروضا ويترك أخرى، يصلي الجمعة فقط، يصلي في المناسبات. هذه الرسالة من ابن حزم الظاهري في المحلى إلى من صلى وخلى. يقول ابن حزم ولقد جاء عن عمر وعن أبي هريرة وعن معاذ بن جبل وعن عبد الرحمن بن عوف أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. وهذه فتوى ابن باز رحمة الله عليه. الرسالة الثانية أبعثها إلى من يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن بعض المفسرين يرى أن تفسير قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أن هذه الآية نزلت في المتهاونين في الصلاة. قال ابن عباس لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا غيا. وقد سمعت قصة البنت التي اشتعل عليها قبرها نارا. الرسالة الثالثة أوجهها وأبعثها إلى من ترك صلاة الجماعة، إلى من تهاون في صلاة الجماعة، وهذه الرسالة هي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هم بإحراق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ورسالة أخرى أن الصحابة كانوا يعدون من تخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة منافق، وما يتخلف عنها إلا منافق مألوم النفاق، وإنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرسالة الرابعة أبعثها إلى من يترك الجمع، إلى من لا يصلي الجمع، وهذه الرسالة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الرسالة الخامسة أبعثها إلى من لا يتم الركوع والسجود أي من يعبث بالصلاة وهذا من التهاون فيها. هذه الرسالة عبارة عن حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لا يقبل الله له صلاة إذا أتم الركوع لم يتم السجود، وإذا أتم السجود لم يتم الركوع. وأبصر بلالا رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال إن مات هذا مات على غير ملة محمد، مات على غير ملة محمد. وهكذا رسالة أرسلها إلينا جميعا، أرسلها إلى الجميع. هذه الرسالة تقول ما شأننا مع الخشوع في الصلاة؟ ما شأننا مع الخضوع في الصلاة؟ فإن الله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل نحن منهم؟ يا رجل إن لك من صلاتك ما عقلت، إن لك من صلاتك ما تدبرت وما خشعت وما تفكرت فيه. بعض الناس سارق، سارق سرقة ليست بالسرقة المعروفة لديكم، أعظم سرقة، أعظم من سرقة الأموال ونهب الحقوق، إنها السرقة من الصلاة. يسرق من صلاته، ينقص منها، لا يتم ركوعها وسجودها. أنت يا من يحافظ على الصلاة في أوقاتها حيث ينادى بها جماعة في بيوت الله متما لركوعها وسجودها، أيضا أبعث إليك رسالة. هذه الرسالة تقول إنما يتقبل الله من المتقين. هل حملت هم القبول؟ هل حملت هم القبول؟ هل حملت هم القبول؟ فإن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون
1: ويزنون ويشربون الخمر. فقال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. لذلك فإن الصحابي الجليل فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: لو أني أعلم أن الله قبل مني مثقال ذرة من العمل خير لي من الدنيا وما فيها. مثقال ذرة من العمل خير له من الدنيا وما فيها. ونحن يا عباد الله اطمأننا وأمنا وسلمنا، بل وأيقن بعضنا أن أعماله مقبولة وأن صلاته مقبولة. صحيح أن حسن الظن بالله مطلوب من العبد، لكن في الجانب الآخر مطلوب الوجل، مطلوب الخوف من عدم قبول العمل. وبهذا الأمر تكون مخلصا لله عز وجل في عملك، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنك تخشى رده وعدم قبوله وعدم قبوله. هذه هي رسائل. رسالة الأولى كانت لتارك الصلاة، أسأل الله أن تصله وأن تبلغه عبركم. ورسالة الثانية لي ولكم هي عبارة عن مجموعة رسائل وجهتها لي ولكم. نسيت رسالة، هذه الرسالة مهمة جدا سيما في هذه الأيام، رسالة إلى من ينام عن الصلاة، إلى من ينام عن صلاة الفجر بسبب شدة البرد يؤثر النوم والتغطي بالغطاء على القيام إلى صلاة الفجر. هذه الرسالة هي حديث سمرة بن جندب، حديث المنام الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة عظيمة، وإذ به يرض بها رأسه، يرض ذلك الرجل القائم رأس الرجل المضطجع فيثلغ رأسه، أي يبعثر رأسه، يشدخ رأسه، فتتبعثر جمجمته وتتطاير أشلاء رأسه، فيذهب ذلك الرجل القائم لإرجاع الصخرة فيرجع وقد صح رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للملكين: سبحان الله، ما هذان، ما ذنب هذا المضطجع، ما جريمته حتى يفعل به ذلك؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أن هذا الرجل الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام، وينام عن الصلاة المكتوبة. اسمع يا من ينام عن صلاة الفجر، اسمع، هذه عقوبة برزخية يجدها العبد في البرزخ في القبر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يحافظون على الصلاة حتى يتوفاهم الله. فاللهم اجعلنا ممن يصلي ويركع ويسجد حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم. اللهم أمتنا على الصلاة، اللهم أمتنا على الصلاة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد تراك الصلاة، اللهم اهدهم إلى الصلاة، اللهم خذ بأيديهم إلى المساجد، اللهم اجعلهم يصلون مع المسلمين، اللهم حبب إليهم المساجد، حبب إليهم المساجد، اجعلهم يصلون معنا، اجعلهم يركعون ويسجدون يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشريعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل مجلسنا هذا في آخره أن تقول لنا قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. تم الكلام وربنا المحمود راعي العلا والمكرمة والجود. أسأل الله عز وجل أن لا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا انتهت هذه المادة. سائلنا المولى عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بهذه المحاضرة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا المجلس المبارك في هذا المسجد المبارك نتذاكر حول خمس استعاذ منهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الطبراني في كتاب الدعاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث فيه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذه الرواية فيها كلام لامتحان محمد بن عجلان ولم يستطع أنه يفرق الأحاديث التي عن سعيد المقبري وعن ابنه، لكن للحديث شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، فالحديث حسن بمجموع طرقه. قال أبو هريرة: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. الاستعاذة هو نوع من أنواع الدعاء، فالدعاء كما يقول العلماء إما جلب أو دفع، كله طلب من الله عز وجل. والعوذ هو من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه، بخلاف كلمة اللوذ فإنه في الشيء الذي تؤمله وترجوه، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظم أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء. أول واحد استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام جار سوء. ولهذا في بعض طرق حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح ابن حبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، ثم قال: أربع من الشقاوة. أول ما بدأ بجار السوء. شوف صنفان من الناس أذيتهم غير أذية البقية، من بداخل البيت ومن بجوار البيت، لأن حياتك دائما معهم، من بداخل البيت في أكلك وشربك ونومك وحياتك داخل البيت إن كانت منكدة فإنك تضيق ذرعا، ومن هو بجوارك كذلك. والجار ليس فقط الجار في البيت، قد يكون الجار في العمل والجار في المزرعة، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبك، له حق الشفعة. ولهذا الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار على ثلاث: جار وقريب ومسلم، هذا له ثلاث حقوق: حق الجيرة وحق القرابة الرحم وحق الإسلام. النوع الثاني جار ومسلم، فهذا له حقان: الجيرة والإسلام. والثالث جار كافر ليس مسلما، فله حق واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من أسباب الخيرية الذي يكون محسنا لجاره، قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لجاره. ولا يزال جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي وهو يوصي بالجار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا أردت أنك تعلم أنك إنسان محسن أو مسيء في أخلاقك، من الذي يشهد لك؟ جارك. قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت، شهادتهم معتمدة. ولهذا أول ما يأتي الإنسان يريد أن يخطب بنتا، فمن يسأل غالبا؟ يسأل الجيران كيفهم، حتى لما يريد أن يشتري بيتا يسأل الجيران، حتى لما يريد أي شيء يسأل الجيران، لأن الجيران عارفين بالبيت ومن في البيت. ولهذا المسلم ينبغي عليه أن يحسن لجيرانه وليس إليه. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن إكرام الجار أن تعطيه حتى هدية. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربهما منك بابا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا من أغلق بابه دوني فمنع فضله عني. يعني جارك له حق عليك، فإذا ما أعطيته الخير امنع عنه الشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا. لا تؤذي جارك، أقل الأحوال لا تؤذي جارك. شوف الذي يؤذي الجار، شوف العقوبات الذي تترتب عليه: أولا نفي كمال الإيمان منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بواقيه، جاءت بالياء كما في حديث أبي شريح. تأمل الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه كمال الإيمان الذي فقط لا يأمن، ليس آذاه، لا، لا يأمن يعني يتخوف من دواهيه، لأن بواقيه وبوائقه معناه دواهيه، شروره وغير ذلك. فمجرد تخوف منك ينفى عنك كمال الإيمان بقرائن، وليس وسوسة، بقرائن تدل على ذلك. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات تكرر يمين بالله، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بواقيه. من العقوبات أيضا أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، يعني تتأخر بدخول الجنة بسبب أذيتك لجارك. شوف سبحان الله، صليت، صمت، عملت عملت عملت، ما لني تأخرت؟ قالوا لأنك أذيت جارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. كالحديث الأول، مجرد أنه لا يأمنك من شرورك من دواهيك. طيب ما هي الشرور؟ شرور أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، يعني بعض الجيران الله يبتليك به وتضيق ذرعه. أولا من الأذية يحاول قدر الإمكان أن يجعل أي شيء لصالح، حتى تركينة السيارة، ربما يقف معه سيارتين، يقف عندك عند بابك تكلمه مرة مرتين ثلاثا ولا يبالي. أولاده آذوك، كسروا لك سيارتك، يرمون حجارة، مخلفات البيت، الزبالة توضع قريبا من بيتك، وأشياء كثيرة. وضف إلى ذلك هناك أشياء أخطر من ذلك، وهو قضية التلصص على العرض، وقضية كلما غبت ربما يدق عليهم الباب: هل تحتاجون شيئا؟ ومن أجل أن ينسج علاقة بينه وبينهم. والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، بوائقه بالياء. أيضا من العقوبات أن أذية الجار الذنب يتضاعف والسيئات تتضاعف. قال بعض أهل العلم، ليس منحصرا بما جاء في الحديث، بل هذه إشارة أن كلما أذيت جارك فالسيئات تتضاعف. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، حليلة جارك أي الحلال لجارك، سواء كانت زوجة أو جارية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات، أبيات جمع بيت، يقال أبيات وبيوت، أيسر من أن يسرق من بيت جاره. يعني أذيته ليست سهلة، أذية جارك. من العقوبات من آذى جاره أنه سبب للعن. جاء في السنن من حديث أبي جحيفة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن العلامة الألباني، فاشتكى جاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب فاصبر. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، وهذه لفتة، أنه ليس كل ما آذاك الجار على طول، لا، أولا الصبر. ثم عاد له مرة ثانية ثم عاد له مرة ثالثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فاطرح متاعك في الطريق. شوف شو العفش كله، غرفة النوم والمطبخ ويطرحه في الشارع. ففعل، امتثل الرجل، فجعل الناس يمرون عليه: ما لك؟ قال: أذاني جاري. فجعل الناس يلعنونه ويقولون: فعل الله به كذا وكذا، يدعون عليه. لما بلغ هذا الجار المؤذي فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أرأيت الناس؟ ما لقيته. قال: وما فعلت؟ قال: آذيت جاري فجعل الناس يلعنونني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد لعنك قبل الناس. والله لفظة خطيرة، صح العلامة الألباني: إن الله قد لعنك قبل الناس بسبب أذية جارك. منها يا عباد الله، لو كنت أنا كثير صوم وصلاة وزكاة وخشوع وعبادة وحتى عالم شيخ، لكن آذيت جاري، قد يكون سببا من أسباب دخول النار. في حديث أبي هريرة في السنن ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وذكر له من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. لخص هذا كله، سيرتها كلها، قال: هي في النار. يعني لا صلاة ولا صيام ولا ولا ولا، هي في النار لأنها آذت جيرانها. وذكر له من امرأة لا تكثر من صلاتها ولا صيامها ولا صدقتها إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. هي في الجنة. بعض الأحيان الإنسان قد يبيع بيته، يعزل تماما خلاص، يروح إلى مكان آخر من أجل الجار السوء، تعب من شرط ونيابات ومحاكم وضرب وسب وشتم، كما قال ذاك الرجل الذي باع بيته بثمن بخس فلاموا على ذلك، قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا أن هناك جارا ينغصه، فقلت لهم: كفوا الملامة، إنها بجيرانها تغلو الديار وترخصه. والله في بعض البيوت تباع ويقال له: شوف جيران فلان وفلان وفلان. الرجل استبشر خيرا، استبشر خيرا بجيران صالح. هذه أول استعادة. الثاني قال: ومن زوج تشيبني قبل المشيب، يعني تصلع براسي، جعل شعري بيض، زوجة سوء والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق، كما في حديث سعد بن أبي وقاص ورواه ابن حبان وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عليه. مرأة السوء أعوذ بالله تتعبك أولا، وربما تكون سببا في انحرافك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على الزواج بالمرأة الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني المرأة الصالحة وانت رايح للبيت تشعر انك ترفرف، راحة، ادب، احترام، تقدير، تشعر باحترامك، تشعر بالراحة النفسية. مسألة ما هي كلها مسألة فراش، مسألة كلمة طيبة وتعامل حسن للزوج. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة: كيف أنت من زوجك؟ قالت: والله أشتهيت فيه ولا آله. قال: إنما هو جنتك ونارك. يعني إما أن يكون سببا لدخولك الجنة، وإما أن يكون سببا لدخولك النار. ولهذا معاذ بن جبل لما رأى قوما يسجدون لأصنامهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، لعظم حقه. لكن المرأة السوء بالفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن زوج، زوج هنا بمعنى زوجة، وهي اللغة الفصيحة، يعني يصح أنك تقول زوج ويصح أنك تقول زوجة على المرأة، على زوجك. يعني هو قول الله عز وجل: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك. يعني يقول لي زيد بن ثابت: فزوجك، الزوج هنا الزوجة، ومن زوج تشيبني قبل المشيب. يعني عادنا شاب وجعلتني الهرم من التعب، من النكد، كل ما جيت وهي عابسة بوجهي، كل ما جيت وهي تعصي أوامري، كل ما جيت وهي في عتاب، كل ما جيت وهي تريد مالا، تريد كذا، تريد، شتتتني، أتعبتني. هذه الزوجة السوء والعياذ بالله. وكما قلنا أخطر من ذلك المرأة التي تصرفك عن الحق. انظر إلى امرأتين، انظر إلى امرأتين. المرأة الأولى أم سليم، لما جاء إليها أبو طلحة، وأبو طلحة صاحب نسب، صاحب نسب ومكانة، اسمه زيد، جاء يخطب أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكني مسلمة وأنت كافر، فإن أسلمت فذاك مهري. فأسلم وكان مهرها، وهو كان أغلى مهر في الإسلام كما يقول ثابت البناني. المرأة الثانية وهي امرأة عمران بن حطان، وهي بنت عمه. عمران بن حطان قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كان رأسا من رؤوس أهل السنة. تزوج بامرأة حرورية خارجية تعتقد باعتقاد الخوارج، تكفر الناس بالكبيرة، ثم بعد ذلك قلبته 100 درجة، حتى صار يمدح في قاتل علي ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية من عند الله ميزان. شوف المرأة السوء، مرأة السوء يعني تنكد عليك عيشة. قال: ومن ولد يكون علي ربا، أي يكون عاقا، صار بمنزلة السيد كما قال الشراح، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، أي تصير بمنزلة ربتها. منهم من قال عقوق، ومنهم من قال مع انتشار الإماء البنت تكون حرة والأم تكون أملها. وعلى المعنى الأول أن تصير بمنزلة السيدة المتحكمة عاقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إثنتان يعجلهم الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. يعجل يعني العقوبة في الدنيا، وهذا واقع. أغلب من يبغي ويتعدى على غيره، فإن الله عز وجل يسلط عليه من لا يخاف ولا يرحم. وأغلب من يعق والديه فإنه يأتي من يعقه، كما ذكر بعض العلماء أن أبا ضرب وسحب إلى خارج البيت وأراد أن يسحبه أكثر، قال: أنا قد سحبت والدي. إلى هنا قالوا: ما كان ذاك فهو جزاء بما فعلته في أبيك، وأما ما زاد فهو حسنة منا لك أو عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من ولد يكون ربا على أبيه، سيدا على أبيه. والعقوق انتشر، انتشر والله يا أخواني، حتى الألفاظ، الألفاظ، الأدب مع الأب. تكلم معه تقول له تكلم مع ولد صغير، هنا ما كنا من قبل والله ما ترفع عينك في عين أبيك، وأنت متزوج فهاب والدك. لكن الآن الطلعة الجديدة تجد أن بعض الأولاد ربما يمزح مع الوالد لدرجة العقوق. ثم قال: ومن مال يكون علي عذابا. وهذا خذ أصنافا كثيرة، منها الزكاة. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذهب والفضة يحول إلى شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه أبشقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بأجلهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يصير وبالا عليك. أيضا المال المنهوب المسروق يصير وبالا عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ومنه عن مالي من أين اكتسبه فيما أنفقه. هذا أيضا مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. منها أيضا قال ومن خليل ماكر ماكر ماكر من خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني هذا في الظاهر أنه حريص علي لكن إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا الصديق السوء. الإنسان يحتاج من يجالس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال والإنسان مدني طبع يحب يجالس مع الآخرين. وأم إسماعيل لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قصتها مع إبراهيم لما تركها بأمر من ربي عز وجل قال وكانت أم إسماعيل تحب الأنس في بعض الضبط هنا تحب الإنس وتحب الأنس ضبطان. لكن هذا خليل ماكر كما قيل وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا لقد سوت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي وقالوا قد سعينا كل مسعى فكانوها ولكن في فساد. بعضهم يظهر لك الود ويظهر لك الخير لكنه خبيث يحاول قدر الإمكان أنه حتى في حالة استشارتك له. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استشار أخاه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. بعض الأحيان تستشير يقول ليش لك بهذا المشروع لا لا لا لا هذا لا أو تستشيره في الأرض يا أخي وهو عينه على الأرض عينه على الأرض وربما بعدك وتفاجأت إلا وبعضهم كذلك. يعني حتى من القصص الطريفة وهذه وقعت أن بعض الأبناء قال لأبيه أنا يعني أريد أن أتزوج فلانة أنا أبشر ولا عليه فيذهبون وإذا بالقوم هذا والله قد وقع يتفاجئون أن الأب يخطبها لنفسه يخطبها لولده هذا بأبيك كيف لصاحبك. بعض الأحيان تستشير أريد أن أتزوج فلان قال لا لا لا فجأة قد تزوجها أو أنه تكون المرأة سيئة سمعتها سيئة في الحافة ولا يخبرك بهذا الأمر. خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني هذا قلنا في الظاهر يعني فيما يظهر من المعاملة. قال إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها كما قيل إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما من صالح دفنوا. بعض الناس إذا سمع حسنة إذا سمع لك خيرا ما يريد أبدا يحكيه للناس لكن لو وجد شيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال بعضهم كالذباب ما يقع إلا على الغائط. بعضهم قال كالذباب ما يقع إلا على الغائط بعضهم يعني يدور لك ويبحث عنك فهذا خبيث. هذا مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.
4: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نفتتح عامنا الهجرية عام 1440 بهذا اللقاء في الثلث الأخير من شهر محرم. وهذا اللقاء كما تعرفون قد قرر كل شهر في يوم السبت ليلة الأحد الثالث من الشهر، يعني الأحد الأول ثم الثاني ثم الثالث، وهذا شيء مقرر ومعلوم ومعروف للجميع. ولا شك أن المواضيع كثيرة، يعني المواضيع التي يحب الناس أن يعرفوا فيها الحكم الشرعي من خلال هذا اللقاء هي كثيرة، ولكن ما هو الأهم ثم ما هو المهم؟ إننا نستعين الله عز وجل على معرفة الأهم الذي يختلج في قلوب كثير من الناس ويريدون أن يعرفوا حكم الله فيه بواسطة هذه اللقاءات مني ومن غيري من أهل العلم. ولكن لا حرج أن يبين لنا بعض الناس إما مشافهة وإما كتابة عن المواضيع الحساسة التي يحتاج الناس إلى فقهها ومعرفة حكم الله فيها، لأن الإنسان مهما كان من دراية بأحوال الناس لا يمكن أن يطلع على كل ما يختلج في صدورهم من المشاكل. هناك مشاكل خاصة وهناك مشاكل عامة، هناك مشاكل اجتماعية، هناك مشاكل سياسية، هناك مشاكل قريبة، وهناك مشاكل بعيدة في البلاد الإسلامية كما هو مشاهد الآن في بلاد البوسنة والهرسك، التي يجب أن تكون عبرة وموعظة للناس يعرفون بها أن اليهود والنصارى يد واحدة على المسلمين، وأن النصارى مهما تظاهروا بالولاية للمسلمين والمودة فإنهم كاذبون، إنما يسعون لمصالحهم الخاصة فقط، وأحبارهم وعلماؤهم

لتسلط الأشرار واستمرارهم في شعورهم، وإذا أخذوا بالحزم وعوقبوا بما تقتضيه جرائمهم من العقوبة صار في هذا خير كثير وكف أذى. ولهذا يجب

ما رأفة في دين الله، فنهى الله عن الرأفة للزاني والزانية، مع أن الرأفة مطلوبة ومن أسماء الله الرؤوف، لكن الرأفة لها محل، والحزم والأخذ بالعقوبة له محل آخر. أقول إن من ينظر إلى واقع المسلمين اليوم وإلى واقع النصارى يعرف تماما شدة عداوة النصارى للمسلمين، وإلا فهل من المعقول أن توجد جمهورية إسلامية معترف بها بين الدول ثم تمزق أشلاء؟ وليته أيضا على وجه كريم، بل على وجه لئيم، يذبحون الدجال المسلمين كما تذبح الخرفان، يؤتى بالإنسان الصبي اليافع الذي قلب أبيه وأمه متعلق به غاية التعلق، فيذبح أمام والده، يذبح أمام والديه، ويقال إنهم يجبرون الوالدين على شرب دم الوالد والعياذ بالله. هل وجدتم أشنع من هذا؟ ومع ذلك الأمم الكافرة ساكتة، وعود لكنها وعود كاذبة، هك لعب بعقول المسلمين. لكن هل نأخذ من هذا عبرة بحيث نحذر منهم كما أمر الله عز وجل: وخذوا حذركم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، ركيك باستقامته، في إسلامه رقة، ما يثبت. إذا وقعت الفتن والابتلاءات والتمحيصات مع أهل الاستقامة والحق في أيام العواف كما يقال، وأما في أيام الشدة ينقلب على وجهه. كم من هذا الصنف في أوساط المسلمين ممن يظهرون استقامة وثباتا وخيرا، ثم إذا حصحص الحق واشتدت الأمور تجده أبعد ما يكون عن أهل الحق. لا يا أيها المسلم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ من الشدة التي وقعت بهم والأحوال التي نزلت بهم متى نصر الله؟ يريدون وعد الله عز وجل، ألا إن نصر الله قريب. فيا أيها الثابت على دين الله عز وجل ازدد ثباتا، ويا أيها المتزعزع المتخاذل ليظهرنك الله عز وجل إن لم تتب إلى الله. يا أيها المتحوث الذي أنت في أوساط أهل الحق سيظهرك الله ويفضحك علنا. لا تظن أن الله عز وجل لا يميز الخبيث من الطيب، لا والله، هذا ظن فاسد، بل سيظهر الله عز وجل المحق من المبطل. إنك لا تتعجب أن ترى كثيرا من الناس لم تحصل له شدة ولم ينزل به بلاء ولم يقع عليه امتحان، فتجده كما يقال مذبذبا في عقيدته في أمر الرافضة، يتمنى أن يحكم الرافضة ويتمنى أن يتمكن الرافضة من بلاد الإسلام. أهذا بالله عليكم يزعم نصرة لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد أن يمكن لمن طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهم أم المؤمنين بما برأها الله عز وجل منه؟ فيا أيها الناس، الثبات، الثبات على دين الله سبحانه وتعالى في وقت كما سمعتم اشتدت فيه الأمور واحلولك فيه الظلام، في وقت انتشر فيه الشر وأهله، الثبات عزيز إلا من وفقه الله عز وجل وثبته على ذلك الحق، ولو نزل به ما نزل من الابتلاء. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو وصاحباه بلغ بهم الهم مبلغه، حصل أن تخلفوا عن غزوة تبوك فصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن لهم عذر في تخلفهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم إلا أن توطب بأمرهم حتى ينزل الله عز وجل فيهم بيانا. وأما أولئك المنافقون فقد جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعذرهم على ظاهر أمرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى عاتبه الله عز وجل بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومع ذلك أظهر الله عز وجل كعب بن مالك بعد 50 ليلة من شدة وعناء وهم وغم وابتلاء يهجره أصحابه قدر 50 ليلة يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرهم حتى يبين الله أمرهم. شدة، كرب. تصور أن كعب رضي الله عنه وأرضاه يتسور حائط أبي قتادة ابن عم الله يسلم عليهم فلا يردون عليه السلام، هجر وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يأتي إلى رسول الله يسلم عليه يقول كعب فوالله ما رد علي السلام. فتسور حائط أبي قتادة فلقي أبا قتادة فقال له يا أبا قتادة أستحلفك بالله أتراني أحب الله ورسوله فيقول له أبو قتادة الله أعلم. فبكى كعب رضي الله عنه وأرضاه وعاد إلى بيته. يخرج إلى السوق فلا يكلمه أحد، يسلم فلا يرد أحد عليه السلام. هجره الصحابة كلهم. انظر إلى امتحان وشدة. فهنا يرسل ملك غسان رسالته إلى كعب بن مالك. اسمع، يرسل ملك من ملوك الكفر رسالة إلى كعب بن مالك، ما محتواها وما هو مضمونها؟ يأتي الرسول فيسأل أين كعب بن مالك، فيشار إليه إشارة دون كلام، فيأتي إليه يقول له أنت كعب بن مالك؟ يقول نعم، فيسلمه الكتاب والرسالة فيأخذها ويقرأها ما بداخلها، وإذ بها كما يقال مغازلة وعروض مغرية. ما هذه العروض التي يعرضها عليه ملك غسان؟ علمنا أن محمدا وأصحابه قد تركوك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك. لو كانت الرسالة لمتذبذب لأجاب، ولكنها وقعت في يد هذا الثابت المتيقن مما هو
إن هذا لمن الابتلاء، فيأخذها ويسجرها في التنور يحرقها. انظر يا رعاك الله، فلما وفت 50 ليلة جاء المبشر يبشرهم بقبول توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، فأنزل الله فيهم يا

0: هؤلاء تاب الله عليهم. والمنافقون فضحهم الله عز وجل وأبان كذبهم وزيفهم وزيغهم وما هم عليه من الضلال. فلهذا أخ الإيمان، مهما حصلت الشدة ومهما وقع الكرب، فكن صادقا ثابتا على دينك، واستعن بثباتك هذا بالله سبحانه، استعن على ثباتك هذا بالله جل وعلا، ادع الله عز وجل أن يثبتك وأن يثبت قلبك، لأنك لا تملكه، لا تغتر بثباتك مهما كان، ولا بعلمك مهما كان، ولا بعملك مهما كان، بل اسأل الله عز وجل ذلك. ولهذا ثبت في حديث أنس بن مالك عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تزهد عبد الله أن تسأل الله عز وجل الثبات. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فأكثر من هذا الدعاء، وأكثر وتسلح بالعمل الصالح مبادرة إليه ومسابقة ومنافسة فيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، في رواية خارج الصحيح قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أعطي شيئا من المال فقام يتجسس على إخوانه، وصار عينا لأهل الكفر على أهل الإسلام. كم فضح من أناس هذا حالهم، وهذه دناءة والله ورذالة والله، وليست برجولة أن يتجسس الرجل على أهل بلده، ومصيره كمصير ابن الوزير الذي في آخر المطاف بعد أن مكن للتتار أن قتل ابن العلقم. فانظر يا رعاك الله، فاحذر أن يكون هذا حالك، مصيرك. يا من هذا حالك على أهل بلدك، أن تقتل من أعداء الإسلام، أو أن تكون منفيا من بلدك. كم من أولئك الذين انضموا إلى الحوثيين الآن يستطيعون الرجوع إلى هذه المناطق المحررة التي بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرجال الأبطال دحر الرافضة ونأى من الله عز وجل ونرجوه في القريب العاجل في معركة الخلاص من هؤلاء الرافضة الأنذال أن يخلصنا منهم. فما هو الحال مع من كان هذا حاله؟ فمن كان هذا حاله عليه أن يرجع قبل فوات الأوان والله، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالله الله إخوة الإيمان يا معشر الثابتين ازدادوا ثباتا إلى ثباتكم، واعلموا أن الفرج قريب مهما اشتدت وما اشتد الحال، مهما تعقدت الأمور فإن الفرج قريب وعاجل بإذن الله عز وجل. فما علينا إلا أن نصبر وأن نستعين بالله عز وجل، وأن نسأله سبحانه وتعالى، وأن ندعوه وأن نرجوه جل جلاله وعظم سلطانه، وأن نتسلح بالأعمال الصالحة، نعم فإنها أعظم سلاح، وأن نبتعد عن أسباب الذل والهوان التي هي سبب الفشل وسبب ضياعنا وعدم تمكيننا من أعدائنا وعدم نصرتنا وتحرير بلداننا. الذنوب والمعاصي، وإلا فوعد من الله عز وجل وعدنا إياه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد النصر والعزة والتمكين فما عليه إلا أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطبيقا لا ادعاء وزعما لمحبته، وهو في منأى عن ذلك عياذا بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذل والمهان على من خالف أمري. فأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وامتنانه وإحسانه أن ينصر دينه وأن يعيد للإسلام عزه ومجده، ونسأله أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم من كان متجسسا على إخوانه، اللهم من كان متحوثا وعينا للرافضة، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك كل خير ونعوذ بك من كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء، ونسألك الدار الآخرة والجنة التي ليس بها فناء. اللهم يا قوي يا متين، نستعين بك على كل ما نرجوه يا رب العالمين، ونعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الجبهات عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وحد صفوفهم
1: واجمع كلمتهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم مكن لهم من رقاب الرافضة يا قوي يا متين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، شتت اللهم شملهم، وفرق اللهم جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم عليك بهم ومن نصرهم ومن تعاون معهم ومن تمالأ معهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بأمم الكفر أجمعين، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم سلم المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم سلمهم في فلسطين، وسلمهم في سوريا، وفي العراق، وفي اليمن، وسائر بقاع أرضك يا رب العالمين. وفشل خطط المعتدين والصهاينة الغاصبين والنصارى وكل الملحدين يا قوي يا متين. شكر الله لكم أحبتي حسن استماعكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم، وفقني الله وإياكم لكل خير، ودفع الله عني وعنكم وعن سائر المسلمين كل شر وضير. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لما وقع ما وقع من الحوادث والوقائع في العراق من وقعة الكاظمة ووقعة المذار وأليس وأمغيشيا، اشتد الكرب على الفرس وضاق بهم الأمر، وكل عاد اللوم والخطأ على صاحبه ووزيره، حتى توصلوا إلى ملكهم فقتلوه، وقتلوا ابنه على أن يجعلوا ملكا يحسن مواجهة جيش الإسلام. فكان ذلك أملا عظيما عند خالد بن الوليد أن يسيطر على ما أراد، وأن يفتح المدن التي قد رسم فتحها. فاختط جيشه ورسم خطته، وبدأ التحرك إلى الحيرة، وهي من أعظم مدن الفرس، وبها التجارات العظيمة التي تمتد من الهند والصين إليها، ثم الطريق الرسمي إلى المدائن إلى عرش كسرى. فلما جمع أمره وشد عزمه وعبأ جيشه للانطلاق إلى الحيرة، فما كان من ملكها إلا أن رسم خططا، لكنها خطط دفاعية لا هجومية ولا للتخلص من خالد ومن معه. وهذا يدل على أن تلك الوقائع قد هبطت المعنويات عند الفرس، وقد خارت قواهم وضاعت خططهم، وهكذا أيضا تفكك جيشهم. فخطط أن يكون مدافعا، ودفاعه أن يعجز جيش الإسلام عن الدخول إلى الحيرة، فأمر ولده وأمره على جيش أن يقطع نهر الفرات حتى لا يصل خالد بجيشه عبر النهر إلى الحيرة. فانطلق ولده مع الجيش، فجعلوا حاجزا على النهر، وجعلوا رجالا يحولون المياه التي ترد على النهر يمينا وشمالا، وخالد لا يعلم بذلك، فجعل جيشه على السفن التي قد امتلكها غنائم من المعارك الأولى، ثم ركبوا النهر فانطلقوا. فبينما هم في عمق النهر إذا بالماء يتناقص حتى وقعت السفن على الأرض. ما الخبر وما الأمر؟ اكتشف الأمر، ثم انطلق خالد بن الوليد مع عدد من جيشه، فوجده على رأس النهر فقتله وقتل من معه، ثم أجرى الماء في النهر، فركبوا النهر حتى وصل خالد مع من معه من المسلمين إلى الحيرة. فخاف ملكها خوفا شديدا، وفر إلى ما وراء النهر، لأن الفرس قد تركوا الحيرة بمن معها يلاقون مصيرهم، وقد شغلوا بالمدائن بتعيين ملك لفارس بديلا عن الذي قتلوه، فاتخذ خالد ذلك فرصة فحاصر الحيرة بعد أن تفرقت جيوش الفرس إلى حصون أربع عظيمة فبقوا فيها، فحاصر الحصون فراسلهم على أن ليس لهم إلا إحدى ثلاث: إما الجزية، وإما الإسلام، وإما الحرب. فلما لم يستجيبوا لشيء من ذلك قاتلهم قتالا مريرا، حاصر الحصون وقاتل القرى وقاتل من خارج الحصون حتى أوجعهم، فنادت أساقفتهم ونادى قسيسوهم ونادى عبادهم: يا أهل الحصون، لم يقتلنا خالد، وإنما أنتم قتلتمونا. فحينئذ صرخ الصارخون من الحصون الأربعة: إنا نازلون على أحد ثلاث. فقال خالد: لا أرضى بنزولكم من حصن حتى تنزلوا على حكمي. فقبلوا ذلك فنزلوا، فصالحهم خالد رضي الله عنه على أن يدفع الجزية. ثم روى أهل السير والتواريخ أن حادثتان وقعتا في أثناء الصلح: قصة السم الذي تحساه خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء إليه رجل يقال له ابن بقيلة، هذا الرجل من أشراف الناس في تلكم البلاد، وهو يحمل كيس بعد الصلح. فقال له خالد حين قابله: ما هذا أيها الرجل؟ قال: إن هذا سم يميت من أكله الساعة. فقال له خالد: يا أيها الرجل، لما تحمل هذا السم في مثل هذه الأحوال؟ فقال: إني حملته إذا رأيت مكروها في قومي شربته، فالموت أهون من أن أرى قومي يصابون بما أصيب به الأوائل. فقال له خالد: يا ابن بقيلة، أرني هذا السم. أخذ السم فنظر إليه ثم قال: بسم الله، ثم ابتلعه. وقال له: يا ابن بقيلة، إن الموت ليس بالسم وليس بالسيف، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فبهت الرجل ونظر إلى العرب خلف خالد أسود ضارية، فقال: أيها الناس، والله لتملكن فارس. ثم نظر إلى أهل بلده مخاطبا: يا أيها الناس، لقد قاتلنا اليونان، ولقد قاتلنا بلد كذا وملوك كذا، ما رأيت رجلا إقباله كإقبال هذا الفارس. الله أكبر على قوة في الإيمان وشجاعة في الإقدام وعقيدة تعانق السحاب. لله عز وجل بذلوا أنفسهم. لذلك عباد الله، لما لا نرى التمجيد من أرض فارس، من إيران ومن غيرها، لخالد بن الوليد الذي أخرجها من الكفر واستعباده إلى نور الإسلام. الأحقاد دفينة على خالد بن الوليد وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين. فبينما خالد مع الناس في حوار في الصلح ودفع الجزية إذا برجل من الصحابة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصور فارس وقال أن شرفها كأسنان الكلاب، فقلت له يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة. الله أكبر، الرسول يبشرهم بكسر فارس وبفتحها، وهذا يقول امنحني بنت بقيلة. فقال خالد من يشهد لك؟ فشهد له رجلان، فنادى بابن بقيلة وهو شريف البلد وزعيمها وقال أين ابنتك؟ فإنها لفلان. الله أكبر. فقال وما تفعلون بها؟ إنها ابنة 80 عاما. فقال إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاس أهل بقيلة حيسة وناقش بعضهم بعضا، فقالت المرأة أسلموني إليه فإنه لا خيار بيننا وبينهم وإني سأفتدي نفسي. فلما أسلمت إليه وخلا بها قالت له أيها الرجل وما تفعل بي وأنا ابنة 80 عاما؟ فهل لك أن أفدي نفسي بما شئت من الأموال؟ فقال بلى. فقالت سمي ما شئت من الأموال أعطيناك. فقال لها 100. فاستكثرتها خديعة وخيانة، فرجعت إلى أهلها فجمعوا المال وأتوا به إليه، فلامه أصحابه وقالوا يا فلان أترضى ب100 بألف؟ هل لا طلبت 100 ألف و300 ألف لدفعوها إليك؟ فقال أنا أريد أستكثر العدد فلا أرى عددا أكبر من هذا. فذهب معهم إلى خالد بن الوليد وقال يا أمير إني أريد أن أستكثر العدد. فقال خالد ليس لك إلا ما سميت 100. فظاهرك نحكم عليه وباطنك إلى الله عز وجل. انظروا على عزة. كان خالد رضي الله عنه قد استقر في أرض الحيرة وجعلها العاصمة والمستقر لجيشه، وبها يسطو على العراق يمينا وشمالا، وبها يؤمن معسكرات الإسلام إذا قررت الانسحاب في حال من الأحوال. فبينما هو على ذلك إذ جاءه كتاب أن دومة الجندل قد أرسل إليها أبو بكر الجيوش لفتحها وحاصروا الدومة، ولكن أهل الدومة قد حاصروا معسكر الإسلام أيضا، حصار عليهم وحصار على المسلمين. وأمد أبو بكر الدومة بجيوش إلا أنها لم تستطع فتح الدومة، وعجزت أيضا عن فك الحصار عن المسلمين. لكن الجيش تجلد وقال الأمير المرسل سندا ومددا إلى الدومة إن رأيا خير من جيوش، فلنكاتب خالد بن الوليد أن يأتي إلينا مددا. فقبل الأمير ذلك وكتب الكتاب إلى خالد بعد استقراره في الحيرة، فما كان من خالد إلا أن جهز الجيوش وأعد العدد وأخذ ما أخذ من المدد والغنائم، وانطلق إلى دومة الجندل، إلا أنه مر بالأنبار، والأنبار مدينة عظيمة فيها ملوكها من العرب ومن غيرهم، قد خندقوا على أنفسهم خندقا فلم يستطع أن يجوزهم ولم يستطع أن يفتحها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدار رضي الله عنه على الخندق دوره، ثم أنزل جيشه وهيأه لقتال أهل الأنبار، فكاتبه ملكها بكتاب صلح، فلم يقبل خالد ذلك، فاستعدت فارس في الأنبار مع ملكها على القتال لخالد، فخالد رضي الله عنه استطلع على جيش الأنبار ثم رجع إلى جيشه خطيبا معبئا، ثم قال: إني قد رأيت جيشا، جيش العدو لا يحسن الحرب، أين الرماة فيكم؟ فحيزهم إلى جهة، ثم قال رضي الله عنه: احملوا حبلة واحدة بالرمي فلا تصيبوا إلا أعين الجيش، فحمل الرماة على أهل الأنبار فضربوا أعينهم، فضربوا 1000 عين بضربة واحدة، فصرخ الصواريخ في الخندق وفي الأنبار: إن عيون الجيش قد ذهب أكثرها. فوصل الخبر إلى قائدهم، فكاتب خالد على صلح فأباه خالد، فاستعد جيش الأنبار للقتال مرة أخرى، وخالد لا يدري كيف يصل إلى الخندق، فدار عليه دوره فوجد مكانا ضيقا، فابتكر خطة عبقرية تدل على فطنة ودهاء وتدل على ذكاء وتوفيق من رب الأرض والسماء، ألا وهي أن نادى منادي خالد: لا يبقى في مؤخرة الجيش ناقة ضعيفة إلا أتي بها، فجمعوا الإبل الضعيفة والهزيلة والمعيوبة، فنحرها خالد عن بكرة أبيها، ثم رمى بها في المكان الضيق من الخندق حتى صارت جسرا، ثم عبر منها عليها وعبر الجيش معه حتى اختلط بجيش الأنبار في الخندق، وبدأ القتال والنزال، وبدأ كل يعرض قوته، إذا بأمير الأنبار ينظر إلى جيش المسلمين ويكاتب خالدا: إنا نازلون على ما ترى من الحكم. فكاتب خالد، فكتب خالد الصلح الذي يريده، فقبله الرجل بشرط واحد: أن يخرج من الأنبار بمن معه من حرسه الفرسان، فجعل له خالد ذلك بشرط ألا يحمل شيئا من جواهرها ومن متاعها، فقبل وخرج ولحق ببهمن أحد ملوكهم ودخل الأنبار وغنم الغنائم الكثيرة وجعل على الحيرة القعقاع بن عمرو وجعل على الأنبار أحد أمراء جيشه، ثم انطلق يريد دومة الجندل. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، انطلق خالد رضي الله عنه وقد وضع أميراً على الأنبار الزبرقان، فلما انطلق وصل إلى عين التمر إذا بالعرب من زياد والنمر وإياد وتغلب وغيرهم من الأعراب قد تجمعوا بجيوش عظيمة، وإذا بالفرس قد تجمعوا تحت قيادة مهران أحد زعماء قادة الفرس، إذا بجيوش جرارة من نصارى العرب ومن الفرس أجمع، فاجتمع نصارى العرب والأعراب مع الفرس، فكان على العرب عقة بن أبي عقة وكان على الفرس مهران، فجاء عقة بن أبي عقة إلى مهران وهو القائد الأعلى وقال له: دع العرب للعرب، نحن أعلم بقتال العرب، فدع لنا خالدا وتنحى عنا. ففرح بذلك ملك الفرس مهران وأثنى على العرب وقال: أنتم للعرب ونحن لقتال الفرس، أي أنتم تجيدون قتال العرب أفضل منا، ونحن نجيد قتال الفرس والعجم أفضل منكم. ثم تنحى عن جيش العرب مسيرة يوم، فاجتمع إليه قادته واجتمع إليه وزراؤه وقالوا: يا مهران، ما هذا الذي تقول؟ وما هذا الضعف الذي تظهره للعرب؟ فإنهم غدا يتسلطون علينا. فقال لهم: لا تعجلوا في أمري، فإن خالدا نعم الطائر طيره في الحرب، لم يكسر منذ أن وطئ تراب فارس ومملكتها، وإنا هؤلاء الرجال إن غلبوا خالدا فالنصر لكم، أنتم ملوكهم، وإن غلبوا قاتلنا خالدا وقد ضعف بقتال العرب. فأعجبوا برأيه واستحسنوه. ثم انطلق عقة ابن أبي عقة قبحه الله بعشرات الآلاف من المقاتلين في صحراء، فوصل خالد وإذا بعقة يرص الصفوف ويهيئ الجيوش، فنظر خالد إلى جناحيه الميمنة والميسرة وقال: الزموا مكانكم واكفون العدو من جهاتكم، ونظر إلى القلب الذي هو فيه فقال: أيها الناس، إني حامل على عقة ومن معه، فكونوا من ورائي، فكونوا من ورائي. ثم انطلق خالد رضي الله عنه وأرضاه وعقة في تبختره وتسويته لصفوف جيشه، فما هي إلا لحظات أن قبض عليه خالد ثم احتضنه أسيرا بدون قتال في وسط جيشه وفي أوائل صفوفها، وحمل من مع خالد على جيش عقة فأسر منه من أسر وفر من فر فحملوهم جميعا إلى معسكر خالد ابن الوليد. فوصل الخبر إلى مهران أن جيش قبائل العرب والأعراب قد فشل، ففر هاربا بجيشه إلى حصن عين التمر أعظم حصونها، فتقدم خالد مسرعا، فلما علم بذلك فر مهران إلى ملوكهم جهة المدائن، وفر من فر من جيش عقة إلى الحصن فوجدوه مفتوحا فملأوه وتحصنوا فيه. فجاء خالد بن الوليد وحاصر الحصن حصارا مريرا، وطلبوا بعد ذلك الصلح أن يعطوه الجزية فأبى ذلك إلا أن ينزلوا على حكمه. فلما نزلوا من الحصن أخذ السيوف وهيأ الرجال وضرب عنق عقة ابن أبي عقة ومن كان معه من الأسرى، وهيأ الجيش لقتل من في الحصن جميعا إلى عن آخرهم، ثم دخل الحصن بمن معه من المسلمين فوجد كنيسة في الحصن عظيمة، فلما أراد دخولها وجدها مغلقة فكسر بابها، ثم تقدم مع عدد من الجيش إليها إذا بأربعين غلاما يعلمونهم النصرانية، فقبض عليهم جميعا ووزعهم بين جيشه عبيدا، وأرسل بالخمس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من الأربعين سيرين الذي ولده محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين، وكان منهم حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه الراوي عن عثمان أحاديث كثيرة، منها حديث صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك اتجه إلى دومة الجندل، وكان ما كان مما يأتي في خطب قادمة، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمكن للمسلمين في هذه الأزمان وفي كل زمان، وأن يذل اليهود والنصارى والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: عرفنا من فضيلة العلماء أو من أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومفوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرعه للنهوض بواقع المسلمين البعيد على حد تعبيره؟
2: أقرب طريق وأيسره وأنفعه هو التعاون على البر والتقوى، ونشر العلم النافع بين الناس والمعاهد والمدارس، وإصلاح مناهج التعليم، وتقريب الأخيار إلى المدرسين، وإبعاد الأشرار، كل هذا من أعداد القوة، كل هذا من العمل الصالح، من العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر المناهج النافعة، ونشر المدارس النافعة، والمعاهد النافعة، وكليات النافعة، وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم، وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن أعيان المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تخلفت هذه الأمور ولا يرفع بها رأس استمر البلاء. والله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومصيبتنا من كسب أيدينا، فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا، وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شأن، إذا حصل هذا جاء الخير الكثير وجاءت السعادة وجاء النصر المؤزق بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور.

0: أعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: كثيرون من أبنائنا الذين يبعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل نصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون في بيوتهم الزنا ويتركون الصلاة مداراة ومدارا، ويعودون بعد ذلك صفر اليدين لا خلاف بل أعداء للدين حبا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟
2: هذا واقع من بعضهم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاث الخارج، والدولة على غير مرة بعدم الابتعاث إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر، ولا يبتعث إلا للضرورة في النوادر وأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعث إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاة على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين أشار إليهم السائل ينزلون عند كفرة ويشاركونه في مأكلهم وشاربهم، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشرهم عظيم، وإذا رجعوا وتولوا المناصب صار بهم شر عظيم لا شك. فالواجب أن يمنع هؤلاء ولا يختلطوا مع الكفرة، بل إذا سافروا إلى التعلم يكون وحدهم ويكون مراقبين ويكون على حدة بعيدين عن مخالطة الكفرة، فيعلمون اللغة التي يريدونها بواسطة المعلمين والاحتراف المعلمين، لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا، الذي يذهب يتعلم يختلط بمدرسين بمعلمين ويخلو عنه العلم وبزملائه يستفيد منهم ويستفيد منه، لا بالنساء في البيوت تأتيه المرأة بزينتها وخلاعتها وتفعل بها الفاحشة، هذه من الملاهي العظيمة. المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم الغالب عليهم الشر والفساد إذا ذهبوا إلى هناك، وقليل منهم الناجي السليم. الواجب على ولاة الأمور كما قد بلغوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مرة بعد مرة عدم الابتعاد، وأن لا يبتعث إلى الخارج إلا من تجد الضرورة لابتعاده في الأشياء النادرة القليلة التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب أن يجلب لها من يعلمها هنا، لكن إذا دعت الضرورة فليكن النذر قليل، وليكن ذلك في أناس معروفين بالصلاح والاستقامة والخير والعقل الراجح، ويكون عليهم مع هذا أيضا مراقبون من يزهم الصلاح والخير والاستقامة لئلا السلامة تحصل أو غالبها.
3: نعم. محط الوالد.
2: نعم.
3: الوالد.
2: ضمي. في.
3: يعني ما عليه الراجع أن الولد على يذهب.
2: على الوالد يساعد في هذا، الوالد وغير الوالد. الوالد والإخوان يساعدوا في عدم الابتعاد وأن يبذل الوسعى في عدم الابتعاد.
4: في نفس الموضوع الله يبارك فيك. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل. إذا كان فيه رجلان متشاغرة ثم حاولت الحكومة تتبع عليهم فأخطيت أنا طريقتهم أصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل إيش؟

0: نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديوهات وما ينضم إليها التي أبصرت الدنيا والدين معا؟
1: على طالب العلم من يبذل وسعة ويفعل ما يستطيع، العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة والتوجيه والصحافة وفي الخطابة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت ليس بعلاج، إنما العلاج الكلام الطيب والأسلوب الحسن إن كان المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج، في بيان الداء والدواء، تذكر الداء وأضراره وخطره وتذكر معه الدواء حسب علمك، وقد تخطئ وتصيب والآخر يخطئ ويصيب فيجتمع الصواب ويترك الخطأ. فلا وجه للسكوت، بل يجب على طالب العلم أن يكتب وأن يتكلم بحدود ما شرع الله له، في الأمن في خطبته، في مجتمعاته مع إخوانه، في مدرسته، في تعليمه للأولاد إذا كان أستاذا، في غير ذلك من الوجوه، يعلم ما شرع الله ويعلم

0: استووا سووا صفوفكم ولا تختلفوا
1: كيف يدخل الشيخ؟

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله.
2: ما أعرف هذا، هذا يسأل عن تلاوة القرآن عن الموتى، ما لها أصل هذا، وليس القرآن الميت بعد ما يموت أو في القبر أو على الجنائز القبر أو في الموتى، كل هذا لا أصل. يعني قراءة القرآن على الموتى في المقابر أو عند دفنه أو في الليلة التي مات فيها الناس يقرؤون عليه، هذا كله لا أصل ولا يعلم له أصل في الشريعة.
3: هل يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر؟ وهل حديث معاذ مانعا لذلك عند عدم وجود؟
2: نقل الزكاة في مصلحة شرعية لا بأس بها على الصحيح، ولا تحدث يا معاذ مانعا من ذلك، لانه قال في تؤخذ من اغنيائهم فتردوا في فقرائهم، يشمل هذا جميع المسلمين ما يخص اليمن، تؤخذ من فقراء من اغنياء المسلمين وتردوا في فقرائهم، هذا المقصود وليس المقصود خاصا من فقراء اليمن، انما النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا بيان الحكمه، وان الزكاه تؤخذ من الاغنياء وتردوا في فقراء، لكن الفقراء القريبون اولى من غيرهم اذا تساوت الامور، فاذا ترجح البعيد اراد او طلب علم او جهاد او شده فقر فلولا نقل الزكاه اليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النفع العام، هذا هو الصحيح من اقوال العلماء في هذا.
3: يوجد مجلات خليعه قد انتشرت في ايدي الشباب تحمل دعايه للدخان وتجعل جوائز مهريه وتحمل دعايه للخلاعه والمجون، هل هناك منقذ ورادع ورقابه مثل صغير الرقابه الحاليه؟
2: يجب هذا، يجب توجد هذه الاشياء، ويجب على الكتاب ان يكتبوا وان ينكروا، وعلى العلماء ان يبلغوا، وعلى من وجد شيئا ان يبلغ ايضا، لان العالم والكاتب قد يفوته شيء، فالذي يرى شيئا ينبغي ان يكتب فيه ولا يرى انه انكر ولا بين، ينبغي ان يكتب لاهل العلم ويذكرهم حتى ينكروا ذلك، وحتى يحصل التعاون بين العالم والطالب وبين اعيان المسلمين وبين الدوله ايضا، فالتعاون واجب بين الدولة وبين العلماء وبين أعيان المسلمين في كل مكان، في هذه البلاد وفي غيرها، ولا يجوز السكوت أبدا، فالناس بخير ما تعاونوا وكتبوا وتناصحوا، أما إذا سكتوا فهذا هو عنوان الشر والبلاء.
3: منذ زمن دعت وسائل الإعلام بأشكالها خارج البلاد الإسلامية إلى ظهور المرأة بميدان الرجل أو بميدان الرجل للتقدم، ثم تلاتها صحف بلدنا بالدعوة، فهل بقاء المرأة بحدودها الحالية يعتبر تخلفا للأمة؟ وهل يدوم سكوت العلماء حتى تشتد نزعة المرأة إلى ما لا يعمل عقباء؟
2: وهذا من الداء الذي يشره الأعداء، ويستغل الأعداء جهل الجاهلين وجهل الكثير من الشباب، فينشرون بينهم هذه الدعوة إلى ظهور المرأة وبروزها في ميدان العمل بين الرجال وفي المدارس وفي كل مكان مع الصبي صفا جنبا الى جنب، حتى تكثر الفاحشه ويظلم الفساد وتنحدر الاخلاق الى اخلاق سافله اخلاق بهيميه، هذه مقاصد اعداء الله، والواجب هو بقاء المراه على حالها الاسلاميه، ان تكون في بيتها معلمه لاولادها واطفالها، مساعده لبيتها، معتنه بزوجها، واذا كان عندها فضل تنفع المسلمين في تعليم البنات، في مدارس البنات، في الطب والتمريض للنساء، فيما يتعلق بالنساء، هذه حدودها، وبهذا يكون لها النجاة، ويكون لشعبها ومجتمعها خير وثواب والصلاح. أما إذا خرجت الشباب في مدارسهم وفي مجتمعاتهم، وصرنا كاتبات في المكاتب، وصرت الناس، وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، صار ذلك الفساد وصار الخراب والتمحص، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: نعم.
2: حديث الصواب على أعمالكم، أما حديث الصواب على أعمالكم وحده ضعيف من العلم، أما ما جاء الحديث عن الصواب أنه قال إن الصواب على أعمالكم، الحياة خير لكم وموتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، وإن الصواب على أعمالكم وما وجدتم خير حمدت الله عليه وما وجدتم شيئا استغفرت لكم، فهو حديث ضعيف، جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث اخر في اسناده شخص يقال عبد المجيد بن ابي رواد، ضعيف عند اهل العلم، فالمقصود ان حديث ضعيف لا يثبت، وإنما جاء الحث على الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال إن خير أيام وجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها. فإذا رسول كيف فإنها معروف علي، فإن الصلاة معروف علي، فإذا رسول كيف صلاة علي وقد أردت لبريء، قال إن الله حرم هذا أن تكون أجساد الأنبياء. هذا جاء في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر ما من عبد سلم عليه إذا رد الله يروح حتى يرد عليه السلام، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به. أما الناس فلا أدري فيما نعلم شيء يدل على هذا المعنى، فقيل إنهم يسمعون ويجيبون وقيل ليس كذلك، والصواب أنه لا يقال إنهم يسمعون شيئا إلا بدليل، فالأصل أن الناس لا يسمعوا شيئا، هذا هو الأصل، كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، قال وما أنت بمسلم في القبور، فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النص، لما جاء النص بأن يسمعوا قرآن عالم إذا ولوا مدبرين، هذا جاء بنص خاص يسمع السؤال، سؤال الملك إذا سأله من ربك ما دينك، هذا خاص جاء به النص. أما سوى ذلك كذلك أهل بدر لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم في القليل، هذا جاء به النص، فما جاء في النصوص نثبته وما لم يجئ في النصوص لا نثبته، لأن الأصل أنه ليس يسمع شيئا ولا يدري عن أحوال الدنيا شيئا. ولهذا يوم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء بعض الناس إلى الحوض فطرد، يقال له للنبي إنك لا تدري ما حدث بعد، إذا قال أصحابي أصحابي أمتي أمتي يقال يوم القيامة إنك لا تدري ما حدث بعده، هكذا جاء في الصحيحين، وهذا يدل على عدم صحة حديث أنه اعترضوا على أعمالهم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هو لا يدري عن أحوال الناس غيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام، غيرهم من باب أولى، فالبي غريب انقطع إحساسه وانقطعت أعماله ولا يدري عن الناس، لكن جاءت برائي قد تتلاقى الأرواح، جاء المرأي رأى المسلمون قد تتلاقى الأرواح ويتحدث الميت إلى روح الحي بأشياء، هذا قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤية، والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى.
5: كيف صيغة الصلاة والسلام
2: على مثل ما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك إلى آخره، أو يقول مختصر اللهم صل وسلم على رسول الله إنما قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا قال اللهم صل وسلم على رسول الله أو عليك الصلاة والسلام على رسول الله هذا أكثرها صل عليه
3: اللهم. ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة نخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، ذكر صاحب الروض بأن رجال وثقات.
2: هذا الحديث مشهور والذي يظهر ويغلب على ظني ويغلب على ظني انه لا باس بالرجال، ويدل على التمشيط الجمعه والحرص على المبادره اليها والقرب من الامام والانصات سماع الخطبه، وجاء في هذا المعنى احاديث كثيره تدل على شرعيه التمشيط والمسارعه الى الجمعه والاحتساب فيها والطيب والقرب من الامام والانصات، كل هذا من القرب العظيمه.
3: ما هي السنه اذا قيل للمصاب ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر وتحتسب، فماذا يقول المعزى؟
2: يقول ما تحسب، ما في شيء محدود، اذا قيل احسن الله عزاك او قيل له لله ما اخذ له ما اعطى كل شيء عنده باجل المسمى فاصبر واحتسب، يقول اسال الله يعينني اسال الله يوفقني الحمد لله على كل حال، اي كلمه طيبه تناسب، ما في شيء محدود، ما نعرف في هذا شيء محدود.
3: وقوله ويقدم اسن فاسبق يعني عند الصلاه على الجنائز، فهل يجعل الافضل من قبل القبله والمفضول من قبل الامام ام بالعكس؟
2: مشروع ان يقدم الرجال ثم النساء من الامام في صلاه الجنائز، قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء في الجنائز، هكذا جاءت النصوص غير نظر للسن ولا غيره، يقدم اولا الرجال ثم يقدم الصبيان ثم النساء يكون جهه الكعبه جهه القبله، ويكون الافضل الى الامام الرجال ثم الصبيان الى الامام وخلفهم الى جهه القبله النساء، إن هذا هو المشروع. وهكذا في الصفوف، صفوف الأول تكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء خلفهم. نعم.
3: هل الأفضل حل
6: شيخ الله يبارك فيك، ما فهمنا الكلام هذا، إذا كان فيه نساء ورجال وصبيان كيف نضعهم؟
2: الجنازة أولا الرجل يكون قرب الإمام يم الإمام قريبا منه، ثم يليه الصبي يليه الصف يليه الجنازة الكبير الصبي، ثم المرأة خلفهم إلى جهة القبلة.
5: نعم.
2: هل هناك ذكر
5: بعدها الذي يحملها
2: ذكر
5: الله بعدهم؟
2: سنة الصمت. سنة الجنازة سنة الصمت إلا في نفسه. أما هذا يقول يذكر الله وحيد الله هذه بدعة لها. فإذا يتاهوا الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، الأمر عظيم. فالجنائز يعني موعظة، اتباع الجنائز وحضور الجنائز موعظة. فالسنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال له، سوف يأتي على ما جرى عليها، سوف ينقل كما نقل، سوف يموت كما مات. فكر المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله أمر عظيم. أما كون يقول اذكر الله اشهدوا لها كذا وكذا هذا ما لا.
3: أليس من أسباب تأخرنا التي لم تذكروها لم يذكرها المشايخ أننا ولينا علينا اهتزازنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيتك؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

كما وعدنا إن شاء الله نقوم الليلة بتطبيق الحج إن شاء الله تعالى، لكن نحتاج أن تخلو لنا الوسط كاملاً.

لكن بدون زجلة. أنتم في مسجد إذا قام الإنسان من مكانه بدون صوت، بدون صوت. أنا أقول بدون صوت. عبد الرحمن الحمودي، عبد الرحمن، أنا أقول بدون صوت. الوسط كامل، المعذرة. أبو حميد يجلس، قال لي يجلس سهل.

أريد المكان هذا كاملا. وأريد أيضا هذا العمود يكون فارغ، أنتم اجلسوا. العمود هذا وماذا حوله؟

طيب كامل.

صعب ينظرون إلى القلم جميعا. طيب لو في قلم جيد. طيب اهدأوا اهدأوا. الذي حج ينبهنا لو نسينا شيئا، وسأسأل بعد ذلك. هذا يا أبا عبد الرحمن المسعى، هذا المسعى تمام. قم يا أبا عبد الرحمن، أنت تستطيع ترتب. قم ضع لي مكان العربات، العربات المسعى. ضع لي 4 من الطلاب، 5 من الطلاب. مكان عربات، العربات الذي حق المعاقين، أي في المسعى. اجعل لنا 5 طلاب و5 طلاب في الوسط مكان العربات.

10 يدخلون مع الشيخ عبد الله في الوسط، في الوسط تماما. أريد 10 في الوسط، 5 و5 في الوسط تماما. صف، اقدم اقدم اقدم، باعد باعد بينهم مسافات، باعد من المسجلة. إيهاب، لا لا، هنا هنا جنب هؤلاء، يبعد 1.5 متر. اجلسوا. عرفات، اجعل بجوار علي صف آخر، صف آخر. ايه، اقدم اقدم اقدم يا موسى، اقدم اقدم، زد قليلا بس. يلا بعده.

أنا أقول هدوء، لو أسمع واحدا وأرى تماما يخرج.

أنا أقول الذي في المؤخرة يبعدون. أخرج الذي ينبع العمد هؤلاء. حاولوا ترجعوا يا حسيب قليلا وراء فقط قليلا. طفي اللي ده ولا شيء، طفي اللي ده معك. الآن سنبدأ يا أخوة بالعمرة. طيب غالبا ما يوفق بعضهم للعمرة، الميقات، الحمامات، تمام. من الذي قد اعتمر؟ من الذي قد اعتمر ويستطيع أن يطبق ذلك؟ يطبق ذلك تماما، يطبق ذلك تماما. اعتمرت لكن انت بتضحك إذا جرى الهندواني، ها؟ حاولوا أن ترجعوا يا حاشي، ترجعوا قليلا من أجل هذه ستكون الكعبة هنا. لا انتظر، من الذي يطبق جيدا العمرة؟ لا. سنعطيكم ثياب الإحرام، من يلبس ثياب الإحرام؟ ها؟ ما هذا؟ هذه الخدمات وصلت للمعتمرين، ايش الماساه اللي يدفعوا بها؟

خلاص ده اجلس لك الأجر، ناجي سيأتي. أنا أقول الذي في المؤخرة يا أخوة ابتعد، والله يحفظكم، لا أريد مقابل العمود هذا أحد.

انت يا ابن الحرام يا رجل ايش مذهبك؟ ايش مذهبك؟ ادخل ادخل ادخل داخل. نعم ادخل داخل. اخلع الفنيله فقط بس داخل. يا جماعه لا. طيب الآن يا أخوة ناجي سيأتي من الخلف، تأتي من خلف الإخوة، الآن سيأتي من الميقات، ما يدري الآن أن يبدأ الطواف. هذه ستكون الكعبة، الحجر الأسود هنا. تخرج من الإخوة، تخرج، تخرج من خلفهم، لأن الآن بعضهم يلتبس ما يدري يا أخوة من أين هذه الكعبة. طيب طيب بقي يريد مقام إبراهيم، لو تقدمها قدم هذا قليلا، قدم الماسة حتى يكون مقام يسير، بس يكفي. عادي هنا هنا هنا المقام هنا. رجع رجع والله، امشي امشي زيد، خلاص عندك. طيب انتظروا اولا يا اخوه، هذا الحجر، ايش معنى الحجر الان؟ اجلس. هذه الكعبه الان، عمود الاول هذا، هذا تتمه البيت، لم يكمل البيت كاملا. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن أهلك أو قومك، أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل. فلم يتم حين نقصت النفقة على قريش، فما استطاعوا أن يتموا البيت يبنوا. ترون الآن مثل السور أو لا بجوار الكعبة، هذا تتمة من هذا تتمة الآن الماسة مع هذا، يعتبر هذا تبع البيت كامل، هذا تبع البيت كامل، الماسة هذه وهذا العمود. هذا الذي ومن مقام إبراهيم الذي ترونه أصفر، ترون أصفر مقابل الحجر، قريب من الحجر، هذا هو الآن. طيب الآن سيأتي ناجي، حين يأتي الإنسان يدخل من باب الحرم. طيب هذه أبواب الحرم مثلا كامل، دار ما دار كلها الآن، بعضهم ما يدري من أين يبدأ، ما يدري من أين يبدأ الآن. هذه الكعبة الآن ما يدري يبدأ من هذا الركن أو من هذا الركن، لأن الآن اعتبر هذا العمود أربع أركان، لا يدري من أي مكان يبدأ. كيف سيفعل الآن؟ الآن هو سيأتي ملبيا، وصل مثلا إلى هنا، الآن يدخل عند هذا الآن حجر الأسود هنا، حجر الأسود هنا اعتبره مقابل السماعة هذه، هذه السماعة الآن حجر الأسود مقابل له. هذه السماعة الآن لمبة خضراء، إن تسمعون العام الأخضر، هي لمبة خضراء فقط، هذا اللون أبيض الآن هي لمبة خضراء. أنت ما تعرف من أين تبدأ، تنظر دار ماذر على الحرم، أين العلامة الخضراء؟ فإذا رأيتها فاعلم أنه مباشر الحجاج أسود. لا تتابع الناس، بعضهم يرفع يديه عند الركن اليماني في أي مكان ويرفع.

يديه. لا تجاري الناس كلما رفعوا ايديهم رفعت معهم. اول ما تدخل انت ما تدري الان انت بدأ من الحجر الاسود. اين الحجر الاسود؟ انظر الى الحرم 3 طابق 4 طابق تنظر علامه، حين تكون مقابل لها تعرف ان الحجر الاسود، تنظر الى الكعبه ترى مباشره. طيب الان نجيس يدخل، ادخل لا على ما انت ظل لابس على ما انت عليه، البس على ما انت عليه. سياتي الان مثلا الطباع الان حبه حبه عندك الان الذي مقابل له الان هذا الركنين الشاميين، الركن هذا والركن هذا، الذي الركن هذا الان الركن اليماني وبعده مباشره الحجر الاسود. الان سيمشي، اعتبر انك دخلت من هنا، من هنا امشي، يعني ما عرف يمشي مع انه عكس. طيب امشي من الخلف لا باس انه سيستطيع صعب. الان انظر سيمشي كيف ينظر، الان ينظر الى الحجر الاسود، لا ترفع يدك. الان سيرى ان العلامه الخضراء علم انه الان مقابل الحجر الاسود، الحجر الاسود الان على يمينك. قبل ان يبدا ماذا يفعل الان؟ الطبع الاطباع قبل ان يبدا بالطواف، قبل ان يبدا بشيء. عرفتم الاطباع سترونه الان. طيب الحاله الاولى بامكانه ان اذا استطاع ان يقبل الحجر الاسود، وهذا من الصعب الا نادرا، لا اول مره الحاله الاولى تقبيل، قد لا يستطيع مع الزحام لا يستطيع. فان لم يتمكن مسه بيده، فان لم يتمكن انتظر، فان لم يتمكن فبالعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يتمكن الحاله الرابعه وهي كثير ما يمر بها الناس، ان ترفع يديك فقط قائلا الله اكبر فقط، ما في البسمله، هي حاله متى يسمي في هذا. خلاصه الامر الان سيبدا ناجي، تنظر الان سيبدا ناجي الان قائلا الله اكبر، تسمعون الان. طيب هل يشترط الالتفات الى الحجر او لا يشترط؟ لا يشترط الالتفات، سيبدا الان من الحجر الاسود. الثلاث الاشواط الاول رمل، ستعرفون الان ما هو الرمل. طيب هذا اولا الحجر، لا يجوز للطائف الذي يطوف ان يدخل من الوسط، بعضهم يحاول ان يخترق وسط السور، فسيصير الان انه طاف في بعض على بعض الكعبة وليس عليه كاملة، لا يجوز أن يدخل السور، مع أن في عسكر هناك والسور مرتفع بمقام الإنسان قد لا يستطيع الدخول إليه، لكن بعضهم يحاول يدخل يصلي هناك. طيب الآن تبدأ الله أكبر له، انظر الآن ارجع إلى المعاد ارجع. طيب الآن الله أكبر لكن رمل، الآن هذا ايش قلنا ما هو الذي أمامي؟ هذا مقام إبراهيم الذي ألمنيوم أصفر هناك، له أن يطوف من قبل وله أن يطوف من بعد، ما في أي إشكال فيه، إنما الخطأ في هذا الآن الذي والسور على الكعبة جزء منها، هذا بقيته. الآن نريد رمل، الله أكبر من هنا، لا ها نايم، هذا المسعى، هذا المسعى الآن أين الآن؟ ها نعم، لكن ما هي بهذه الخطى؟ تكون خطى متقاربة، خطى متقاربة وليس سرعة كثيرة، خطى متقاربة. حاول تمشي شيئا ما لا بأس، انظروا كيف سيصل. الآن عندك الركن اليماني، يجوز لك أن تمس الركن اليماني، تمسحه الركن يمسح، يلا يمشي الله أكبر، خطى متقاربة يعني تقفز قفز هكذا الله أكبر. طيب هذا الشوط كم؟ الثالث. طيب الآن ماذا يمشي؟ مشي عادي. طيب هل يشترط أن يمس الحجر الركن الأمني في كل شوط؟ لا يشترط. الآن يمشي مشي عادي، ماذا سيفعل الآن في طوافه؟ يدعو الله، يقرأ ما يشاء الله أكبر، هذا الآن في الشوط الرابع يمشي، لا ماشي على ما أنت ما زلت مطبعا تم، هذا الرابع الآن. الدعاء بين الركن هذا خلاف حديث ضعيف بين الركنين الذي اليماني والأسود، ربنا أترى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هناك من يقول بضعفه
كثير من أهل العلم يحسن لا بأس أن يقول هذا. طيب هذا الخامس الآن. دع الله يلا ما أنت بالخامس الآن.

هذا السابع ما يحتاج في الأخير السابع الصيام ما يحتاج أن ترفع يدك وتسلم ولا شيء، تمشي مباشرة إلى أن يمشي، ما يحتاج حتى توديع، خلاف بين العلم ما قال من يرجع يودع الحجر بعد الصلاة. الآن سيأتي إلى المقام، هذا المقام مقام من؟ مقام إبراهيم، سيصلي خلفه مقابل الحجر، هو يعتبر مقابل الحجر. طيب ارجع، هو مقابل. طيب الآن بقي ينتظر الآن، بعض أهل العلم يقول أنه يقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قبل أن يصل إليك. طيب انتهى من الطواف، رد الإحرام، انتهى الاطباع، الآن انتهى الاطباع، الآن ماذا سيفعلون؟ سيصلي ركعتين. بعض الأحيان قد لا تستطيع، زحام جدا، ربما إذا أردت أن تصلي يأتي واحد يقطع على رقبتك ويقطعون الصلاة، بإمكانك أن ترجع، ترجع إلى الخلف، يجوز لك أن تصلي الركعتين في أي مكان من الحرم، يجوز لك أن تصلي الركعتين في أي مكان من الحرم، إن تمكنت مقابل المقام فبها ونعمة، وإلا يجوز لك أن تصلي الركعتين في أي مكان كان. الآن سيصلي ركعتين، خلاص ما في داعي يصليها. ماذا سيقرأ في الركعة الأولى؟ قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية ماذا سيقرأ؟ بصورة الإخلاص، قل هو الله أحد. انتهى الآن ناج من صلاة الركعتين، ماذا عليه؟ بعض العلم قال يذهب مودعا للحجر، ما هو صحيح، ما في دليل عليه. الآن سيمشي ناجي يشرب زمزم، يشرب زمزم. طيب سيشرب مثلا، ترى ترامس هنا عند الصفا، أول ما تخرج إلى الصفا. طيب الآن أنت هنا مثلا يشرب، يشرب ما أنت غطفت الآن، سيشرب الآن بالكأس، وبقية الكأس يفرغه على رأسه، هذه السنة، يشرب زمزم الآن وبقية الماء يفرغ على رأسه، يفرغ الباقي على رأسه. طيب الآن أعود، أعود يا ناجي لهنا. طيب الآن يا أخوة هو صلى الآن الركعتين وشرب ماء، طيب الآن ما يدري أين الصفا، ما يدري أن يبدأ الآن الصفا الآن، كيف سيفعل الآن؟ كتابة هناك، الحمد لله كل شيء ميسر، الطريق إلى الصفا، إلى الصفا أسهم، تماشي بعد السهم أول الثاني مباشرة، تسأل أطرف واحد من العسكر رجال الأمن هناك، أو ترى هنا الكتابة لكن قد تجد عاميا ما يعرف يقرأ، تسأل أفراد، أي فرد من أفراد الأمن، تقول أين الطريق إلى الصفا؟ خلاص الآن ناجي، الآن سيمشي يخرج مننا، هذا والصفا الآن هنا، هذا الصفا، قف هنا وقف. طيب لا انتظر، الآن وصل إلى هنا، قبل أن يصل إليه، قبل أن يصل، ما هو شرط يا أخوة أن يصعد على الجبل في مكان بالدور الأسفل؟ الجبل ما زال جزء منه، أما الدور الثاني والثالث والرابع ما في، إنما هو مكان مستوي، لأنه قد دكوا كان يعتبر الدور الثاني والثالث صعب. طيب ما هو شرط أنك تصعد حتى ولو بدايته؟ الآن أول ما يأتي ناجي لهنا ارجع من هنا، انتهى من صلاة الركعتين وناشر بالماء هنا، الآن سيصل هنا، قبل أن يصل، قبل أن يصل الآن يقول أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ الآن، أين هو الطريق الآن؟ وصل إلى أين؟ إلى الصفا، هنا الصفا الآن، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعض أهل العلم قال له أن يوفي بالآية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعضهم قالوا حتى وإن اكتفى بقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعضهم ما يحفظ ذلك. الآن ما الذي سيصل الآن من هنا بعد أن يقول هذا الذكر أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهو مستقبل الآن، سيستقبل الآن الحجر، الآن سيستقبل الحجر الكعبة، استقبل الكعبة الآن، كيف سيفعل الآن؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه، يرفع يديك، يدعو طويلا، اسمعوا، يدعو طويلا، ومستقبل إلى أين الآن؟ إلى الكعبة، يدعو طويلا، بعد أن يدعو انزل يديك، يقول ما قال قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يرفع يديه مرة ثانية، يدعو طويلا بما شاء، بما شاء، ما هو دعاء خاص، بما شاء له من خير الدنيا والآخرة. الآن دعا مرة ثانية، أنزل يديك، سيقول مرة ثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ارفع يديك، سيدعو الآن طويلا،
بعد أن يدعو الآن طويلا ينزل يديه سيمشي. انظر انتظر خالد أريد تقف عندك. لا خلاص لا تقف. شوف العمود الذي بجوار خالد العمودين هذا ترى كلها لمبات خضراء. هذا المقام الذي كانت تسرع فيه ماذا؟ المكان الذي كانت تسرع فيه هاجر عليه السلام كله لمبات خضراء سترى الناس يجرون فيه. بين العمودين الآن لمبات من السقف كلها خضراء سترى أمامك. هذا المكان أول ما تصلي تمشي مسرعا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه يحسر عن ثوبه حتى تظهر ركبته من كثرة السرعة سرعة مقال خارقة يسرع مباشرة في ذلك الوقت. طيب قد تكون أنت عندك امرأة ما هو شرط تجري تضيعها وتظل بعد ذلك تبحث من حصل أمي من حصل جدتي ما يحتاج معك امرأة مشي عادي. طيب هنا أيضا قبل نسينا ننبه عنه الآن في حال الرمل قد بعض الأحيان لا تستطيع مع كثرة الزحام بعضهم يظل خطوة تنظيم. لا ما هو شرط إن وجدت مكانا للرمل تسرع تسرع وإن لم امشي عادي ومستحبة هذه مستحبة. الآن ناجي سيبدأ يسعى الآن ماذا فعل الآن في الصفا؟ الآن سينطلق إلى أين؟ إلى المروة عند الصبورة. انظر الآن أي واحد ترى أمامك اركله بقدمك تمام؟ طيب الآن انظر هذا المكان الوسط يا أخوة ما هو المكان الوسط؟ هذا مكان عربات المعاقين ما يمشون هنا ولا يمشون لأنه زحمة الناس. الذي عنده معاق أو مريض كبير سن العربية تمشي هنا مع خطين في الإمام تمشي في الوسط. لو سعى هنا مثلا لو سعى بين عند بين عربات المعاقين جائز. بل يقول شيخنا يحيى في الطابق الثاني والثالث الأولى أن يمشي في الوسط لكنه بعضها زحام زحام لأنه بعضهم حصل توسع للصفاء أو للمسعى كثير جدا حتى خرج عن دائرة لأنه جائز الصحيح أنه جائز. طيب الآن ماذا سيفعل؟ يبدأ الآن ناجم يبدأ الآن السعي الركن الأول من أركان العمرة. ماذا فعل الآن؟ قد فعل هناك ناجي لبيك اللهم عمره. طيب الآن هذا الركن الأول نوى به. الركن الثاني ماذا فعل؟ الطواف. الآن في الركن الثالث في الركن الثالث من أركان العمرة يلا ابدأ يسعى مشي عادي يدعو الله بين العلمين اركض خالد من أمامك. خلاص وقف إلا العمود الثاني الله يمشي الآن ابعد يا عرفات الذي بجواره من أجل يمشي له. الآن استقبل الكعبة سيقول مثل ما قال هنا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خلاص هل أبدأ ما بدأ الله به؟ لا قد بدأ هناك إن الصفا والمروة مشي لا قد قالها في الصفا يكفي. الآن ناجي أين؟ في المروة. كم فعل الآن؟ شوط واحد لأنه بعضهم يخطئ يجعل هنا شوط ثاني. الآن سيقول مثل ما قال هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم سيدعو كما فعل من أول مرة يدعو ثم ينزل يديه ويقول كذلك ثم يدعو يعني ثلاث مرات يدعو. المرة الثالثة بعد أن يدعو ينزل يديه الله يمشي. الآن سيعود إلى أين؟ سيعود إلى أين؟ إلى الصفا هي مروة هنا في المروة بين العلمين قريب عندك يحتاج سرعة هذه سرعة حقك الأخيرة لا يشتمس عند الكعبة إيه هرية ما مش معنا كعبة حتى من هنا من عندك أيها. خلاص الآن هو الآن أين ناجي الآن في الصفا سيفعل مثل ما فعل يستقبل الكعبة ويفعل مثل ما فعل يلا يمشي. الآن كم فعل شوطين هذا الثالث الآن وصل إليه. خلاص الآن سيفعل مثل ما فعل ارجع سيفعل مثل ما فعل يقف هناك ويستقبل الكعبة يمشي. طيب هرب يا عرفات الآن كم أشواط؟ أربع أشواط. سيفعل مثل ما فعل أول مرة يستقبل الكعبة ويدعو وما سمعتم يلا يمشي. الآن في الشوط الخامس ما زال عليها الآن أين؟ في الصفا صح؟ في المروة الآن في المروة هناك سيفعل مثل ما فعل هنا ويستقبل الكعبة امشي.
الآن في الشوط كم؟ السادس الذي يمشي لعندي الآن. الآن وصل إلى أين؟ إلى الصفا. سيفعل مثل ما فعل. لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه ثم يفعل مثل ما فعل، ثم يرفع يديه ثم يفعل مثل ما فعل، ثم يرفع يديه ويدعو طويلا ثم يمشي. الآن في أين الشوط الأخير؟ أيش السابع؟ يلا امشي. خلاص الآن ناقي انتهى من العمرة صح؟ لا الآن خلاص ناقي سيخرج، سيخرج ثاني. خرج له وغير لك ملابسك. يلا تعال تعال خلاص انتظر انتظر محله. الآن بعد أن ينتهي من الشوط السابع، أين ينتهي الشوط السابع؟ في المروة. سيخرج الآن من هناك، الخرج من هناك إلى أين؟ يجد مكان حلاقين، يبحث إليه مكان، سيذهب يحلق ناقي الآن، يحلق شعر رأسه. ماذا فعل؟ بعد أن يحلق الشعر أو يقصر انتهت العمرة تماما، هذه العمرة. ماذا يفعل الآن؟ بعد يذهب إلى الفندق أو إلى مكان يلبس ملابسه ويبقى على ما هو عليه. هذه ما هي الآن؟ العمرة. نبدأ بالحج، لكن تعرفون الآن ناجي كما فقط لابس الآن الفوطة حق الآن، ولا هناك بدون سراويل هكذا يلبس. خلاص ارجع ناجي. ها الحق على الشيخ عبد الله قال كيف يا أبا عبد الرحمن؟ هو أصلا ما في، انتظر الدرس.

انتظروا الآن. انتهينا الآن من ماذا يا أخوة؟ طيب اليوم نحن في اليوم الثامن، يوم إيش؟ التروية. نحن في مكة صح؟ صلى الله أن يبلغنا وإياكم. تخيل لو نقول لكم الآن خلاص يا جماعة السنة إن شاء الله تدخلوا معنا حي كلنا، وما ذلك على الله بعزيز. الآن نحن في اليوم الثامن، سننطلق إلى منى. تنبهوا معي، خذوا الماسة هذه، خذوا الماسة يا موسى، خلاص الذي في الوسط قوموا أنتم ارجعوا على جنب، خذوا لهناك العمود الثاني، العمود الثاني مقابل لي، مقابل لي، ايه ها ايه مقابل لي تماما، عندك عندك، خذ هذه المكارت للعمود الثاني الثالث، اريد مكرتين ايضا مع الجمالات.

أريد ثلاثة مكارم. ثلاثة. شوف اطرح واحد عند خالد، واحد بعده، واحد بعده. ثلاثة. عندك واحد؟ ارجع قدم قدم قدم هكذا شوي. عندك واحد بعده؟ عندك؟ طيب عندك واحد بعده؟ لا، بالوسط بالوسط بالوسط. سيأتي كفي. الآن يا أخوة انظروا انظروا واهدأوا. الآن نحن في اليوم الثامن، نحن في مكة، بعضهم في الفنادق مكة. سننطلق في اليوم الثامن إلى ميناء، ميناء هذه الماسة، ميناء هذه الماسة الذي بعدها المكرتين، الذي واحد فوق واحد، هذه المزدلفة. تمام؟ هذه المزدلفة. المؤخرة هذه عرفة، المؤخرة هذه عرفة. تمام؟ نريد خمسة. اعتمروا بدون إحرام، ما يحتاج إحرام. نريد نريد شجعان. كلكم جبناء. محمد مختار، عمر بن بشير، حاشد، ادخل الهندواني، مصطفى، طيب ادخلوا. تعالوا هنا، تعالوا هنا، تعالوا هنا. انظروا هؤلاء الآن نحن أين؟ نحن الآن في مكة. كيف منا الآن؟ ماذا سنفعل؟ نحن لابسون الثياب الآن. سيقوم هؤلاء جميعا الآن، الحجاج يلبسون، يغتسلون ويقصرون ويحلقون كما فعلوا أول ما دخلوا مكة السعودية في الميقات، لكنهم في مكة الآن ويلبسون ثياب الإحرام. أول ما يلبسوا ثياب الإحرام يقولون لبيك اللهم حجا. هذا المتمتع الآن، نحن المتمتع، لبيك اللهم حجا. الآن سينطلقون، ينطلقوا الآن إلى ميناء عند الماسة. انطلق معهم، هذه مش استفيد، تطبق هنا، اجلسوا ارتاحوا. الآن أين هم؟ الآن في ميناء. سيمكثون اليوم كاملا، اسمعوا، سيمكثون اليوم كاملا في ميناء. سيصلوا الظهر ركعتين، سيصلوا العصر ركعتين في وقتها، سيصلوا المغرب ركعة ونص، صح؟ انتبهوا، ثلاث. وسيصلوا العشاء ركعتين، وهم يدعون الله في المخيمات الآن، هم في المخيمات في ميناء. هذا في اليوم كم؟ التاسع. ما لكم يا قوم، في اليوم الثامن، نحن في اليوم الثامن. طيب الآن بالصباح سيصبحون الآن ينطلقون، بعد الشروق ينطلقون إلى أين؟ سينطلقون إلى عرفة. اهربوا يا أصحاب عرفة، اخرجوا، الذي في مؤخرة المسجد ابعدوا. سبحان الله، عرفات الدرة الذي مؤخرة، الذي في مؤخرة. الآن هؤلاء إن قلنا الآن في ميناء. طيب الآن صلوا الفجر في ميناء، سينطلقون بعد الشروق، سينطلقون بعد الشروق إلى أين؟ يلا انطلقوا. سيمروا على وادي محسر الذي أهلك الله عز وجل من؟ أبرهة. ما في سرعة ولا في عادي مشي. الله، طيب والله أنكم خرجتم النفس. انتظروا الآن، قفوا هنا، اقدموا قبل الدبة هذه، قوموا اقدموا. يسن السنة أن يدخلوا عرفة بعد الزوال، يسن الدخول عرفة بعد الزوال، بعد زوال الشمس. مفهوم الآن؟ يصلون عرفة، اجلسوا اجلسوا
سيصلون عرفة بعد الزوال. الآن الدبة هذه يا أخوة الصفراء الذي عندكم، انتبهوا إلى مسجد، إيش المسجد الذي هناك؟ مسجد نمرة. جزء من مسجد عرفة، من مسجد نمرة، ليس من عرفة، تنبهوا له يا أخوة، اهدأوا. تسمعون الآن؟ قلنا جزء مسجد عرفة نمرة طويل جدا، عدوا، مسجد نمرة قلنا طويل، بعضهم ربما قد يخطئ ويقف في الجزء الأول، وهذا ما وقف في عرفة، إلا أن الحمد لله هناك ميسر الأمور، رجال الأمن يبعدوا يزيحون الناس، وبعضهم يقف بعد قبل عرفة. الآن من قبل الدبة هذه الصفرة، ما هي هذه الذي خلف الهندواني؟ هذا يعتبر مسجد نمرة، إلا أنه من هذا الجزء ما هو في عرفة. الآن وقت الزوال سيدخل، الآن الحجاج أولا ينطلقون، المؤخرة يبعد الذي في المؤخرة، تفهمون أنتم؟ تفهمون؟ خلاص الآن أنتم قوموا كأنكم الآن ما زلتم الآن، الآن سيدخلوا إلى عرفة، ادخلوا. خلاص امكثوا عندكم. ما الذي سيفعلونه الآن؟ الآن سيدخلون، الآن سيصلون كماذا؟ الظهر، صلوا ركعتين الآن، سيخطب الخطيب ويظلون يدعون الله عز وجل، ثم يصلون العصر، سيصلون الظهر والعصر، ثم بعد ذلك سيظلون يدعون الله عز وجل إلى متى؟ إلى غروب الشمس، وهم في دعاء، أفضل دعاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبيون يوم عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يدعو الله بما شاء. فضل وقوف بعرفة كثير. الآن هم واقفون أين؟ واقفون بعرفة من بعد الظهر، وقت الزوال، سيصلوا الظهر والعصر، سيصلوا الظهر والعصر في وقت الظهر. الآن هم حاليا متى؟ الآن غروب الشمس، سينطلقون، أنا أنظر بعضكم سأسألكم بعد الدرس، سينطلقون الآن وقت غروب الشمس، أول ما تغرب الشمس سينطلق. الآن هم في عرفة يا أخوة، تنبهوا لأمر، نبهنا إيهاب، بعض العامة يحاول أن يصعد إلى الجبل، ما يسمى بجبل الرحمة، ما في عليه دليل، في أي مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، نمكث في المخيمات، لكن بعض العامة يحاول أن يتحرى ويذهب إلى الجبل، لا يحتاج إلى جبل ولا شيء، وقفت هنا ها هنا وعرف كلها موقف. الآن انظر، الآن وقت الغروب، سينطلق الحجاج هؤلاء إلى أين؟ إلى المزدلفة. أين المزدلفة؟ الدبة الصفراء الثانية الذي بعدي، الثانية، انطلقوا الآن. خلاص اجلسوا الآن هنا في مزدلفة، اجلسوا عندكم. الآن وصلوا هنا بعد المغرب، أو وصلوا وقت المغرب، سيصلوا المغرب والعشاء ثلاث بركعتين، وسيبيتون الآن في المزدلفة هم. هذا في اليوم كم؟ نحن ما زلنا في يوم العيد، في اليوم يوم عرفة، نحن في يوم عرفة الآن، في اليوم التاسع، انطلقوا في غروب الشمس من عرفة إلى المزدلفة، أول ما يصلوا هناك يصلوا المغرب والعشاء ثلاث بركعتين، وهم أين؟ وهم في المزدلفة، سيبيتون للصباح. من السنة أن يصلوا الفجر ثم ينطلقوا قبل طلوع الشمس، من السنة. لهم أن يذهبوا يقفوا في المشعر الحرام، مشعر الحرام، مسجد المشعر الحرام قد أزالوا، بقي إلا أماكن، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت في جمع، سمى المزدلفة سمى جمع، وقفت في جمع، وجمع كلها موقف، في أي مكان يقف، ترى الجبال ما في هناك مخيمات، الجبال والطرقات كلها مليئة بالناس، أكثر من 1000 حاج، ملايين. طيب الآن سيصلوا المغرب والعشاء، وسيظلون، من السنة أنهم يناموا مبكرين، من السنة أن يناموا مبكرين. اختلف أهل العلم هل يصلي الليل أم لا يصلي الليل، بعضهم قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقام حول هذا، الآن راقدين.
ما لكم؟ عين الهندواني كيف ينام يا أخي؟ طيب الآن ما الذي حصل؟ خلص الآن صلوا الفجر، اسمعوا، نحن في مسجد يا أخوة، ما نحن في مسرحية. الذي ما يتعلم الأذى في المساجد أي سيتعلم؟ الآن صلوا الفجر في المزدلفة، سيذهبون إلى المسجد هناك أو في أي مكان يدعون الله عند المشعر الحرام، محدد بعض الأماكن، يدعون الله عز وجل إلى قبل طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا ينتظرون حتى يشرق ثبير. لكن لا، من السنة أن الإنسان ينطلق قبل طلوع الشمس. إلى أين؟ إلى أين سينطلق؟ يوم العيد الآن، صباح العيد، سينطلق هؤلاء الحجاج من المزدلفة إلى منى. أيش يفعلوا؟ ها؟ سيرمون الجمرة العقبة الأولى فقط، هذه الجمرة الكبيرة الأخير الذي عندي. اسمعوا الآن، انتظروا حتى أخبركم في مسائل تتفرع. يجوز للثقال كبار السن وللنساء أن يسبقوا حتى ولو من نصف الليل، حتى ولو من قبل نصف الليل، ينطلقوا من مزدلفة يسبقون إلى منى لأنهم عن ضعف ومعهم كبار السن. الآن هؤلاء أقوياء، صلوا الفجر ثم دعوا الله عز وجل عند المشعر الحرام، ثم الآن سينطلقون يوم العيد. أنتم في البلاد هنا لابسين الجديد وهم لابسين الإحرام، لأنهم لابسين الإحرام، لا تظن عندهم ملابس، لا، إنما مثلنا ما عندنا 5 إحرامات الآن، ولا كان أولى نعطيكم إحرامات. الآن سينطلقوا صباح يوم العيد إلى أين؟ إلى رمي جمرة العقبة. انطلقوا الآن، لكن حبة حبة حتى أخبركم، انتظروا، وقف. بعد أن ينطلقوا الآن ستدورون من هنا، ابعد هؤلاء، ارجعوا إلى كثير اللي عندك، ابعدهم، ارجعوا ارجعوا وراء، ارجعوا، هيا زيد، ارجع الآن يا أخوة. هذه جمرة العقبة، عادي حتى افعلوا بأيديكم هكذا، ابعدوا ابعدوا ابعدوا، خلاص يكفي يكفي، انتظروا الآن، اسمعوا الآن. أعمال يوم العيد، ماذا سيحصل في يوم العيد الآن؟ سيرمون، خلاص يا عرفة، سيرمون الآن جمرة العقبة كبرى الآن، 7 حصيات، هذه أعمال يوم العيد، النحر الذي الهدي، عفوا الهدي. طيب، وسيقومون بماذا؟ بحلق الشعر. الآن أولي لابسون ثياب الإحرام، الآن سينطلقون من المزدلفة إلى منى، هذه منى كلها، منى هذه عند الماسة، وهذه أيضا جمرات هي في منى. الآن سينطلقون، سيمر من جمر، انتظروا، بجوار الجمرة الصغرى والوسطى، ثم يمرون إلى العقبة، هذا يجعلوا عليها سور، ما يقدر يرمي لأنه ما ترمى يوم العيد. الآن سينطلقون إلى أين؟ إلى منى، إلى رمي جمرة العقبة. بعد أن يرموا جمرة العقبة ماذا يفحصون منهم؟ الهدي. الهدي لا شك أنه هناك وكالات تستقبل منك، يعتبر قد ذبحوا. الآن انطلقوا، عادي افعلوا هكذا، يلا دوروا من هنا، دوروا على الجمرة هذه من هنا، عبد الرحمن هنا هنا، اي من هنا، بعد عمر، بعد عمر بشير، لا عادي سهل، ارمي ارمي، قم قم، انت واقف، انتظروا، ما في ضحك، خلاص امشي امشي الآن. الآن ما الذي حصل منهم الآن؟ رمي الجمرة. بالنسبة للهادي قد قدموا الهادي. طيب، الآن سيذهب هؤلاء الحجاج لحلق الشعر، اسمعوا الآن ما الذي سيحصل الآن. سيذهب الآن الحجاج لرمي ماذا؟ أو لحلق الشعر. عمر، ما الذي حصل الآن؟ رمي الجمرة، خلاص يحلق له الآن.

아마 خلاص انتهينا. بالنسبة للهدي يا أخوة قلنا هناك وكالة قد استلمت حق الهدي، يعتبر الآن رموا الجمرة والذي في الهدي أيضا وحلقوا، ما البقي معهم الآن؟ يجوز لكم أن تخلعوا ثياب الإحرام الآن وتلبسوا الثياب العادي. الآن ينطلقون إلى أين؟ ابعدوا إلى مكة، انتظروا انتظروا عندكم. الآن نريد طواف، لكن طواف نريد الهندواني. ارجعوا الخلف جميعا، سيطوفون هنا. أعطنا مكرات، ارجعوا سيطوفون هنا. ارجعوا ردها ولا ردها ولا قدموا بعدهم. امشوا امشوا امشوا، قم جميعا. ايه ارجع ارجع، زد يا عرفات، زد زد. الآن نحن في يوم ماذا؟ نحن في يوم العيد، انتهوا من رمي الجمرة، حلقوا الشعر، حلقوا الشعر، قدموا الهدي. الآن سيطوف طواف الإفاضة، الآن سيطوف طواف الإفاضة. اسمعوا، سبع أشواط، ما في رمل، ما في رمل معكم. الرمل هذا في طواف القدوم، طواف العمرة، ما في رمل الآن. بثيابهم العادي، بالثياب الذي هم عليه، هل يحتاج جري؟ ها؟ ما يحتاج جري، طوفوا طواف الإفاضة. خلاص معاه في تلبية الآن، لا يبدأ بالنسبة لمس الحجر الركن اليماني إلا بعد الطواف، بعد ما جاء. خلاص الآن شوف هذا مطبق السنة مصطفى. عدوا الأشواط، بعضهم يخطئ. اهدوا اهدوا، سبعة، الذي كمل كمل خلاص، انتظروا الآن. الذي كمل انت يوقف هنا حتى أمر. الآن سيصلوا بعد الطواف، سيصلون أيضا ركعتين أي عند المقام، صلوا ركعتين، وبعد أن يصلوا ركعتين خلاص الآن يعتبروا سيصلون الآن، صلوا ركعتين هنا. طبق خلاص، سهل في أي مكان يصلي. خلاص انتهينا من الصلاة يا إخوة، انتظروا الآن. خلاص بعد ذلك سيشربوا زمزم كما فعلوا، وسيحصل منهم ماذا؟ أنتم معي. بعد أن انتهوا من الطواف وبعد أن انتهوا من شرب زمزم، الآن سيسعوا بين الصفا والمروة. قلنا في التمتع قد قلنا، الآن سيأتي السعي. ابعدهم، الذي جلسوا في الوسط أول يجلسون. لا ها سهل. الذي بجوار الأعمدة اضربهم يا عرفات. طارد من الجور الأعمدة كامل، كل هؤلاء الذي عند الأعمدة، نريد خلف الأعمدة. أسرع أسرع كلهم، لا خلف لا خلف. هنا هنا يا سليمان،
سليمان من هنا بعدهم.

اخبط يا عرفات اخبط، خلاص الذي في المؤخرة ابتعدوا. انتظروا بدي عبد الرحمن رجعوا. خلاص يا اخوه اسمعوا اسمعوا، الان نحن الان بعد ان انتهوا من طواف الافاضه وهو ركن من اركان الحج وصلوا ركعتين ايضا عند المقام وشربوا زمزم، الان هم في الصفا، الان هم في الصفا، ماذا سيقولون؟ اولا قبل ان يصلوا وهو في الصفا يقول ابدا بما بدا الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية أو نصفها ما في مانع، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا الدعاء بعد هذا، لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ادعو الله. خلاص الآن سيدعون طويلا ثم يدعون أتون بهذا الذكر، ثم يرفعون أيديهم يدعون الله، ثم ينزل أيديهم ويقولن الذكر الأول ثم يرفعون. خلاص الآن سينزلوا يمشوا، الآن منطلقون إلى أين؟ منطلقون الآن، لا ما في قراء ما في قراء، إيه إيه الجري هذا في بدايته، لا الآن ما في مش عادي. خلاص يا عرفات تسمع شخصا يتكلم ويضحك اضرب في رأسه، أي واحد، لا لا أي واحد يتكلم، الآن هم في المروة يا أخوة سيفعلون كما فعلوا هنا. خلاص ثلاث مرات امشوا امشوا، خلاص الآن ارجعوا إلى المروة إلى الصفا. سجلوا لي أسماء الذين يتكلمون ونتفاهم معهم بعد الدرس. الآن وصلوا إلى أين؟ إلى الصفا، يفعلون يستقبلون الكعبة ويفعلون كما فعلوا. اعتبر ثلاث مرات مثل ما فعلوا، يلا يرجعون الآن، لا ما في جاري، الجاري هذا في معك في العمرة الآن في القدوم السعي الأول، الآن في الشوط الثالث. خلاص سيفعلون كما فعلوا هنا ثلاث مرات يدعون ارجعوا. والله السمين هذا خفيف يا أخوة. الآن انتهوا من أربع أشواط، سيفعلون كما فعلوا في بداية الأمر إلا أنهم سيدعون طويلا، يلا امشوا.

الآن في الخامس خلاص يلا انطلقوا، سيفعلون كذلك كما فعلوا هنا. سجلوا لي أسماء المتكلمين. ما في ماشي سرعة. الآن هم في السادس، سيفعلون كما فعلوا في بداية الأمر. خلاص انطلقوا. الآن كم أشواط؟ سبع أشواط انتهوا خلاص. الذي في الوسط ارتفعوا، هدوء، ما أريد منكم شيء، يلا بسكوت على جنب. خلاص تعالوا أنتم لهنا، الحجاج يأتون إلى هنا. سجلوا لي هذا العديني، سجلوا هذا، أنت تأتي لي بعد الدرس، انظر بشوق. والذي بجوارك تعالوا إلى هنا. الآن هم أين حاليا؟ في مكة. هذا العمل متى؟ في يوم العيد. يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة. الآن هل انتهى الحج؟ بقي معنا ثلاثة أيام. الآن سيرجعون إلى منى. ارجعوا إلى منى هناك. الآن سيمكثون في اليوم الأول. الآن ربما بعضهم يصلي العصر هناك، مغرب والعشاء هناك في المخيمات على ما هم عليه، هناك في مساجد. طيب وقت الزوال، وقت الظهر، سينطلقون الآن يرمون ثلاث الجمرات، كل جمرة بسبع، بداية من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كل هذه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذه الكبرى بسبع. في بعضها يستقبل حديث إنما فقط أريد أن مش أطبق، هذه كلها سنن. الرمي المبيت الآن في منى واجب، المبيت في منى واجب، ومن تركه عليه دم. رمي الجمرات واجب، ومن ترك عليه دم، عليه ذبيحة يذبح هناك في مكة ويوزعها الفقراء المسلمين، فقراء مكة. طيب الآن سيصبحوا في الصباح مباشرة أثناء الزوال، أثناء الزوال قبل أن يؤذن الظهر مباشرة، سينطلقون إلى رمي الجمرات. هي في منى، المسافة يذهب، يعني بعض الآن من عرفة إلى مكة يقارب 20 كيلو، أنت تظن المسافة يسيرة، إنما فقط هذا تطبيق. الآن سيصبحون الآن الصباح، يصلوا الفجر، يكثون في مخيماتهم إلى متى قلنا؟ إلى وقت زوال الظهر. سينطلقون إلى رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع. طيب ماذا سيفعل؟ الله أكبر في كل واحدة، حتى في يوم العيد نسينا، عندما يرمي بالجمر يقول الله أكبر الله أكبر، وحصى صغيرة كرأس الأصبع، ما يحتاج إلى كبار من الغلو. قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. الآن ظهر، قبل الظهر بقليل، الآن سينطلق الحجاج إلى أين؟ إلى رمي الجمرات. انطلقوا، ابدأ من أين الصغرى؟ امشي امشي لا الصغيرة. خلاص تمشوا بعد الجمرة الصغرى، هكذا امشوا جميعا، قفوا بينها وبين الوسطى، قفوا هنا هنا، أيوة هنا. سيدعون الله عز وجل كثيرا بعد أن يرموا الجمرة الوسطى، يدعون الله باتجاه الكعبة، اتجاه الكعبة هنا، اتجاه الكعبة. سيدعون الله بعد أن يرموا الجمرة، يدعون الله ما شاء، دعاء طويل. وهذه من الأماكن التي شرعت فيها رفع اليد، مثلا في الصفا والمروة، وأيضا هذا الموطن الثاني ربما استحضرنا بعضها. طيب الآن دعوا الله طويلا، ماذا سيفعلون؟ ينطلقون مباشرة إلى أين؟ إلى الوسطى. يلا ارموا سبع. خلاص تدخلون من بينها، تقفون في الجانب الثاني، امشي اقدم ادخل بعد حاجة. يلا يدعون الله كما دعوتم، مواقف عظيمة ولا لا؟
خلاص بعد أن يدعو الله طويلا يرمون الجمرة العقبة. هي بين الجمرة والجمرة ما يقارب يعني أكثر من 100 متر أو 200 متر حوالي ذلك مسافة بين الجمرة والجمرة. خلاص امشوا أي ستعودون إلى خيمكم، تعودون إلى السكن. طيب إلى متى سيجلسون؟ إلى اليوم الثاني في نفس الوقت، اليوم الثاني في نفس الوقت. هل يجوز لهم أن يذهبوا إلى مكة إلى الحرم؟ يجوز لهم. الواجب المبيت في منى أكثر الليل، أكثر الليل. مثلا الليل كامل 12 ساعة، لو بات فيها 7 ساعات أجزأك. لابد أن يكون أغلب الليل أين؟ في منى. فلو أنه قضى وقتا من بعد مثلا الظهر وذهب أراد أن يذهب مكة وتعبد الله إلى مثلا الساعة 11 بالليل أو إلى غير ذلك ثم يذهب، أهم شيء أن يكون أكثر الليل أن يبيت في منى. الآن هؤلاء يبيتون أين؟ في منى. سينطلقون اليوم الثاني الآن متى؟ قبل الظهر، هذه وقت الزوال، انطلقوا كما فعلتم. يلا من رجل الجمرة الصغيرة لا أول مرة رضي معه بش دعاء، الدعاء بعد الرمي ارموا 7 الله أكبر الله أكبر الدعاء أي الدعاء. هنا اقدم لا تقسم الوسط إسرائيل الله يالله.

خلاص الآن سيعودون إلى أيضا إلى أين؟ إلى منى. بعض الناس جائز كما قال الله عز وجل ماذا؟ الحج أشهر معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجوز بعضهم خلاص بعد الرمي ينطلق مباشرة إلى أين؟ سافر. أهم شيء لا يؤذن المغرب وهو موجود أين؟ في منى. هذا من أراد أن يتعجل يرمي بعضهم يومين فقط ويتعجل. إيش معنى يتعجل؟ خلاص في اليوم الثالث ليرمي، سينطلق الآن إلى مكة. لكن لو أذن المؤذن صلاة المغرب وما زال موجودا في منى يجب عليه أن يرمي في اليوم الثالث. الآن هؤلاء ما يريدون يتعجلوا، قالوا سنرمي في اليوم الثالث، الآن قبل الظهر انطلقوا، يفعلون كما فعلتم. يعني يحاولوا الآن لابد أن يضع الحجرة الحصى هذه ما هو شرط في ذاك الذي منصوب، أهم شيء يكون في الحوض، أهم شيء يكون في الحوض. لو وضعوا عرض الجدار وسقط الحوض جيد،

ماذا بقي؟ خلاص ما عايش ببيت بمناء، الآن سيرجعون إلى مكة. أي سيفعلوا؟ ابعدوا، ابعد يا إبراهيم، ابعدوا. اسمعوا، قبل أن تطوفوا طواف الوداع، إذا ما زلتم مطولين في مكة خذوا راحتكم، لكن قبل أن تمشوا وأنتم تسافروا، إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له البقاء في مكة، بمعنى يبيت. طاف الإنسان طواف الوداع مباشرة ينطلق للباصات، لا بأس لو أراد أن يقضي عمله، لكن بشرط لا يبيت بعد طواف الوداع. بعد أن يطوف الوداع ينطلق مباشرة، يجوز له لو دخل بعض الأسواق يشتري بعض الأشياء وينطلق مباشرة، لكن أنه يطوف طواف الوداع ثم يرجع إلى السكن فينام فلا، هذا ما يصير. طواف الوداع الصحيح في الحج أنه واجب، وفي العمرة أنه مستحب. الآن هؤلاء خلاص انتهوا من الحج تماما، طوفوا طواف الوداع كما فعلتم في الطواف، خلاص ما بدأنا نتعبكم، 7 أشواط انتهينا خلاص، ما يحتاج إلى سعي.

خلاص وقف يعني تبرق الطاف وسبع أشواط وقف هنا. ما البقية الآن؟ حج مبرور، ها ذنب مغفور، خلاص الآن يركب الباص. ها دحين احتاجوا كلهم مزمزق الحاشد، خلاص الله معكم، كل أحد يقص في مكانه، جزاكم الله خير، كل يعود إلى مكانه في الدرس. بقي أبو عبد الرحمن شيئا؟ ما بقي شيئا أبو عبد الرحمن؟ ها ما نسينا شيئا؟ الحمد لله. كان معنا محاضرة اليوم، كنا نريد أخينا أبي حمزة عبد الرزاق العرومي، لكن إن شاء الله تعالى نجعله في الغد بإذن الله، والمعذرة منه، صلى الله أن يحفظكم. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

استووا وتقاربوا وسدوا الخلل، لا تذروا خروجات للشيطان.

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أرواح بأن برأي أهل المسلمون تتداخل الأرواح ويتحدث الميت إلى روح الحي بأشياء، هذا قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤية، والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى.
2: كيف صيغة الصلاة والسلام
1: على مثل ما جاء في الحديث، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك إلى آخره، أو يقول اختصر اللهم صل وسلم على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا قال اللهم صل وسلم على رسول الله أو عليك الصلاة والسلام على رسول الله هذا أكثرها.
3: ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن رجاله ثقات.
4: هذا علي مشهور والذي يظهر ويغلب على ظني ويغلب على ظني انه لا باس برجاله، ويدل على تمكين الجمعه والحرص على المهدر اليها والقرب من الامام والانصات سماع الخطبه، وجاء في هذا مانع حاله كثيره تدل على شرعيه التمكين والمسارعه الى الجمعه والاحتساب فيها والطيب والقرب من الامام والانصات، كل هذا من القرب العظيمه.
3: ما هي السنه اذا قيل للمصاب ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى؟ هل تصبر وتحتسب؟ فماذا يقول المعزى؟
1: يقول ما تحسب، ما في شيء لا محدود، اذا قيل احسن الله عزاك او قيل له لله ما اخذ له ما اعطى كل شيء عنده باجل المسمى فاصبر واحتسب، يقول اسال الله يعينني، اسال الله يوفقني، الحمد لله على كل حال، اي كلمه طيبه تناسب، ما في شيء محدود، ما نعلم في هذا شيء محدود.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، فإن الله جل وعلا خلق الكون بما فيه، وفضل هذا الكون بعضه على بعض. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، بمعنى أن الله جل وعلا خلق الكون بما فيه، واختار بعض الكون على بعض، وفضل بعض الخليقة على بعض، فليس الأرض سواء، وليس السماوات سواء، وليس الجنان سواء،
6: وليس البشر سواء، فإن الله جل وعلا اختار من مخلوقاته ما يريد سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق السماوات واختار من هذه السماوات السماء السابعة، وجعل سقفها عرش الرحمن، وجعل فيها الملائكة المقربين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله الجنان، واختار الله جل وعلا جنة الفردوس فغرسها سبحانه وتعالى بيده، فهي أفضل الجنان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا الأرض فاختار بعضها على بعض، فجعل أفضل البلدان مكة المكرمة، ثم مدينة رسول الله، ثم بيت المقدس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا هذه الأرض وجعل فيها المساجد لعبادته، واختار لها عمارا لها، فاختار الله جل وعلا أفضل مسجد، مسجد الكعبة الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم اختار بعد ذلك مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه بألف صلاة، ثم اختار المسجد الأقصى فجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا هذه الأرض فاختار منها مساجد، ليس كل الأرض مساجد، وإن كان يجوز للإنسان أن يصلي للضرورة في أي مكان فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا أن الله جل وعلا أماكن جعل أماكن شيدت للصلاة فيها، فاختار الله جل وعلا تلك المساجد، واختار من هذه المساجد. إنك ترى كثيرا من المساجد لا يخطب فيها الجمعة، وترى غيرها جعلها الله جل وعلا ليعلو الدعاة إلى الله جل وعلا على تلك المنابر، جعلها أماكن للخطبة أيضا مع أنها أماكن للصلاة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومع هذا اختار الله جل وعلا من هذه المساجد أماكن للعلم، فجعل الله جل وعلا يعلم فيها التوحيد، ويعلم فيها السنة، ويعلم فيها بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، وهكذا في سائر أمور الشريعة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الخليقة وجعل منهم أم جعل الله منهم ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، واختار من هؤلاء الملائكة أفضلهم جبريل، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل، واختار أفضلهم الذي هو جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الخليقة وجعل منهم أنبياء ورسل، فلم يكن أهل الأرض جميعا أنبياء ورسل، جعل الله من الخليقة 124 ألف نبي، وجعل الله من الرسل 336 رسولا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختار من هؤلاء الأنبياء والرسل، اختار أفضلهم أولي العزم، وهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. واختار من هؤلاء الخمسة، اختار محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الخليقة على الإطلاق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله الخليقة وجعل الله عز وجل اختار صحابة لنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا اختار فضل بعضهم على بعض، كما أنه فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واختار صحابة رسوله فنظر الله جل وعلا في قلوب الخليقة وهو يعلم، فاختار أولئك الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختار منهم أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، ثم بقية أهل بدر، ثم بقية أهل أحد، ثم بقية أهل البيعة بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. فهذه منازلهم بالترتيب، اختار الله جل وعلا من هذه الخليقة علماء، فجعل الله عز وجل ورثة لأنبيائه يأخذون هذا العلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاختار الله من خلقه علماء، اختار الله من خلقه حافظة للقرآن، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، فليس كل الناس يحفظون القرآن، إنما هو اختيار من الله جل وعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فصفوة الخليقة هم الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك ورثت الأنبياء والمرسلين من العلماء من حفاظ القرآن، هم صفوة المجتمع، هم نور هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله السنين، واختار الله جل وعلا منها أشهر، فاختار الله عز وجل شهر رمضان أفضل الأشهر على الإطلاق، واختار الله جل وعلا من هذه الأشهر أو من هذا الشهر شهر رمضان، اختار العشر الأخيرة أفضل الليالي، ثم اختار الله جل وعلا من هذه العشر ليلة واحدة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الأشهر، وخلق الله جل وعلا أيام الأسبوع، واختار الله جل وعلا يوم الجمعة وجعلها عيدا للمسلمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله الليل، واختار الله جل وعلا منه الليل آخر الليل، حيث ينزل ملك الملوك سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، اختار الله جل وعلا من الليل آخرة. خلق الله الأمم، كم من أمم، واختار أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، إلا أنها أفضل الأمم وأول من تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله الأيام، وجعل الله عز وجل من هذه الأيام الأيام التي نحن قادمون عليها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، الأيام التي تقرع أبواب الصالحين، الأيام العظام الذي أفضل من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، أيام عشر ذي الحجة، اختارها الله جل وعلا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بل هي أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وإنما ليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. أما بالنسبة للأيام فأيام ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، وقد ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذه الأيام أنها من الأيام الحرم. لو لم يكفي من فضيلتها إلا أنها من الأيام الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما قال الله جل وعلا في ذلك: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن المعاصي في الأيام القادمة أشد من غيرها من الأيام، فإن الذنوب في مثل هذه الأيام القادمة أشد من غيرها من الأيام. فلتنظر عبد الله، فإذا كانت تلك المواسم تقدم على أناس
7: ولا يعرفوا لها فضلا ولا يعرفون لها شرفا. فارحم نفسك أيها المسلم، جعل الله مواسم عظام لعباده الصالحين يشمر بالطاعة إليه سبحانه وتعالى. أيام عظام قادمة على عباد الله الصالحين، فلتكن أيها المسلم من المشمرين، من الصدقة والصيام ومن قراءة القرآن ومن غيرها، فلا تكن من المحرومين، لا تكن من المحرومين. إن هذه الأيام أفضل من جن الجهاد في سبيل الله، كما روى الإمام البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الأعمال فيها أحب إلى الله جل وعلا من أيام ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الاستثناء فقط. هذه الأيام القادمة أفضل من أولئك المرابطين الذين هم في الثغور، إلا لو أن رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو الأفضل فقط. انظر عباد الله كم من المفرطين في هذه الأيام، تلك الأعمال هي لم يتغير أخلاقا ولا عبادة ولا من قراءة القرآن، ما زال ذلكم الرجل الله البعيد عن طاعة الله جل وعلا. هي أيام مواسم، هي أيام مواسم من آبائنا، من إخواننا، من أبنائنا، من أحبتنا، من كان معنا في العشر الأول في السنة الأولى أدرك معنا أيام ذي الحجة، وغاهو الآن تحت الجنادل والتراب، ولعل السنة الثانية تكون أنت من أهلها، ممن يتحدث الناس عنك أنك كنت في العشر الأول في معنا ما زلت حيا وها أنت تحت التراب. هذه الأيام يا عباد الله أمر الله جل وعلا بالإكثار من ذكره في هذه الأيام، كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معلومات. هي هذه الأيام أيام ذي الحجة أقسم الله جل وعلا بها، حيث قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال أهل التفسير، بعض أهل التفسير، إن هذه الليالي هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها لشرفها ولعظمها. فلتكن عبد الله من المشمرين، لا تكن من المحرومين، لا تكن من الخاسرين. تمر المواسم العظام التي تعترف فيها الحسنات غرفا، وأنت ما زلت لاغيا ناسيا بعيدا، حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت فتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إياك أن تكون من هذا الصنف، ممن يقول أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين. إياك أن تكون من هذا الصنف من المفرطين والعياذ بالله. هذه الأيام قال بعض التفسير هي الأيام التي وعد الله جل وعلا بها موسى، حيث قال الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال بعض أهل التفسير هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة. هذه الأيام يا عباد الله ليس بالأمر السهل، ليس بالأيام الأخرى، لا يعرف قدرها ولا يعرف شرفها ولا يعرف فضيلتها إلا من أراد الله والدار الآخرة. من أراد الله والدار الآخرة تراه مسارعا، تراه مسابقا، تراه منافسا، تراه مسرعا إلى الأيام الصالحة ليغير صفحة جديدة ويقبل على الله جل وعلا. هذه الأيام لو لم يكفي من فضيلتها إلا يوم عرفة الذي جعل الله عز وجل صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة الماضية وسنة المقبلة. أين الناس يا عباد الله لمثل هذه الفضيلة في صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة؟ نحن يا عباد الله أصحاب الذنوب والسيئات نحن بحاجة إلى تكفير السيئات، نحن بحاجة إلى أن الله جل وعلا يغفر الذنوب والزلات. فهل من تائب؟ هل من راجع؟ هل من منيب إلى الله؟ هل من مستغفر؟ هل من مقبل على الله جل وعلا؟ هذه الأيام العظام يا عباد الله جعل الله فيها يوما عظيما أفضل أيام الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر، أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم الحادي عشر حين يقف الناس ويقر الناس في منى، هذه أفضل أيام الدنيا، فلا تكن من الغافلين، إنك قادم بعد هذه العشر على أيام التشريق الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث نبيش الهذلي، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا أنك ترى اللهو والطرب والبعد عن طاعة الله خاصة في أيام التشريق. فالله الله عباد الله من رحمة الله جل وعلا أن جعل الله لعباده مواسم يتزودوا من الحسنات ويغترفوا من الخيرات، فلا تكن من المحرومين. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، فكما سمعتم أننا قادمون على أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فانظر إلى نفسك كيف أنت في تلك الأيام، هل تغيرت عبادتك؟ هل تغيرت معاملتك؟ هل أحجمت عن الذنوب والمعاصي؟ هل تغيرت أخلاقك؟ هل تغيرت معاملتك مع أبيك مع أمك مع خلق الله جل وعلا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تحذير عظيم من الله جل وعلا عن اقتراف الذنوب والسيئات، وخاصة في مثل هذه الأيام التي أفضل أيام الدنيا. من هذه الأيام ما يحصل فيها من الشعيرة العظيمة وهي الأضاحي عباد الله، وهذه عبادة عظيمة، ولا تغفل أيها المسلم، لا تجعل هذه الذبيحة مجرد للأكل والشرب، انوي بها عبادة شعيرة عظيمة. فإن من الناس من يجعل الأضحية إنما مجرد عادة، الناس يأكلون اللحوم في هذا العيد فيذبح من أجل ذلك، استحضر أنها عبادة تؤجر عليها مع ما تنال فيها من أمور الدنيا، فهي عبادة عظيمة. واختلف أهل العلم في حكم الأضحية على أقوال، والصحيح من أقوال أهل السنة من أقوال أهل العلم أنها سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن يضحي فوكل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى إرادة الإنسان. وإن كان يا عبد الله ولو كانت مجرد سنة، فأعظم ما يرفع به العبد التحري بالسنن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة. وقول آخر لأهل العلم: فإنها واجبة على المستطيع، فمن كان ذا استطاعة فهي تجب عليه، لأنها شعيرة عظيمة من هذه الأحكام التي تترتب في هذه الأضحية، وهي معلومة لدى الجميع أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام الأبقار والإبل والأغنام المعز والظأن. ثم حدد الشارع الحكيم لسن ذلك من الإبل 5 سنين ومن البقر 2 سنين ومن المعز 1 سنة ومن الظأن 6 أشهر ولا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد. فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي مجرد لحم لا شعيرة ولا تطبيق للسنن، وإنما تذبح بعد صلاة العيد. وكان من السنة عباد الله تطبيق هذه السنن الذي غفل عنها كثير من الناس أحكام كثيرة. إذا دخلت هذه العشر لا يجوز للإنسان المضحي، لو أن الأب هو الذي قام بشراء الأضحية لا يجوز له كما في حديث أم سلمة أن يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظافره من أظفاره ولا يأخذ من بشرته أي من جلده شيئا، ولو فعل ذلك متعمدا مع معرفته لصار آثما. وهذا خاص في المضحي ولا يشمل أهل البيت أجمع، وإنما خاص بمن شرى هذه الأضحية، هو الذي لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظفاره ولا يأخذ من بشرته. من هذه الأحكام التي يحصل في ذلك أنه لا يجوز البيع من هذه الأضحية، ولا يجوز أن يعطى الجزار الذي يقوم بذبح هذه الأضحية من لحم هذه الأضحية مقابل أنه يقوم بذبحها، إنما يعطيه مالا، فلو أعطاه مالا واتفق معه على ذلك ثم أراد أن يتصدق له فهذا جائز. أما أنه يقول مثلا سأعطيك 10,000 وخذ لك الرأس وخذ لك الجلد فهذا لا يجوز أبدا، فلم تعتبر ذلك أضحية. وإذا كان من الإبل وإذا كان من البقر فيجزئ ذلك أن هذه الذبيحة تكون بين 7 نفر بين 7 نفر ولا يجزئ أكثر من ذلك، لابد أن يأخذوا أولئك 7 فهنا يجزئ عبد الله. من هذه الأحكام التي يحصل فيها الأخطاء، ربما ترى أناسا يأتي برجل يباشر ذبح الأضحية وهو لا يصلي وعلى قول تكفيري تارك الصلاة كاسلا، أنه لا يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي لأنه ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا يجوز ذلك أبدا. وهناك أحكام كثيرة، وعيوب الأضاحي معلومة لدى كثير من الناس، بل لجل الناس العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقي العجفاء، لا يجوز التضحية في مثل هذه الأمور، وهذا شيء معلوم لدى الجميع عباد الله. ولكن ينبغي أيها الناس استحضار هذا الأمر أنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ويجوز للعبد أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق بها بقليل أو بكثير. أما ما جاء أنه يتصدق ويأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث فلا دليل على ذلك، يجوز للإنسان أن يأكل أضحيته بأكملها، ويجوز له أن يتصدق بها، ويجوز له أن يدخر اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم العاشر، ويقوم ذبح الأضحية كما سمعت بعد صلاة العيد. ويجوز له أن يؤخر ذبح الأضحية لثاني العيد أو لثالث العيد ما زال في أيام التشريق، فيجوز له تأخير ذبح الأضحية في هذه الأيام، ويجوز له أن يذبحها ليلا أو نهارا إذا كان بعد صلاة العيد. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم هذا الدين آخذا به متمسكا به وبشرائعه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في جميع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم مدهم بجنود من عندك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين, اجعل كيدهم في نحورهم, اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم, اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي، حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى.

أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن

سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية العظمى من خلق الإنسان وإيجاده على وجه الأرض، هذه الحكمة من إيجادك أيها المسلم على وجه الأرض، هذه العلة من إيجادك على وجه هذه البسيطة، وهو من أجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا أمر الله عز وجل أنه ما خلقنا إلا لعبادته، لامتثال أوامره ولاجتناب نواهيه. فمن امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى فقد سعد وأفلح وفاز في هذه الدنيا والآخرة، ومن خالف أمره وتعدى حدوده وانتهك محارمه فقد خسر وخاب والعياذ بالله. كيف لا أيها الناس، وهو قد خالف أمر خالقه وتعدى حدوده سبحانه وتعالى، فأنى لعاص أن يجد لذة الحياة، وأنى لبعيد عن ربه سبحانه وتعالى أن يجد لذة الحياة. مهما أكل ومهما شرب ومهما سكن ومهما نكح وهو بعيد عن ربه سبحانه وتعالى، فأنى له أن يعيش سعيدا. ولذلك عباد الله، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل للناس مواسم يقترب فيها الحسنات ويتنافس فيها إلى الطاعات ويتسابقون إلى الخيرات. حين علم الرب سبحانه وتعالى من ضعفنا وقلة عبادتنا، جعل لنا مواسم لنتحير تلك الفرصة، وهي أيام قرائن عباد الله. ولذلك كم أمر الله عز وجل في كتابه، وكم حث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى. ولا تجد آية في كتاب الله ولا حديثا في أحاديث من أحاديث رسول الله أن الله عز وجل ونبيه يحث المرء على المسارعة إلى الدنيا والمنافسة فيها والمسابقة إليها. لا تجد آية، والله عز وجل رغيبنا بالدنيا، ولا تجد حديثا وإذا برسول الله يأمرنا بالمسارعة والمنافسة على الدنيا إطلاقا، بل يزهد منها ويمقت الدنيا ويزهد فيها ويحذر منها ويحقرها سبحانه وتعالى. والأدلة بذلك مستفيضة من الكتاب والسنة. أما الطاعة فالله عز وجل أمر بالمسارعة إليها، فقال سبحانه في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أمر من الله عز وجل بالمسارعة إلى طاعته، وهذا دليل على أن الموت قريب ويحتاج العبد إلى مسارعة قبل أن يدركه الموت. فالله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فوا عجبه لمن يسمع مثل هذه الآيات البينة
التي يبين الله عز وجل فيها المسارعة إلى طاعته. فإذا أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى الجنة فما أراد يفهم من الآية البعد عن الدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا، فأمر الله بالمسابقة وأمر الله بالمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، بل وأمر الله بالمنافسة على فعل الخيرات. وكم من الآيات الدالة على ذلك. قال سبحانه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.

السياق وإلى هذه البلاغة العظيمة في كلام الرب سبحانه وتعالى حين وصف شيئا من أوصاف الجنة أمرنا بالمنافسة على طاعته، أمر بالمنافسة إلى جنته سبحانه وتعالى. فأين من يسارعون؟ وأين من يسابقون؟ وأين من يتنافسون على توحيد الله؟ أين من يسارعون ويسابقون ويتنافسون على اتباع سنة رسول الله والتأسي به أخلاقا وعبادة وأعمالا وسلوكا وتواضعا وأدبا وحلما وعفوا وصفحا وغلما جرا من العبادات؟ أين من يسارع ويتسابق ويتنافس على قراءة القرآن؟ أين من يسارع ويسابق ويتنافس على بيوت الله على الصفوف الأول؟ يرتقي الخطيب على المنبر ولا يرى إلا أناسا يعدون على الأصابع، ونسوا تلك المسارعة والمسابقة والمنافسة. انظر أيها الناس على زهد وعلى بعد عجيب على المصارع إلى طاعة الله. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أوس بن أوس قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وسمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيا الله، أجر سنة صياما وقياما لمن سابق وسابق وسارع إلى بيت الله يوم الجمعة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وسمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أبالله عليكم يا أيها الناس، لو قيل لكثير من الناس من أتى بالساعة الأولى فله 100,000 ريال، ومن أتى بالثانية فله 50,000 ريال، ومن أتى بالثالثة فله 20,000 ريال، ومن أتى بالساعة الأخيرة فله 5,000 ريال. أبالله عليك، هل سترون واحدا يأتي في الساعة الأخيرة؟ بل لربما ترى الناس يقولون: وهل ممكن يزاد المال إذا أتى الإنسان الأذان الأول؟ ربما يقوم منتصف الليل. أيا الله، وربنا يرغبنا ويحثنا ويأمرنا بالمسارعة إلى طاعته. وسارعوا وسابقوا ونافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الله، إن هذه الدنيا قلائل وتحتاج إلى زاد. الإنسان منا إذا سافر إلى عدن يحتاج إلى مال ليشتري ما يحتاج من أكل وشرب، وإذا لم يكن عنده مال انقطع به السفر، ربما يؤدي إلى هلاكه. ويا أيها الناس، نحن في الدنيا في سفر كما قال شيخ الإسلام: ولا نجد مكانا نحط الرحال إلا بالجنة أو بالنار. نحن مسافرون إلى الله، هذا يصل اليوم وهذا يصل غدا وهذا يصل بعد، كلنا كذلك في سفر إلى الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن تزود في سفره إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حين نزلت هذه الآية قالت عائشة: يا رسول الله،

بصلاة وقرآن، من حج وصيام، من صدقة وإحسان، ومع هذا يخافون أنها ترد عليهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أين نحن من المسارعة؟ أين نحن من المنافسة؟ أين نحن من المسابقة؟ قال سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. من أسباب رزق الأولاد، من أسباب كثرة المال، من أسباب الأمن، من أسباب السعادة الدنيوية والأخروية الإقبال على الله، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول عن زكريا؟ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ما السبب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. أنبياء عصمهم الله ويتسابقون ويتنافسون ويسارعون إلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى. كم أيها الناس من هذه الآيات والأحاديث، إذا كان هؤلاء أنبياء، وتعلمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كانت مسارعته، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يقوم الليل. دعك من الفريضة، هذا شيء مسلم فيه. يقوم الليل، وليس فقط قيام الليل فقط، بل حتى تتفطر قدماه. من هذا؟ أكرم البشرية، أكرم الخليقة، نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، يقوم حتى تتفطر قدماه المعصوم. فكيف بنا أصحاب الذنوب ليلا ونهارا، ساعات تمر بدون ذكر الله، تضيع للصلوات، استماع للأغاني، عقوق للوالدين، قطيعة للأرحام، أذية للجيران، استماع للأغاني ونظر للصور، غيبة ونميمة، سب ولعن، أكل للحرام، انتهاك للأعراض وغلو ما جرى، ومع هذا ترى الناس في بعد إلا من رحم الله. أين نحن؟ هذا نبيكم يا أيها الناس. تنظر عائشة رضي الله عنها إلى قدمه وقد تفطرت، فتقول: يا رسول الله، هون على نفسك، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن أيها الناس قادمون على أيام أعظم من أيام رمضان، أعظم من أيام رمضان الذي يشمر الناس لها ويتجدون، وهي أيام ذي الحجة، أعظم من أيام رمضان. إنما الليالي الأخيرة من رمضان أعظم من أيام ذي الحجة. أما بالنسبة للأيام فأيام ذي الحجة أعظم من الأيام الأخيرة حتى في أيام رمضان. إنما الليالي، لأن فيها ليلة القدر. أما بالنسبة للأيام من طلوع الفجر إلى أذان المغرب، فالأيام التي تقرع الأبواب، التي يشمر لها الصالحون ويتنافس إليها المتنافسون ويتمناها المتقون، متى يدركونها؟ إنها على أبواب الصالحين. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام الحجة، من
رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله أناس تقطعت أشلاؤهم وتمزقت أطرافهم وسالت دماؤهم وحصل لهم ما حصل ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والله لو لم يكفي من فضائل هذه الأيام إلا هذا الحديث مع ما ستسمعون من الأدلة بإذنه سبحانه وتعالى ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء إذن ماذا تريد مع أن ربك سبحانه وتعالى قد أقسم بها في هذه الأيام بقوله والفجر وليال العشر والليالي العشر كما قال ابن عباس هي أيام ذي الحجة ولا يشكل عليه أنه ذكر الليالي فإن هذا أسلوب عربي قد يذكر الليالي وتشمل الأيام ولا تكون أيام إلا بليالي فالله عز وجل أقسم بها لعظمها في هذه الأيام العظيمة وقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات والأيام المعدودات هي أيام ذي الحجة الذي ترى إلى كثير من أبنائنا ومن آبائنا ومن شبابنا يا هل ترى ماذا يقضون هذه الأيام هناك من يقضي هذه الأيام في القات في القات في القات من بعد صلاة الظهر والبعض من قبل إلى أذان المغرب يا أيها المسلم يا أيها الأب يا أيها الأخ أبي الله عليه أستحلفك بالله إذا لم تسارع في المواسم فمتى متى إذا لم تنافس في تلك الأيام التي أحب الأيام إلى الله أحب الأيام إلى الله هل قضيتها في الصيام هل قضيتها في قراءة القرآن هل قضيتها بالصدقة والإحسان هل قضيتها بالذكر والطاعة والإنابة والتوبة هل أقلعت من ذنوبك هل عرفت قدر هذه الأيام حب الأعمال إلى الله وأنت تقتلها وحسرتها على أناس يسمعون الآيات ولا يتعظون بها ويسمعون الأحاديث ولم يعملوا بها فمتى أيها الناس وأسألك سؤالا وأنت اسأل به نفسك الآن إذا لم أسارع وأنافس وأسارع أقل شيء في هذه الأيام فمتى فمتى أيها الناس فأسأل من ربنا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يسارع ويسارع وينافس إلى طاعته سبحانه وتعالى

وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإنما سمعتم من طهر هذه الأيام لهو الشيء اليسير المسارع عباد الله، بل قد قال سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال أهل التفسير أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. فينبغي المسارعة أيها الناس، إياك والكسل، إياك والخمول، إياك وجلساء الشر. إنها أيام عظيمة، من عظمها أن جعل الله فيها يوما صيامه يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. أما إذا ضيع الإنسان حتى هذه الفضيلة فمن باب أولى هو لما كان أدنى منها أضيع، والعياذ بالله. يا أيها الناس، تعالوا قلبوا صفحات الصحابة، انظر إلى تاريخ الأخيار من السلف، كيف كانت أعمالهم، كيف كانت طاعتهم. الواحد منهم يبشر بالجنة ومع هذا ما زال خائفا وجلا. هل الخطيب أو المستمع قد بشرنا بالجنة أيها الناس حتى نزغت عن الأعمال الصالحة ونتكاسل عنها؟ هذا أبو بكر، أبو بكر الصديق الذي يقول عنه عمر: والله لو وزن إيمان الأمة، إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة. أبو بكر الصديق لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة. أبو بكر الذي قال صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال: أنا. من تصدق اليوم، من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال: أنا. من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال: أنا. من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يجتمعن في رجل إلا كان من أهل الجنة. أبو بكر مع أنه قد بشر بالجنة، بشر بالجنة، ومع هذا يقول: والله، والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. فهل أمنت مكر الله أيها البعيد عن المساجد؟ فهل أمنت مكر الله أيها الظالم لأبيك ولأمك؟ أيها الظالم لجيرانك؟ يا من تأكل الحرام، يا من تستمع إلى الأغاني والألحان، يا من تنهى وتبتعد عن المواعظ والنواهي والزواجر، هل أمنت مكر الله؟ هذا خير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين، بل أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أبا بكر وعمر أن يتصدقا، فأتى عمر قال في نفسي: والله لن يسبقني أبو بكر اليوم. فذهب إلى بيتي وأتى بنصف مالي الذي يمتلك نصف المال، وأتى أبو بكر بمال أيضا. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر فيقول له: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟
قال مثله يا رسول الله، أي النصف الآخر، وأنت يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. الله ورسوله، مع أنه قد بشر بالجنة. عثمان بن عفان يقول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بأمومة وله الجنة فاشتراها عثمان بن عفان من خالص ماله صدقة للمسلمين. من يجهز جيش الأسرة وله الجنة فجهز عثمان رضي الله عنه من خالص ماله. وكم أيها الناس من هذه القصص العظيمة، وما هذا إلا الشيء اليسير من فضائل هذه الأيام، فلا تفرط فيها. انتبه انتبه أن تكون من المحرومين. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لو سألت الآن هل في واحد ما يريد دخول الجنة؟ لا يمكن، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هناك من أمته من يأبى دخول الجنة، يأبى دخول الجنة، فيقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أي الصنفين تريد أنت؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي أبى دخول الجنة. فتريد أن تكون من الصنف الأول أم من الصنف الثاني؟ فانظر إلى أعمالك، كل ما تقوم به، هل أنت متأسيا برسول الله أم لا؟ فالله الله أيها الناس، انظر إلى حالك، وانظر إلى أسلافك، ما من واحد من الحاضرين إلا وذاك قد مات أبوه، وذاك مات جده، وذاك مات زوجته، وذاك مات جاره، وذاك مات خاله، وذاك مات قريب له. إذن هل اتعبنا؟ هل اعتبرنا؟ من أيها الناس منا يعلم متى سيموت؟ من؟ لا أحد يعرف أبدا. فإذا كنا لا نعرف، هل استعدينا للموت للقاء الله؟ ما أجمل الصالحين، ما أجمل الأتقياء الذين عرفوا قدر الدنيا وزهدوا فيها وعملوا لما بعد الموت. ولا بأس أن الإنسان يعمل ويشتغل ويتوظف ويأكل ويشرب، إلا أنك لا تفرط في المواسم، لا تفرط في الطاعات، أدي ما أوجب الله عليك. وأنتم ستنظرون إلى المحرومين، أنتم ستنظرون إلى المحرومين إذا دخلت أيام ذي الحجة. أين ستنظرون مجالسهم؟ أين ستنظرون أهل القرآن وأهل الصيام وأهل الصدقة؟ وستنظرون إلى أقوام ما زالت تلك مجالسهم، وما زالت تلك أعمالهم، وما زالت تلك أخلاقهم، وما زالت تلك الأعمال التي كانوا يعملونها في بعدهم، هم يعملونها في العشر من ذي الحجة والعياذ بالله. وأي حرمان بعد هذا أن يترك المسارعة إلى طاعة الله في أحب الأيام إليه سبحانه وتعالى. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا من المسارعين، من المسابقين، من المتنافسين إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم خذ أيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وامض أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا
وببلادنا وبالإسلام والمسلمين شرا، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد زعزعة أمن هذا البلد فأرنا فيهم آية من آياتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر المسلمين فلقد سبق أن ذكرنا فيما مضى من الخطب المتقدمة عن فضل هذه الأيام التي نحن في صددها والتي جعلها الله جل وعلا رحمة لعباده وهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أفضل من ليالي رمضان أو أفضل من أيام رمضان الأخيرة فهي أيام عظام ولا يسارع إليها إلا الموفق فإن من الناس من لا يعرف لهذه الأيام فضلا ولا يعرف لهذه الأيام قدرا فلا غرو أن ترى أناسا يحرمون الخير مع معرفتهم أنه خير لا عجب أن ترى أناسا يصرفون عن الخير مع معرفتهم أنه خير ولا غرو أيضا أن ترى السلف كانوا يعرفون لهذه الأيام قدرها ويعرفون لهذه الأيام شرفها ولذلك أكرم ربنا جل وعلا المسارعين إلى طاعته الذين أمرهم الله جل وعلا بالمسارعة إليه فسارعوا وسابقوا ونافسوا قال الله جل وعلا آمراً عباده المؤمنين بأن يسارعوا إلى طاعته فقال عز من قائل في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هذا الخطاب لي وهذا الخطاب لك الله جل وعلا يأمرنا بالمسارعة إليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لا تجد آية في كتاب الله والله جل وعلا يأمرنا بالحث إلى الدنيا بالحث على الدنيا والمسارعة إليها بل ترى التزهيد من هذه الدنيا وترى التحقير لشأنها وترى التقليل منها وترى اللعن لها في الكتاب والسنة كم ذم الله الدنيا، كم زهد الله منها، كم حقر الله جل وعلا منها. أما بالنسبة للطاعة، بالنسبة للطاعة وكذلك للآخرة، فقد قال الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله. فمن سارع إلى طاعة الله وسابق إلى مرضاته فذاك فضل من الله جل وعلا عليه. وقال الله جل وعلا بعد أن ذكر الجنة وشيئا من نعيمها، قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم ذكر الله جل وعلا عطف بالضمير عليه ختامه مسك، وفي ذلك أي في المذكور آنفا من الجنة وما أعد الله فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أنه ينبغي للناس أن يتنافسوا على هذا الأمر لا على الدنيا، لأنهم إذا تنافسوا على الآخرة فهم صائرون إليه وهم ذاهبون إليها، وإذا تنافسوا على الدنيا وتقاتلوا من أجلها فهم تاركوها رغم أنوفهم. وقال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كم يذكر الله جل وعلا في كتابه ويحث سبحانه وتعالى عباده على المسارعة والمسابقة إليه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صيغة مدح، يمدح الله جل وعلا أولياءه ويثني الله جل وعلا على عباده المؤمنين الذين يسارعون إلى طاعته وينافسون ويتنافسون عليها. وقال الله جل وعلا عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكل هذه المسارعات من أسباب استجابة الله جل وعلا للعبد. انظروا عباد الله ماذا يقول الله جل وعلا عن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ما السبب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل أنت عبد الله من هذا الصنف المسارع إلى طاعة الله جل وعلا المسابق إليها المتنافس على هذه الطاعة؟ إن نحن في هذه الأيام في مضمار السباق إلى الله جل وعلا، فسبق أناس ففازوا وتخلف أناس فخابوا وخسروا والعياذ بالله. إذا لم تعرف لهذه الأيام قدرا ولا شرفا فإنك في مضيعة وعلى شفا جرف هار والعياذ بالله. فإن من تفرغ لطاعة الله جل وعلا أكرمه الله جل وعلا بكرامات عظيمة. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: يا عبادي أو يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. يا لها من فضيلة عظيمة لمن تفرغ لطاعته سبحانه وتعالى. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا. وفي اللفظ الآخر تفرغ لعبادة أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. كل ذلك لو نظرنا عباد الله ما السبب في ذلك لرأيت أن ذلك هو السبب في التفرغ لطاعة الله جل وعلا. تفرغ لعبادة أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. فكم من أناس أعطوا من لعاعة الدنيا وقد ابتعدوا عن طاعة الله فعاقبهم الله جل وعلا بحرمان السعادة في قلوبهم أو من قلوبهم. تفرغوا عباد الله في هذه الأيام التي هي كما سمعت أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فلا يفرط فيها إلا محروم، ولا يبتعد عن فضلها وقدرها وشرفها إلا محروم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت مخبرا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يكرم من أقبل عليه، قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت همه الآخرة، ومن كان همه الآخرة ما هو الجزاء عباد الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت همه الآخرة قال جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا لها من فضيلة عظيمة. ومن كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه والله لتأتينه الدنيا رغم أنفها، والله لتأتينه الدنيا رغم أنفها. مصداق ذلك قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله فلا نكن من المفرطين، فإن من الناس من يعرف قدر الأجور ويعرف الخيرات العظيمات ولكنه من المحرومين والعياذ بالله. انظروا عباد الله إلى كثير من الناس حين أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بفضيلة من أتى بالساعة الأولى في يوم الجمعة، ومن أتى بالساعة الثانية في يوم الجمعة، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، وترى أناسا لا يدركون ذلك أبدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه انظروا عباد الله إلى المحرومين، فليس فقط الحرمان في هذه الأيام العظيمات، فإن من الناس من ربما يجد أيسر من ذلك ويترتب عليها الأجور العظيمات ولكنه صار من المحرومين. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أتى بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن أتى بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يجلسوا يستمعوا الخطبة. فمن أتى بعد هذه الساعات بعد أن ارتقى الخطيب إلى المنبر لم يسجل من دخل بعد ذلك. انظروا يا عباد الله إلى الحرمان، فاشكر الله جل وعلا يا من جعلك الله من المسابقين، يا من جعلك الله من المنافسين، يا من جعلك الله من المسارعين المشمرين لطاعته. أبالله عليكم عباد الله، أرأيت لو أن رجلا قال من أتى بالساعة الأولى فله 100,000، ومن أتى بالساعة الثانية فله 50,000، ومن أتى بالساعة الثالثة فله 20,000، ومن أتى بالساعة الرابعة فله 10,000، ومن أتى بالساعة الخامسة فله 5,000، لرأيت الناس في الساعة الأولى كلهم في المساجد يسارعون على 100,000 ريال. يا عباد الله
1: وما عسى الدنيا بحطامها وما عسى الدنيا بكنوزها بذخائرها بجواهرها بمعادنها بقصورها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حقر من شأنها وأخبر أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أباؤنا ذهبوا إلى تلك القبور، وأجدادنا كذلك ذهبوا إلى تلك القبور، وأحبابنا وأخلتنا وأصدقاؤنا ذهبوا إلى تلك القبور، فرطوا في تلك الساعات ولم يأخذوا من الدنيا إلا تلك الخرقة البيضاء. فهل لا تذكرنا بمن ذهب؟ وهل اتعظنا بمن مات؟ وهل انزجرنا عباد الله بالآيات والأحاديث والمواعظ؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا غرابة عباد الله أن تروا أناسا يعرفون الأجور العظيمة وقد حال الله جل وعلا بينهم وبينها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام والسمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يا الله يا عباد الله، انظروا إلى هذه الأجور العظيمات. من أتى بالساعة الأولى، من تقدم إلى المسجد، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام اقترب من الخطيب والسمع ولم يلغو ولم يتكلم، قال كان له بكل خطوة أجر سنة عمل الصيام والقيام. يا الله، أرأيتم يا عباد الله لو أن قائلا يقول له بكل خطوة 100 ريال لربما ترى كثيرا من الناس لم يصلي في المسجد القريب من بيته، ربما يذهب إلى أبعد المساجد لينظر فارق الخطى، بل ربما يقارب حين يمشي إلى المسجد سيقارب بين الخطى، ألغى تزداد تلك الخطى فتزداد تلك المئات، وما الدنيا بلعاعها. وقد سمعتم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فهل لا كنت من المشمرين؟ هل لا كنت من المسارعين؟ هل لا كنت من المسابقين؟ هل لا كنت من المتنافسين؟ هل لا نظرت إلى آخرتك؟ هل لا نظرت إلى ما قدمت بين يدي موتك؟ إنها الدنيا عباد الله إنما هي سويعات، بل إنما هي ثواني، ونحن راحلون بينها راحلون منها. فغنيئا ثم غنيئا لمن إذا نظر إلى الأجور سارع إليها، غنيئا لمن جعل الدنيا مطية راكب عليها إلى جنة الله، غنيئا لمن جعل الدنيا مزرعة ليحصد في الآخرة. والويل ثم الويل، والويل ثم الويل لمن جعل غمه للدنيا، والويل ثم الويل لمن تمر تلك المواسم ولا يعرف لها قدرا ولا يعرف لها فضلا. الويل ثم الويل لمن يسمع الأجور ولا يشمر لها. الويل ثم الويل لمن لم يتعظ بالآيات ولا بالأحاديث. الويل ثم الويل لمن يسمع ولا يعمل. الويل ثم الويل لمن لم ينزجر لا بآية ولا بحديث. إلى متى يا عباد الله؟ إلى متى هذه الغفلة؟ نحن في أفضل أيام الدنيا. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لماذا كانت هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا؟ قال: لأنها جمعت أمهات العبادات فيها من حج ومن نحر ومن صدقة ومن صيام إلى غير ذلك. فيا عبد الله، إذا كان عملك اليوم ثم في الغد إلى نهاية العشر كالأيام الماضية فلا قلب لك، فلا قلب لك، ولا حياة لك حقيقية، وتمر المواسم ثم المواسم ثم المواسم، وأنت ذلكم الغافل، وأنت ذلكم الساهي، وأنت ذلكم البعيد عن الله جل وعلا. فإن البعيد من ابتعد عن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس عباد الله، فإن المسارع إلى الله جل وعلا ينال من الخيرات العظيمات. انظروا يا عباد الله إلى كثير من الناس ربما يرى إلى أن هذه الأعمال في هذه الأيام وإن كانت فاضلة إلا أنها أعمال مستحبة، فوالله لو لم يكفي من ذلك إلا أنك تنال محبة الله جل وعلا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الله جل وعلا أن الله جل وعلا يقول، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنحن أغنياء يا أمة الإسلام عن محبة الله؟ ألا نطمع في محبة الله؟ ألا نريد أن يحبنا الله جل وعلا؟ انظروا يا عباد الله إلى كثير من المحرومين حين يسلم الإمام بعد خطبة الجمعة من صلاته، فلا ترى إلا أناسا يعدون على الأصابع الذين يصلون صلاة النافلة، وترى العشرات بل المئات في كثير من البلدان ينصرفون من أبواب المساجد. يا له من حرمان يا عباد الله. الله جل وعلا يحبك أيها المسارع، أيها المنافس، أيها المسابق إلى مجرد النافلة، فما بالك بالفريضة؟ أتتفاقل؟ أيعجز عليك أن تصلي لله ركعتين بعد الجمعة أو تصلي لله أربعة؟ إلى أين يا عبد الله؟ إلى أين؟ لا تنس أنه كلما مرت ساعة بل كلما مرت دقيقة، وإذا بملك الموت يقترب منك، وإذا بعمرك ينقص، فغلا سارعت إلى طاعة الله. والله لو لم يكفي من ذلك بعد محبة الله جل وعلا إلا أن الله جل وعلا يبني لك بيتا بالجنة بسبب مواظبتك على 12 ركعة من صلاة الراتبة، ركعتين قبل الفجر، واربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والله لو أن قائلا قال لأناس: من صلى لله في اليوم 100 ركعة بنيت له بيتا، ويصلي ذلك على مدار السنة وربما صلى أكثر من ذلك، إنه بيت بالجنة. يا ترى ما ترى يا ترى ما هذا البيت؟ أهو من الآجور؟ أهو من الرخام؟ إنه لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فيا أيها المحروم، يا أيها الميت، أناديك باسم الميت لأنك ميت حقيقة، وإن كنت تعيش حيا على وجه هذه الأرض فإنه لا حياة لمن يسمع تلك الفوائد، ولا حياة أيضا لمن يسمع تلك الأجور، ولا حياة أيضا لمن يسمع تلك الآيات ويسمع تلك الأحاديث ولا ينتفع بها والعياذ بالله. وأناديك باسم الميت لأنك ستموت ولا محالة. هلا سارعت عبد الله؟ نحن في أيام حسام، نحن في أيام عظام، فلتكثر من قراءة القرآن ومن الصدقة والإحسان. اقلع عن القات، اقلع عن المعاصي، إن لم تترك والله أنك ستتركه رغم أنفك، اليوم أو غدا إذا نزل بك ملك الموت فاتركه راضيا ولا تتركه مجبرا. اتق الله جل وعلا، اعرف لهذه الأيام فضلها، اعرف لهذه الأيام قدرها، صدق أو لا تصدق. كن من المسارعين. رجل يمر في طريقه ويرى غصن شوك في طريق الناس فأزاحه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة من غصن شوك. انظر إلى المسارعة، لا تستقل الأعمال، ربما ترى عملا يسيرا في نظرك إلا أنه عند ربك جل وعلا عظيما. غصن شوك أزاحه من طريق الناس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بسبب غصن. فكيف بمن أزال شبه؟ فكيف بمن أزال بدع؟ فكيف بمن أزال منكرات؟ فكيف بمن نهى عن المنكر وأمر بالمعروف؟ هذا حديث عظيم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كن من المسارعين لأبواب الخير. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، ترى كلبا يكاد أن يموت من شدة الظما، كاد أن يأكل التراب من شدة الظما، فرق قلبها لهذا الكلب فنزلت إلى أسفل البئر فملأت خفها وأسقت هذا الكلب فغفر الله لها. كن من المسارعين. لا تقل أنا أصلي الفريضة، إلا تنسى عبد الله أن هذه النوافل تأتي مكملات لما يحصل من السهو، لما يحصل من غير ذلك في الصلوات، وهكذا في غيرها من العبادات. نبينا صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه بلال في الجنة فقال: يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته؟ قال: يا رسول الله، غير أني إذا ليس عندي عمل، غير أني إذا توضأت صليت لله ركعتين. عمل يسير في نظرنا ولكنه عند الله جل وعظيم، عند الله عظيما. انظر إلى المسارع، مجرد أن يتوضأ يصلي لله ركعتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع دفن عليه في الجنة بسبب أنه يصلي بعد كل وضوء. فهل كنت من هذا الصنف؟ هل كنت من المسارعين؟ أنا أرجو منك أن تذكر نفسك الآن أو قبل نومك، لماذا الناس في المساجد في جميع الصلوات؟ لماذا الناس يقرؤون القرآن وأنا بعيد؟ لماذا الناس يتعلمون العلم وأنا بعيد؟ لماذا الناس يتمسكون بالسنة وأنا بعيد؟ لماذا الناس يثنون على أناس خيرا وأنا لا يثنون علي خيرا؟ لماذا الناس لا يحبونني؟ لماذا الناس يبغضونني؟ لماذا لا أكون درعا لدين الله جل وعلا؟ سل نفسك، أكتب لك ورقة، كيف أنت مع التوحيد؟ كيف أنت مع السنة؟ كيف أنت مع رجال السنة؟ كيف أنت مع الصلاة؟ اكتب ورقة في ليلك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. كيف أنت مع أبيك ومع أمك؟ كيف أنت مع زوجتك؟ كيف أنت مع جيرانك ومع أرحامك؟ كيف أنت في هذه الأيام الفاضلات؟ هل تغيرت عبادتك؟ هل تغيرت أخلاقك؟ هل تغيرت معاملتك؟ هل تغيرت على ما مضى؟ وإذا رأيت أنها مجرد عمل علامات خطأ، فأين المصير؟ إلى أين المرجع؟ إلى أين المقلب يا عباد الله؟ نحن في أيام أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم ذلك أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا إذا خرج الرجل بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. إذا خرج الرجل فقط بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا الذي هو أفضل. أما لا أفضل من الأعمال في هذه الأيام. انتبه، انتبه، كن من المسارعين، كن من المنافسين، كن من المسابقين، شمر، صل قبل أن لا تصلي، تصدق قبل أن لا تتصدق، اترك الأغاني قبل أن تتركها بالقوة، بمعنى أنه يأتيك ملك الموت، كن مستعدا. نحن يا عباد الله في هذا المسجد بل في الدنيا بأكملها كل واحد عنده ورقة وقلم، في ساحة امتحان وسيأتي اليوم التي تسحب منك الورقة، فانظر ماذا كتبت في ورقتك. نحن في ساحة امتحان، وقد وجهت لنا الأسئلة من ربنا جل وعلا من الكتاب والسنة، فانظر ماذا كتبت في تلك الأجوبة. وسيأتي اليوم التي تسحب منك تلك الورقة، فانظر ماذا كتبت. وسيأتي اليوم التي تنتظر النتيجة، فإما قائل يقول لك: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله جل وعلا، أو بين قائل يقول لك في سكرات موتك حين تكون تلك النتيجة، أسأل الله أن يبعدنا عن ذلك. حين يقول قائل لك: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، انظر ماذا كتبت في ورقة الامتحان. هل أنت ممن سيقول: قدموني قدموني، بعد أن تحمل على أعناق الرجال إلى تلك الحفرة؟ أم أنت ممن سيقول، ممن ساء جوابه في تلك الورقة، وأن تقول: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ بيدك الورقة والقلم، فاكتب ما شئت، فإن ساءت الإجابة فسيأتيك ذلك تلك الملائكة.

أنا توحيدك، أنا اتباعك للسنة، أنا مواظبتك على الصلوات، أنا صيامك، أنا حجك، أنا زكاتك، أنا صدقتك، أنا قراءتك للقرآن، أنا برك للوالدين، أنا صلتك للأرحام، أنا حسنك للجوار، أنا طيبك للكلام، أنا إطعامك للطعام، وهكذا بسائر الأعمال. فاختر لنفسك أي الجوابين. أسأل من ربنا بمنه وكرمه وجودي وإحساني أن يجعلني وإياكم من المسارعين المسابقين المنافسين للخيرات. اللهم اجعلنا من المسارعين يا رب لطاعتك، اللهم اجعلنا ممن يستغل هذه الأيام في الطاعة يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واغذي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد زعزعة أمن هذا البلد فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم انصرهم وفرج عليهم وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم مدهم بجنودك، اللهم مدهم بنصر من عندك، اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك

ثبت هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي، حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله.

0: وقوله ويقدم أسن فأسبق يعني عند الصلاة على الجنائز، فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة والمفضول من قبل الإمام أم بالعكس؟
1: مشروع أن يقدم الرجال ثم النساء من الإمام في صلاة الجنائز، قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء في الجنائز، هكذا جاءت النصوص غير نظر للسن ولا غيره، يقدم أولا الرجال ثم يقدم الصبيان ثم النساء، يكون جهة الكعبة جهة القبلة، ويكون الأفضل إلى الإمام، رجال ثم الصبيان إلى الإمام وخلفهم إلى جهة القبلة النساء، هذا هو المشروع، وهكذا في الصفوف.

0: الرجل يكون قرب الإمام يم الإمام قريبا منه، ثم يليه الصبي يلي الصف يلي الجنازة الكبير الصبي، ثم المرأة خلفه إلى جهة القبلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه

0: من المشركين.
1: لا سيما هذه المصطفى وهذه المستقبلين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة الفقه الميسر إلى كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حكم الحج، فالحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. أما فضل الحج، فقد ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة. وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني ما يطرأ ويحدث له من المعوقات. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وإن كان هذان الحديثان في كل منهما يعني نظر من حيث الصحة. وهذه المسألة معروفة، وهي مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ هنا يرجح المذهب الراجح بالفعل، وهو أنه واجب على الفور، متى استطاع فيجب أن يبادر إلى الحج، لقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، ولقوله عز وجل أيضا: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فيبادر الإنسان متى حصلت الاستطاعة، لأنه فعلا قد تطرأ عوارض تمنعه من الحج بعد ذلك. ولا شك أن من استطاع الحج وهو شاب فهذا من عليه أن يبادر، لأن الحج فيه مشقة عظيمة، وهو جهاد النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء عليكن أو لكن جهاد لا شوكة فيه الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

أيضا اللغة نفسها تدل على أن الأمر على الفور، فإن أهل اللغة يقولون لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فيعني لم يبادر بسقي الماء وأتاب الماء بعد 10 ساعات مثلا، فإنه يؤدبه على ذلك، لأن هذا الأمر يقتضي الفورية. كذلك التكليف بالحج متى ما حصلت استطاع على الإنسان أن يبادر ولا يؤجل. أما شروط الحج فهي 5 شروط. أولا الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. ثانيا العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ثالثا البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الآنف الذكر رفع القلم عن 3. لكن لو حج الصبي غير البالغ، لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا يكفيه عن حجة الإسلام. يعني ممكن حتى لو طفل رضيع يمكن أن تنوي له الحج ويصح الحج ويكتب في ميزان حسناته، لكن السيئات لا تكتب على من ليس بالغا، فحتى لا يشترط هنا التمييز، لا يشترط يعني التمييز طفل سنة سنتين، أو حتى لو حديث الولادة يمكن أن تحج به وتنوي وليه الذي ينوي له إذا لم يكن مميزا، لكن هذا الحج مع صحته لا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبية فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع ماليا لأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو بدنيا يعني غير المستطيع بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. طبعا هنا لن تفوتنا هذه العبارة، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء، فكلمة وباء يعني أنا إن كان بالفعل حصل وباء فهذا عذر، إن حصل وباء بمعنى الكلمة فهذا عذر ممكن يعني كما هو معلوم، لكن أنا أتعجب من الناس اللي هي لها شهية كده تشتهي دايما أي حاجة فيها كده يعني صد عن سبيل الله، تجدهم يعني يلهون في هذا الكلام بطريقة عجيبة جدا لا يخطر ببالهم أبدا. يعني واحد وصلت بالجرأة إلى حد أن يقول لو وصلت إن أنا أمنع صلاة الجماعة في المساجد أمنعها عشان الوباء الإنفلونزا الخنازير أو الطيور إلى غيره.
طيب ما لو في حالة وباء يعني ممكن هذا الكلام يعني شرعا يعتبر، لو في حالة وباء لا شك مثل هذه الأشياء تعتبر. لكن عايز أعرف يعني ما فيش مرة تكلموا على عشرات الألاف الذين يزدحمون في الاستاد وفي المباريات العالمية وفي السينمات وفي حفلات الغناء وفي كذا وكذا من هذه التجمعات، التجمعات السياسية وتجمعات الأحزاب، مش دي كلها نفس الشيء الكثافة الجماهيرية العالية؟ صحيح أن هذا الموضوع نتكلم فيه إذا يعني نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين إذا وقع وباء بمعنى كلمة وباء، لكن إذا لم يقع فما في داعي للوساوس وهذه الجرأة التي لا يتذكرون الوباء إلا في حالة إيه؟ لما نكون نتكلم عن الحج أو العمر فقط. ها؟ لكن في الجماعة بتوع المباريات كأس العالم والأولمبياد وكذا وكذا من هذه التجمعات الهائلة، ما حدش خالص خطر على باله أن يقول للناس ما حدش يروح لحسن بعدين ينتقل له المرض إلى آخره. فالإسلام بالنسبة لهذه الإجراءات معروف أن الشريعة جاءت لتحصيل أقصى ما يستطاع من مصالح الناس ودفع الضرر بأقصى ما يستطاع أيضا. فاللي يتكلموا على الحجر الصحي وهذه الأشياء ده الإسلام هو الذي وضع أسس هذا العلم، هذا جنسية هذا العلم جنسية إسلامية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم بالطاعون وأنتم ببلد فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم يعني وأنتم قادمون على بلد فلا تدخلوها، دي أقوى إجراءات الحجر الصحي على الإطلاق. وذلك كل الحالات تقريبا اللي موجودة عندنا من إنفلونزا الخنازير هذه يعني إذا تتبعت أسبابها تجدها يعني واردة علينا من الإيه؟ من شؤم أمريكا وغيرها من بلاد الكفار اللي بيأكلوا خنازير وعندهم الخنازير. لكن هي دائما بتجينا مستوردة يعني مش نابعة. فحتى الآن حالات عندنا في مصر والله الحمد قليلة جدا. ايه الموضوع المضخم جدا ده بتاع انفلونزا الخنازير، مع ان احنا عندنا يعني الانفلونزا العادية بتاعتنا الشائعة كل سنة بتيجي الناس كتير مننا يعني نسبة الوفيات فيها 1%، انفلونزا الخنازير نسبة الوفيات 0.5%، مش خطيرة قوي، مش بالصورة اللي هي مضخمة انفلونزا الخنازير، مش بالضخامة، لان احنا عندنا انفلونزا اشد منها وما حدش بيتكلم. خلينا في الحاجات الأهم زي الفيروس الكبدي الوبائي بتاع الفيروس سي وغيره اللي بيجي للكبد وبيدمره ونسبة وفيات عالية جدا منه، فهي دي الحاجة الجد اللي تستحق الايه الاهتمام. لكن مش معنى ذلك ان ما تتخذش اجراءات يعني وقائية، ده شيء طبيعي لان مش هنسكت لحد ما توصل لوباء. لكن هي معروف جدا ان الاجراءات التعامل معك كوباء لما توصل لتهديد حقيقي يعني كما حصل من قبل في تاريخ البشرية أوبئة كثيرة جدا. فيعني الشرع يعتبر هذا الكلام بس لما يكون في وباء، لكن 60 حالة 100 حالة 200 حالة ما إيش وفاء في وسط يعني حاجة 80 مليون يعني. أنا بس لفت نظري هم بكل من يتشدق بالكلام عن الحج خوفوا الناس من الحج. طيب وما محدش قال المباريات الدولية والحفلات وما هي فيها اختلاط مع الناس كثير ويمكن أن يعني يحصل مثل هذه الأشياء. يقول أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. واللي بيروح الحج وبيشوف أوضاع النساء الكبار في السن بالذات اللي يكون ليس معهن محرم فعلا يدرك حكمة التشريع في اشتراط المحرم. يعني النساء الكبار بالذات يعانين معاناة شديدة جدا، يحتاجن إلى من يرعاهن و
يحميهن ويشرف على أحوالهن. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. أما حكم العمرة فالعمرة هناك خلاف في وجوب العمرة، والأرجح والله تعالى أعلم وجوبها، وهذا المذهب الذي مال إليه هنا، فقال تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهنا واعتمر هذه صيغة أمر وظاهرها الوجوب، ولذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث حج عن أبيك واعتمر، قال لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. أما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة. الأرض بتقسم إلى حل وحرم، فكل الأرض حل ما عدا الحرمين الشريفين، الحرم المكي الذي حرمه الخليل إبراهيم عليه السلام، والحرم المدني الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بتشريع من الله عز وجل. فهذان المكانان يسميان الحرمين الشريفين، لا يوجد حرم ثالث، يعني بيت المقدس حتى نفس المسجد الأقصى لا يطلق على موضعه أنه حرم، يقول لك الحرم القدسي، هذا غير صحيح. فبالأولى ثم بالأولى يقول لك حرم سكة الحديد وحرم كذا إلى آخره. فالحرم تطلق على هذين المكانين فقط ولا يوجد لهما ثالث، هناك اختلاف في وادي وج في الطائف في قضية أخرى، لكن الحرمان هما اثنان فقط. فالبلاد كلها في كل أوقات حلال وحرام، الحرام هما مكة والمدينة، تسمى حرما لأنها تختص بأحكام خاصة بها، أحكام خاصة بها دون غيرها من بلاد يعني العالم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى الإنسان نفسه بيبقى فيها حالة نسبية، أحيانا هو حل وإذا كان متلبسا بالنسك فهو إيه؟ محرم. فالمحرم لماذا؟ لأنه تحرم عليه أشياء معينة ومحظورات بالإحرام. الله سبحانه وتعالى تعظيما للحج والعمرة ولهذه المناسك العظيمة وضع أو حد لنا حدودا وهي المواقيت، والمواقيت زمانية ومكانية. الميقات لغة هو الحد، الميقات هو الحد، أما شرعا فهو موضع العبادة أو زمانها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وقال بعض أهل العلم يجوز العمرة في كل أوقات السنة إلا أيام التشريق، فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر. أما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى ما فيش مناسك حجة هتكون في شوال يعني، لكن إلا شيء واحد فقط هو إيه؟ الإحرام بالحج، ممكن أن يحرم إنسان بالحج فيه منذ شوال. ها؟ إذن العمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، والحج له أشهر معلومات كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، وهي التي يجوز أداء مناسك الحج فيها.
أما المناسك فطبعا مش هيدخل في شوال لا عرفات ولا طواف الإفاضة ولا كذا ولا كذا. لكن ممكن إنسان إن أراد أن يحج في شوال يمكن أن يحرم بالحج في شوال، دي بداية جواز الإحرام إلى يعني أن يأتي يوم التروية. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. يعني أي إنسان في أي مكان في الكرة الأرضية يريد أن يدخل مكة قاصدا نسكا حجا أو عمرة فإنه هناك حدود للحرم الشريف، لا يجوز، حدود مكانية، حدود مكانية علامات محددة لا يجوز أن يتجاوزها إلا وقد أحرم بالنسك الذي يقصده. هذه الحدود لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني هو ساكن في مكة فهيحرم بالحج من إيه؟ من مكة. يعني اللي هو يعيش في مكان بين الميقات وبين مكة فيحرم من إيه؟ من مكانه. لكن لو بعد الميقات بعيدا عنه فلا يجوز له أن يعبر الميقات إلا وقد تلبس بالإحرام والنسك. يعني فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتأكد من الرجوع فعليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أما أركان الحج فأربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه هي أركان الإحرام. أولا الإحرام. الإحرام هو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول شيء الإحرام، طبعا الإحرام يكون من الميقات. ثانيا الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع بل هو أعظم أركان الحج، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ثالثا طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. رابعا السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. يعني واحد غادر مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ما حكم حجه؟ الحج معلق، معلق لحد ما يرجع ويطوف طواف الإفاضة وبهذا يتم حجه. يرجع يطوف طواف الإفاضة يعني يفضل الحج معلق طول عمره لحد ما يعود تاني ويطوف طواف الإفاضة يتم الحج.
أما واجبات الحج فأول هذه الواجبات الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. أول واجب يبقى فيه فرق بين الركن وبين الإيه؟ الواجب. الركن لا يصح الحج بدونه، أما الواجب فهو يجبر بإيه؟ بدم. أول واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم. ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. خامسا رمي الجمرات مرتبا. سادسا الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. سابعا طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يسقط عنها وجوب طواف الوداع. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم ويصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمها. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ضروري جدا إنسان يعرف حكم الشيء، إيه الركن وإيه الواجب، لأن يختلف الأمر إذا يعني الإنسان نسي شيئا من النسك أو ترك شيئا من واجبات الحج. يصح الحج لكن يجبره بدمن. يبقى الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وفاها قبله، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات مرتبة، الحلق أو التقصير، طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنة الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. الاغتسال للإحرام، الإنسان عندما يصل إلى الميقات يغتسل بنية غسل الإحرام ويتطيب طبعا هنا، وحتى لو بقي أثر الطيب بعد دخوله في الإحرام، لأن المحرم المحظور على المحرم وضع الطيب في حالة الإحرام، وهذا لم يستحدث طيبا حال الإحرام، لكن وضعه إيه؟ وهو حل. الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. ألو؟ نعم. لو في الهامش هتلاقي الكلام ده إن هو صحيح. لو واحد مثلا في طائرة ونوى أن يحرم وهو معهوش إحرام ولابس يعني إيه قميص الأفطان، يعني ماذا يفعل؟ يعني يخلع هذا القميص، واضح، ويخلع كل ثيابه المخيطة ويتزر به، يستعمله كإيه؟ كإزار. لو معاه ثوب تاني يضع على عاتقيه كرداء، لكن مهم ما يدخلش الكم في أذرعه مثلا أو نحو ذلك، لأن الناس كتير مش فاهمة موضوع المخيط، بيحسبوا أن المخيط ده أي حاجة فيها خياطة، ويعذبوا نفسهم عذاب يعني شديد من أجل أن يتقى أي شيء فيه خياطة. يعني لو هو ده القماش مثلا، القماش ده مقطوع نصين وبعدين خياطته انت بالنص، هل ده يبقى مخيط؟ مفيش أي مالوش علاقة بالمخيط. المخيط يعني المفصل على قدر الأعضاء، هذه للذراع، هذه للرقبة، هذه كذا للجذع، فهي دي معنى المخيط، مش المخيط اللي دخلت في الخياطة.
فبدأ بيعذبوا نفسهم وبيعملوا لبس الإحرام بإيه دبابيس كده كبس عشان كل ده عشان يتوقف الخياطة بيظنوا أنه هذا المخيط. لا ممكن واحد لو اضطر يخلع القميص ويتخذه يعني كإزار، ولو في قميص آخر يضع على عاتقيه بس مش هو نفسه يضع كده من الخارج، فكده ده إزار ولذا إلى أن يتيسر له ما هو يعني أقرب للسنة. إذن من هذه السنن الاغتسال الإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين، ثانيا تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه، ثالثا طواف القدوم للمفرد والقارن. المفرد والقارن يعني تحية المسجد الحرام في حقهما هي الطواف، يعني من السنن أن يبدأ بطواف الإيه القدوم ده المفرد والقارن. طيب المتمتع الطواف اللي بيطوفه ده هو طواف الايه العمرة. الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، الرمل من الثلاثة الأشواط الأولى في طواف القدوم، يعني هي فوق المشي ودون العدل، واضح. خامسا الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، كشف الإيه؟ الكتف الأيمن، ده الاطباع. طبعا الاطباع بيكون في الطواف الأولاني طواف القدوم، فإذا فرغ من الطواف يغطي كتفه، يغطي إيه؟ كتفه، لأن كتف الرجل عورة داخل الصلاة، وهذا سيصلي ركعتين بعد الطواف الأول هذا القدوم أو طواف العمرة، سيصلي ركعتين سنة الطواف، فطبعا يغطي كتفيه بعد فالاطباع فقط أثناء طواف القدوم أو طواف العمرة. المبيت بمنى ليلة عرفة. سابعا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. ثامنا الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.

أنا في مش هيك كلمة تقديما دي مش مشكلة. هو جمع التقديم بيكون فين؟ في نمرة في يوم عرفات بيجمع الظهر العصر جمع تقديم، لكن في مزدلفة هيبقى ازاي هو بنوجب عليه، كيف نوجب عليه أن يجمع إلى النهار جزء من الليل، وبيبدأ أصل الإفاضة من عرفات بإيه؟ بغروب الشمس. ها بعد غروب الشمس واستحكام الغروب بيغادر إلى المزدلفة، فطبعا على بال ما يوصل المزدلفة يبقى ده جمع تأخير. فأنا أتعجب من كلمة تقديما دي، جمع تأخير، لأنه غالبا هيؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فهذه أكيد خطأ والله تعالى. تاسعا، الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر. الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام، لأن في وقفة تانية غير وقفة عرفات معظم الناس لا تلتفت إليه، يعني هي في وقفة عرفات في وقفة أخرى في مزدلفة بعد ما يبيت في مزدلفة ويقوم يصلي الفجر في أول وقته، ثم يقف مستقبلا القبلة يدعو، هذا وقت دعاء أصلا، هذا وقت دعاء وقت مبارك جدا، ويبقى يدعو ويبتهل إلى أن يسفر جدا، يسفر جدا يعني ينتشر الضوء ولا يكون قرص الشمس قد ظهر، فإذا أسفر جدا يبدأ في التحرك إلى منى. طبعا أفضل أن يكون عند المشعر الحرام هذه الوقفة، وإلا فمزدلفة كلها موقف. ثم ناقش محظورات الإحرام. يقول المحظورات هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة. أولا لبس المخيط، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما. يبقى أول محظورات الإحرام لبس المخيط، مخيط ما فصل على قدر العضو، ولذلك المرأة المحرمة لا تلبس النقاب. لماذا؟ لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، قطعة قماش تقص على حجم الإيه؟ الوجه بطريقة معينة، فلذلك تنهى المحرمة عن لبس الإيه؟ النقاب، وعن لبس القفازين، لأن القفاز أيضا مفصل على قدر إيه؟ الأصابع والكف، لكن هذا لا يعني كشف الوجه والكفين، ها؟ كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن لبس المخيط، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارة فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقابة والقفازين كما سيأتي. ثانيا، استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه. ثالثا، إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه. رابعا، يحذر أيضا تغطية رأس الرجل ووجهه بملاصق له، يعني لا يغطي الرأس الوجه بشيء يلتصق بك الأمامة أو نحو ذلك. الحديث لا يلبس القمص ولا العمائم. وأيضا في الحديث الآخر، الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمروا، لا تغطوا رأسه ووجهه. فإذا يحرم أو يحظر تغطية رأس الرجل ووجهه بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها، يعني لو ممكن يجلس تحت شجرة، تحت سقف السيارة، تحت مظلة يستظل بها، لأن هذا كله إيه؟ لا يلامس الرأس، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، طبعا بدون أن يلامس رأسه. ونرى بقى تنطع الرافضة قتلهم الله في موضوع الحج ده، بيجوا للسيارات ويشيلوا الرأس سقف السيارة، هذا ما جاتش على دي، يعني دينهم كله باطل ودين ضلال في ضلال، يعني ما جاتش. لكن هو من ضمن التنطع الغريب عندهم
تلاقي الأوتوبيسات بتاعت المحرمين الإيرانيين السقف شايله خالص، شاف سقف السيارة من التنطع بتاعه. يقول ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. بالخمار يعني الذي تلبسه على رأسه، على رأسها الخمار أو الجلباب، فإذا اقتربت من الرجال فإيه تزدله على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. وهي ممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. خامسا عقد النكاح له ولغيره، المحرم لا يتزوج ولا يزوج، مثلا لا يزوج ابنته مثلا، فالمحرم في حالة الإحرام من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره. سادسا الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. سابعا المباشرة فيما دون الفرج، هذه من المحرمات لكنها لا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة. ثامنا قتل صيد البر واصطياده، قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأ والحية والكلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله، يعني واحد تاني اصطاد عشانه. تاسعا لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع. أما فدية المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة، هو مخير بين أحد ثلاثة أشياء: أولا صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين آذاه هوام رأسه: احلق رأسك، احلق رأسك. لأن ده أحسن إجراء في موضوع القمل والأشياء دي، أحسن إجراء يشيله إيه؟ يشيل الشعر نفسه. احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاه. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإجماع بالإحرام ولا تفسد الحج. وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل في محل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة.
وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك سعي. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. يقول: الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله تعالى. أما أنواع الهدي فأولها هدي التمتع والقران، وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثانيا هدي الجبران، وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار عند وجود سببه، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وهذا النوع اللي هو دم الجبران لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم. ثالثا هدي التطوع، وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب الأكل منه من هدي التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مراقها، والبضعة القطعة من اللحم. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. رابعا هدي النذر، وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي، هدي النذر لا يجوز الأكل منه، صاحبه لا يأكل منه. أما وقت ذبح الهدي فهدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب إذا وقع في المحظور. وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع أدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما مكان الذبح فهدي التمتع والقران من السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار فيذبحه في موضعه، أما الصيام فيجزئه في كل مكان. والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك. ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية نفسها: أولا أن يكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم،
ثانيا أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال. ثالثا أن تتوفر فيه السن المشروعة، فالإبل 5 سنوات والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والضأن 6 أشهر. عند الذبح زيادة ايه تقصد ايه؟ ايه السؤال بالضبط؟ طيب يستحب؟ انت بتسأل عليه مستحب ولا لا؟ تركها ناسيا ام عامدا؟ امال ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لا هو الاستحق ويستحب ان يكون عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك، ويقصد الذكر نفسه، الذكر الذكر نفسه. في صفة الحج والعمرة يقول: الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر رضي الله عنه المشهور، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية. يقول: إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، لكن كما ذكرنا المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، ويغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد، والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه يشترط أن محلي حيث حبستني، ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل غسل دخول مكة، فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط. حقيقة من القضايا المهمة جدا الذي تحتاج أن تفرد ببحث، يعني قضية إيه؟ ثقافة الزحام، ثقافة الزحام أو فقه الزحام، لأن عدم الفقه يعني الدقيق لأحكام الزحام يوقع الناس في ذنوب كثيرة جدا وهم لا يشعرون. يعني بعض الإخوة بالذات الأفارقة اللي هم يعني من نيجيريا بقى والعمالقة دول، فهو بيدخل كأنه داخل معركة كأنه بجهد أعداء، يقتحم الزحام مثلا الحجر الأسود ويضرب بكل ما أمكنه من قوة، ويقبل الحجر يعني بعد ما يكون يعني آذى كثيرا جدا من المسلمين في الطريق، وممكن يكون مجموعة متلاحمة مع بعضها كي لا يضيعوا البعض، فمجموعة كبيرة هي اللي بتدخل زي الصاروخ كده تنطلق، وبعد ما يخلصوا تلاقيهم يرفعين إيديهم بمنتهى السعادة انهم انجزوا هذه العباده العظيمه، وهو لا يدرك لقله فقهه انه ارتكب كبيره

يعطى كل موقف قدره، ولا يقع الإنسان في ارتكاب محرمات في سبيل الاتيان بإيه؟ يعني بمستحب، خاصة ما يكون معه من يكون معه نساء أو ضعفاء، وقد يضطر أحيانا للتضحية ببعض السنن في سبيل إيه؟ رعاية هؤلاء الضعفاء الذين يكونون معه. فالفقه مهم جدا، فقه الزحام أو ثقافة الزحام للأسف الشديد عندنا يعني خلل شديد فيها. عشان كده بننصح الإخوة الذي يستطيع أن يحج في شبابه يبادر حتى يأتي بالسنن ويعني يؤدي العبادة بسرعة كاملة. لكن مع الوقت الإنسان ممكن يعجز عن أشياء كان يمكن أن ينجزها بسرعة أفضل في شبابه، لأن الحج فيه مشقة شديدة. يعني رغم التسهيلات الكثيرة الموجودة الآن ولله الحمد، لكن برضو ما زال الحج يحتاج يعني قدرا كبيرا من الجهاد. يقول: ويبدأ كل شوف بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبل، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر. ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في بقية الطواف بما شاء، أي نوع من الدعاء، سواء دعاء السؤال أو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدل. طبعا هو في الأشواط الثلاثة الأولى بيرمل في الجهات الثلاثة، أما الجهة الشامية حيث المقام حيث الحجر لم يعني واضح، يعني الجهة الشامية هو المناسبة لأن المشركين كانوا جالسين في جهة الحجر، فالمسلمون أرادوا وهم أشاعوا أن القوم قد أنهجتهم حمى يثرب، فكانوا جالسين يشمتون بالمسلمين أنهم صاروا ضعفاء، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار القوة عن طريق الرمل، لكن هم كانوا فعلا منهكين. فلما كان مبنى بناء الكعبة يسترهم اللي هي بين بقى الركنين اليمنيين، فكانوا يتوقفون عن إيه؟ عن الرمل. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدوى، ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه، صلى في أي مكان من المسجد. بتحصل طبعا مآسي، يعني نقدر نسميها عمليات انتحارية، يعني واحد هو بينتحر لأن يجي الناس في في في في يعني في ذروة الزحام في الطواف، ويجي مجموعة من الناس تتكاتف كده وتعمل حلقة ويصر هو عايز يصلي فين؟ خلف مقام إبراهيم عليه السلام. فعشان يصلي خلف المقام في هذا الطوفان الهادر من آلاف البشر، طبعا بيعرض نفسه هو ومعه بالتلف، يعني ممكن لو سقط تحت الأقدام ما يستطيع أحد أن يخرجه، فدي شيء يشبه الانتحار، وده نتيجة الجهل كما قلت بفقه الزحام أو ثقافة الزحام. لماذا؟ لأن هي الركعتين الموضوع سهل جدا، دي سنة الطواف، يعني حتى هو لو مصلهاش خالص مفيش مشكلة، هيحرم طبعا من ثوابها، لكن يصليها في أي مكان في المسجد، يصليها لما يروح، لكن ممكن في أي مكان بعيدا جدا في المسجد، في أي مكان في المسجد الحرام يصلي ركعتين الطواف وانتهى الأمر. أما إن الناس هو عشان السنية تاني ركعتين عشان السنة بيقتل نفسه ويؤذي المسلمين طبعا، لأنه إذا واحد إذا حصل تعثر في الشخص ده اللي راكع ولا ساجد هو سيهلك، وأناس آخرون كثيرون قد يهلكون ويموتون تحت الأقدام. فدي نتيجة الجهل في مراتب الأعمال في سبيل أن يحصل سنة، وهي السنة سهل يحصلها في أي مكان، سواء في هذه الجهة التي فيها المقام أو فوق سطح المسجد أو في البدروم أو في أي مكان، مفيش مشكلة يصليها خلاص ركعتين في أي مكان. أما الجهل فهو الذي يتسبب في كثير من يعني الحوادث والأذية للمسلمين، وأذية المسلم

0: مكة باكر، وهو مرتكب كبيرة يؤذي المسلمين بهذه الصورة. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. ما يجيش واحد رايح عمرة وينوي طواف سنة الطواف أو أن ده طواف قدوم بالنسبة له، لا، لابد أن يكون ناوي أن ده طواف الإيه؟ العمرة، لأن هذا ركن في العمرة، فلازم يقول نية الإيه؟ الفرض، نية الركن. حقيقة أن البلاد الإسلامية مقصرة تقصيرا شديدا في تثقيف الحجاج قبل أن يشرعوا في أداء مناسك الحج بالذات، جهل شديد جدا، وكل التعب ده والأموال اللي يتكلفوها والإرهاق الذي أو التعب الذي يتعبونه ممكن الحج يكون باطل في النهاية. يعني أحد الإخوة حكى لي على طبعا الزحام قبل الحج يكون كثير، يعني زحاما شديدا في الحرم الشريف، فمرة واحدة بيجي يوم 8 الناس بتنتقل إلى منى يوم التروية، فيوم عرفة بيكون الحرم تقريبا يعني خاويا شبه خاوي من الناس، فوجد مرة واحدة امرأة كبيرة في السن مصرية فقاعدة في الحرم منتهى السعادة، فبيقول لها انت ايه اللي قاعدة كده يا ست، لازم تروحي، ما رحتيش ليه عرفات؟ قالت في حد يسيب الجمال ده ويروح عرفات في الزحمة ده؟ فين؟ في المغرب. هو المفروض ان الناس تثقف، لان المفروض يحصل، لان طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالمفروض ان يمارس عبادة يتفقه على الاقل في اساسياتها، خاصة ان وسائل التعليم الان اصبحت يعني كثيرة جدا ومتاحة. طيب، هذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو طواف العمرة للمتمتع. ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود طبعا ويدعو، لأن زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طع وشفاء سقم، فكان ينبغي أن يذكر هنا الدعاء، يشرب من زمزم ويصب على رأسه ويدعو، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. ودي معظم الناس بتنساها، بعد ما خلص كل السنن دي يرجع تاني للحجر الأسود يستلمه وإيه؟ وينقلب بعد ذلك إلى الصفا والمروة. ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يقول: أبدأ مما بدأ الله به، فيرقى على جبل الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينها طويلا، فيما بين هذه الدعوات 3 يدعو إيه؟ طويلا، حتى لو بقدر سورة البقرة. ثم ينزل ماشيا إلى المروة. هو من أهم الأسلحة في أداء النسك الحج أو العمرة إنسان يعني مقدما بجانب نتفقه فقه الحج والعمرة يحفظ كثير من الأدعية، لأن يعني معظم وظائف المناسك هي تحتاج لإيه؟ فرص تغتنمها، وأحسن اغتنام أن تحفظ أدعية الرسول عليه السلام، أدعية القرآن الكريم، بدل الانشغال بأذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. فالإنسان يتسلح بالدعاء، بحفظ الدعاء، لأنه ينفعه كثيرا، ويغتنم الفرصة بأحسن ما يمكن اغتنامها، بأن يدعو بدعاء خير من سجد ودعا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينزل، لأنه لو مش حفظ أدعية هيضيع الفرصة، يعني يستعجل وبالتالي ما يغتنمهاش بالصورة يعني الكاملة. ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء. ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثلما صنع على الصفا، وهذا شوط. ثم من الورى مروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي 7 أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن. يعني لو واحد رايح حج حج افراد بيطوف اول حاجه طواف الايه القدوم. ما حكم طواف القدوم؟ سنه. يبقى ده ايه طواف القدوم. فاذا طاف طواف القدوم عليه بعد ذلك انه ايه هو انشاء بتعبير ادق. ان كان معتمرا معتمر يبقى هيتمتع فبيؤدي العمره كلها. فطبعا طبيعي انه بعد ما بيطوف طواف العمره يسعى سعي الايه العمره بين الصفا والمروه. طيب ان كان مفردا او قارنا فطواف القدوم مستحب في حقه سنه، وهو بالخيار ان شاء ان يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم وان شاء يؤخره بعد طواف الايه الافاضه. واضح؟ فلننتبه لهذا. هو لا سعي الا بعد طواف، ما فيش حاجه اسمها سعي بدون ايه طواف. والسعي كمان لازم يكون جزء من النسك، يا جزء من عمره يا جزء من ايه من حج، يا ركن في الحج او ركن في العمر. يعني بعض الناس تتلو قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. فبيحسب من تطوع خيرا اللي هو يروح يسعى بين الصفا والمروه كده لوجه الله وهو مش في نسك لا حج ولا عمره، زي الطواف كده. لان يعني ممكن انت تطوف بدون يعني مش في ليس في حج ولا عمره وتطوف تتعبد بالطواف حول البيت. لا، السعي لا يعني لا سعي الا ولا بد ان يسبقه ايه طواف. لا سعي الا بعد طواف، سواء كان طواف سنه او ركنا. واضح؟ طواف سنه زي طواف القدوم بالنسبه للمفرد والقارن. فالمفرد والقارن يطوف طواف القدوم اللي هو سنة، وبعد الطواف هو بالخيار إما أن يعجل السعي أو إما أن يسعى سعي الحج. مش هيعجله لأنه هو متلبس بالحج. إما أن يسعى سعي الحج اللي هو سعي الركن عقب طواف القدوم، فإن لم يسعى بيبقى محرما اللي هو المفرد والقارن إلى وقت طواف الإفاضة. فبعد طواف الإفاضة يسعى سعي إيه؟ الحج. فسعي الحج ممكن يأتي به المفرد والقارن عقب طواف القدوم، وإن لم يفعل فإنه يأتي به عقب طواف الإفاضة. المتمتع يعني إيه متمتع؟ متمتع يعني بيعمل عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل. المفرد والقارن مش بيتحلل، يبقى على إحرامه. طبعا لأن التمتع هو عبارة عن عبادتين مستقلتين في سفرة واحدة، فهو يسعى طبعا سعي الحج. المتمتع بيطوف ويسعى العمرة ويتحلل ثم يمكث إلى أن يأتي يوم التروية وبيحرم بالحج من بيته في مكة ويطوف ويسعى. طبعا دي مستقلة ودي مستقلة لأنه يتحلل بينهما، لكن القارن والمفرد لا يتحلل بعد السعي أو بعد الطواف القدوم، بيبقى محرم الطواف. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه. هو هنا ليه ما قالش بالحلقة؟ لأن لسه بيستعد للحج، الحلق هيكون في الحج، فلازم يعني حتى يستبقي شعرا في رأسه. فهو هنا بيقصر المتمتع ويقصر، ها؟ يعني ممكن الوقت يكون وجيزا جدا بين أو قصيرا بين العمرة والحج، فما يلحقش شعره ينبت من جديد. فلذلك هو هنا بإيه؟ في العمرة المتمتع بيقصر. ويتحلل. طب والأصلع يعمل إيه؟ يمر الموسى على رأسه. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمعة. ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة. يبقى إذا النمرة ليست من إيه؟ من حدود عرفات. فلو واحد برضو قال جوه عرفات في زحمة وخليني قاعد في المكان الجميل ده، يبقى إيه حجه باطل. فلا بد إنه السنة أن ينزل أولا في نمرة حتى يصلي مع الإمام. هو المسجد نفسه مسجد نمرة الآن، نصه في نمرة ونصه في داخل عرفات، فلينتبه الإنسان لمثل هذا. يقول: ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا، لأنه أقوى له على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة، ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. طبعا ده جمع إيه؟ تأخير. فغالبا الكلمة اللي سبقت فيه خطأ مطبعة طبعا أو زلت قلم. ورخص للضعفة أن يخرج من مزدلفة بليل، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر. طيب رجل قوي ومعه نساء وأطفال ضعاف، ماذا يفعل؟ هو تابع له، ينتقل به. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، يعني التلبية تنقطع مع آخر حصاة. طب تلبية المعتبر متى تنقطع؟ عندما يصل إلى الحجر الأسود تنقطع تلبية المعتبر. نعم. ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير. فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر. ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه، ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة. فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وفيه مسائل. المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، بعكس العوام لما يدعي لك تحج بيعبر عن الحج بإيه؟ بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، زيارة الرسول عليه السلام ليس لها علاقة بمناسك الحج، ولكن لا شك في يعني عظم ثوابها يعني للصلاة في المسجد. يقول ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وآله وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولا جمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه. مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. طبعا بإيه؟ يعني السفر بقصد التعبد فيه لخصيصة في هذا المكان أو فضيلة معينة، واضح؟ وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد، ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلىها في الروضة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن زار مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أحيانا يحصل ازدحام أيضا شديد جدا، بس ما يستطيع الإنسان أن يركع ويزول، ففي ناس تتحرى الروضة معناها تؤذي المصلين في المرور، يعني المسجد بيكون ازدحامه شديدا فبيؤذي ويتخطى رقاب الناس وزحاما غير عادي، هيركع ويزول إزاي؟ فالإنسان لو أراد أن يصلي في قاعدة مهمة جدا، إن حكم الزيادة حكم المزيد، حكم الزيادة حكم المزيد، فالزيادة التي تدخل في توسعة المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف الزيادة لها حكم المسجد الأصلي، يبقى حكم الزيادة حكم المزيد من حيث الثواب. وإلا لو على رأي بعض الشافعية القدماء، يعني بعضهم قال لا يجوز الطواف إلا بالحدود القديمة للمسجد الحرام، المطاف القديم، وكان إلى عهد يعني قريب في السبعينيات تقريبا أو الثمانينيات كان فيه دائرة كده من الرخام البني محاطة بالمطاف لتعرف الناس حدود المطاف القديم، اللي هو المسجد الحرام الأصلي يعني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فطبعا هل نتخيل أن هذا يتمشى مع سماحة الإسلام؟ هذه الألاف المؤلفة ملايين هتطوف إزاي في مع كل التوسعات دي والناس بتطوف في أدوار يعني أربعة أدوار وعلى السطح وفي كل مكان وبرضه يكون زحمة شديدة، فكيف هيعقل أن ده يتمشى مع سماحة الإسلام أن احنا نحصر؟ فالمخرج هو إيه؟ هو هذه القاعدة أن حكم الزيادة حكم المزيد، ها؟ لأن هذا يتمشى مع سماحة الإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني هو لا يسافر ويشد الرحال بنية أنه رايح للقبر، هذا ما نهيه عنه بمفهوم الحديث. لكن إذا وصل للمدينة في هذه الحالة يستحب له أن ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة. ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إن عقد الإجماع على تحريمه. ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمخالفته مفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، ثم ينصرف. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. إيه أشهر كتاب سلفي في في في في في يتناول هذه الأحاديث، قضية شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بقول شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صارم المنكي في الرد على السبكي. من مؤلفه؟ محمد بن أحمد عبد الهادي، أحد تلاميذ من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كتاب قيم جدا. المسألة الثالثة، الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه. وطبعا مسجد قباء هو ثاني المسجدين العظيمين اللذين لهما شأن في المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، وقد أسس على التقوى من أولهم. يقول صلى الله عليه وسلم، أما السنة الفعلية كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. أما السنة القولية فقد قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. طبعا الصلاة فريضة أو نفل. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أنا ما أدري هل هذه رواية أخرى ولا سقط كلمة بكم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لكن احتمال تكون رواية. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها. وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله وسلم ومسجد قباء. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها. بالنسبة للسؤال الأخ حول يقدم الحج أم الزواج، إن كان يأمن الفتنة على نفسه يقدم الحج. أما إذا دعا التعارض، بافتراض التعارض، يعني واحد إما أن يحج وإما أن يتزوج، فإن كان يجب عليه الزواج بمعنى أنه يخشى في الوقوع في الفتنة ففي هذه الحالة يقدم الزواج، وإن كان لا يخشى الفتنة على نفسه فيقدم الحج، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: سؤال: هل هناك ذكر بعدها الذي يحملها ذكر الله بعدها؟
2: السنة الصمت، من حمل الجنازة السنة الصمت إلا في نفسه. أما هذا يقول يذكر الله وحده الله هذا بدعناها. فإذا يتاهوا الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، الأمر عظيم. فالجنائز يعني نوع الله اتباع الجنائز وحضور الجنائز نوع الله. السنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال له، سوف يأتي على ما جرى عليها، سوف ينقل كما نقل، سوف يموت كما ماتت. فكر المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله العظيم. أما كل يقول اذكر الله اشهد لها كذا وكذا هذا ما لا حصل.
3: أليس من أسباب تأخرنا التي لم تذكرها لم يذكرها المشايخ أننا ولينا علينا اهتزازنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، ونحن اليوم منذ زمن بعيد نغرق. هذا
2: كلام من كلام الشيعة. أنا بيت هذا حديث باطل موضوع ليس له أصل، ولا أهل بيت هم سفينة النجاة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق في نصيحتهم والإحسان إليهم وفي تعليم جاهلهم وفي العفو عن مسيئهم إذا كان النساء تتحمل العفو إلى غير هذا من المصالح التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليسوا هم السفينة. السفينة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفينة كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السفينة من أخذ به ما نجا ومن تخلف عنه ما هلك. وأهل البيت فيهم المحق وفيهم المبطل، فيهم أبو طالب وهم من أهل النار، وفيهم أبو لهب وهم من أهل النار، وفيهم علي وهم من أهل الجنة، وفيهم ذريته كالحسن والحسين ومحمد بن علي وجماعة بعدهم من أهل البيت الأخيار الطيبين من أهل الاستقامة والهدى، وأفضلهم وأفضل منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه وعثمان بن عفان والخلفاء الراشدون، هم أفضل من أولئك، وكل هؤلاء من أهل النجاة والسعادة وليسوا أهل البيت فقط. فكل من استقام على أمر الله من أهل البيت وغير أهل البيت فهو على سبيل النجاة وهو في السفينة، ومن حاد عن طاعة الله ورسوله فهو من أهل الهلاك، وإن كان من ذرية الأنبياء وإن كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ينبغي يلم هذا الشيعة وأصحاب الشيعة. نعم،
1: موضوع.
3: كثير من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع
2: حديث الله يظهرون علي مدينة العلم، على مدينة العلم وعلي بابها موضوع أيضا، معناه أن مهما علم من طريق علي هذا موضوع، قولهم أهل بيتي فسيكون هذا موضوع أيضا، وإنما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الاستقامة والهدى، والهدى لا من حرف عن ذلك وحاد عن ذلك.
3: الواجب على العلماء قول الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث نرى ان الفساد يزداد؟
2: الواجب قول الحق، ولكن ليس من شرطه ان يجاء ويقبل قول الحق، بحمد الله يقال هذا من العلم ويبين، ولكن ليس كل ما يقال تظهر اثاره ويستجاب لقائله لاسباب كثيره.
1: غريب اللي يذل الاخره يقول غريب.
2: نعم،
1: ما معنى دجال اخر حديث غريب؟
2: دجال هذا معنى عند العلم تارة يكون معنى غريب ما جاء من طريق واحدة، وتارة معنى غريب انه من طريق فلان من فلان غريب، ولكن رواه غيره وليس بغريب، لكن غريب من طريق فلان من فلان غريب من غربات النسبية من ذهب الحديث غربات النسبية. نعم،
3: يقال ان الامام يتحمل بعض الواجبات عن المأمومين، نرجو توضيح ذلك وبيان ما يتحمل.
4: نعم، ما يتحمل بعض الشيء المأمومين، من ذلك انه يتحمل سهو عنهم، فإذا سهى المأموم ما عليه سجود، إما يسجد الإمام ويسجد معه، أما سهوه وحده في مع الإمام لا يضره ولا يكره سجود وحده، إذا كان مع الإمام في أول الصلاة، ويتحمل عنهم لو ترك الشيء الأول وقام يقوم معه، ويتحمل عنهم هذا الشيء الأول إذا قام ساهيا يتبعونه وينظرون في سجود سهوه، وعند بعض أهل العلم يتحمل عنهم أيضا القراءة بعد الفاتحة عند الأكثرين يتحملون عنه الفاتحة ولا تجب عليهم، لكن أصح أنها تجب على المأمومين أنه لا يتحملوا عنهم، هذا هو المختار لعموم الأدلة.
2: يقول صلى الله عليه وسلم
4: لا صلاة إلا من يقرأ ذات الكتاب الصحيحين، هو صلى الله عليه وسلم في الأخرى لعلكم تقرأون لها فإن قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا ذات الكتاب، فإنه لا صلاة إلا من يقرأ بها في أحاديث أخرى.
3: نعم، ما درجة حديث من صلى الفجر في المسجد وظل به حتى طلعت الشمس قد رمح فله اجر حجه العمره او كما قال تلك، ما درجه صحه هذا الحديث؟
2: هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه المعرفه في ثلاث نظر وليس بذات معروف الصحه، ولكن لكم مده طويله بعد طلب عند جمع طرقه وتتبعه بمظاهره، وحتى الان لم يتم هذا الشيء، ولعلي وباشره نفسي هذا فيقول هذا ان شاء الله في جمعه الاخرى ان شاء الله. اما الثابت والمحفوظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كنا فجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وهو عن حسن في مصلاه يدعو الله ويدعو سبحانه وتعالى، هذا ثابت عنه عليه الصلاه والسلام، وثبت عن عمرو بن عبسه النهي عن الصلاه بعد الصبح
5: حتى تطلع الشمس. إذا طلعت فصلي، وإذا صلاة محذورة مشهودة. هذا يدل على أن ليس الصلاة بعد طلوع الشمس كطلوعها إلى جلسة المسجد يشرع له أن يصلي قبل الخروج بعد ارتفاع الشمس، وهذا في بيته صلاة الضحى. وإذا كانت صلاة بعد ارتفاع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل. فإن صلاة الأوابين هنا يشد الضحى، يعتمد في صلاة هنا يشد الضحى ويرتفع النهار.
6: أحد الأخوة يسأل إذا كانت عليه ديون كثيرة فما هو معنى الدين، وأردت أن أكفر عما عليه كله، هل يجوز أن أدفع عن كل دين صاع من الرز على مسكين واحد، يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد، وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم، وهل يدفع على الرجل وأولاده كل واحد منهم له صاع؟ حول هذا المضمون تقريبا، يعني لأن خط الرباط
5: هذا سواء مجمل كيف الدين؟ الدين ما يؤدى عنه أسواق، الدين يؤدى لأهله. هذا السؤال لا أوضح له صاحبه. الدين إذا كان نقود يعطى أهله النقود من الذهب والفضة والأوراق. إذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لأهله كالسلف. إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله. هذا السؤال إنما الأصواع والأصواع هذه الزكوات، الزكوات والكفارات، كان الكفارة بذمة كفارة نهار وكفارة في رمضان، وعجل عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين، يؤدي الكفارة بكل في نصف صاع يكفي، كل واحد له نصف صاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته، والذهاب عن زوجة التحريم لها أو وطء في رمضان فإنه يعتق رغبة، فإن عجل صام شهرين متتابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا ثلاثة صاع في قوت البلد، كل صاع بين اثنين. هذا محل الأصواع. وهكذا لو أخر صيام رمضان بغير علة فلم يقضه حتى جاء رمضان آخر، يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم زيادة مع قضاء نصف صاع عن كل يوم يدفعها ويعطيها مسكينا واحدا. والسائلون يطلب من الزكاة، هم لا فقراء. السائلون ليأكلون قوة من الناس ويزعمون أنهم فقراء يطلب من الزكاة والكفارات لأنهم أهلها. داخلون في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب وأنه غني تنكر عليك وتقول لا تغيب، ليس لك السؤال وأنت غني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من سأل الناس أموالا وتكثرا فإنما يسألون جمرا، فليستحيل أن يسألون نارا أنهم كنت، فهو مصر الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه متعة الأحد. متفق عليه. فإذا كان يسأل وأن تعلم أنه كذاب وأنه غني لا تعطيه الزكاة ولا تصدق عليه ولا تنكر عليه، وهذا حرام عليك، لا يجوز له. قوله تعالى: وفي أموالي الحق المعلوم للسائل المحروم، لأن السائل مجهول أو المعروف الذي يراه أنه فقير. والسائلون لا تقسام، قسم يراه أنه فقير فيعطى، قسم لا يعرف فيعطى، قسم الثالث معروف لأنه فقير لا يعطى، لأنه ولا يؤمن بنفسه، فلذا لا يستحق الزكاة ولا يجوز السؤال. أما السائل الفقير والسائل المجهول إن زال لا تراه حاله فإنك تعطي من الزكاة من غيرها، لأن الظاهرة أنه فقير. والله قال: وفي أموالي الحق المعلوم للسائل المحروم. قال بعض أهل العلم: أن الحق المعلوم هو الزكاة. وقال آخرون: إنه هو أموال الزكاة زائد تطبع منه وإحسان منه إلى الفقراء والمحاوين والسائلين. والمحروم هو الفقير الذي يحرم الماء. نعم.
6: أحد الأخوة يقول إنه دائما يقول للأولاد: صلوا صلوا صلوا. وفي مرة من الأمراض ضربوه أو صعوه ضربا حتى حمله بعض الناس إلى بيته وهو مريض بسبب دعوته الأولاد الذين يلعبون الكرة في الشارع إلى الصلاة.
5: على كل حال ضربوه مأجور وله ثواب عظيم. وإذا كان ضرب فقد قتل بعض الأنبياء، مو بحرص بعض الأنبياء قد قتل، ولكن الأنبياء بغير حق كما قال الله جل وعلا، فقال فيه سبحانه وتعالى: يأخذون بالقسم من الناس. فله شرف بالأخيار والأنبياء والصالحين، ولكن عليه يشتكي فيه ولا في الأمور للرئيس الهيئة حتى يعاقبوا لا يصح، لأن إذا كان الله يسأل على غيره فلا يمكن أن يرفع الشكوى إلى ولاة الأمور في هذا الأمر، وإن اتصل به أو كتب إليه أن إن شاء الله أقوم بالله بها، وإن يتقدم برئيس الهيئة وما يقصر إن شاء الله أو لم يبايع أو لم يشرك ما يقصر في هذا الأمر العظيم يكون فلان ما يمكن يسكتوا عنه.
7: لو راح الهيئة الأمر بالمعروف ما يمكن هي تقوم معه؟
5: لا تقوم معه. اسم الهيئة أو الأمير سلمان أو الداخلية أو نائبه كل هؤلاء إن شاء الله يقوم بالله. لكن لا يتساهل يتابع الموضوع ويأتي نفسه يتابع الموضوع لا يأثر على غيره. نعم ولهم أجر إن شاء الله ولا يضر بالله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النور السلفية بالفجير تريم حضرموت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة ألقيت بمسجد النور بالفجير، والتي كانت بعنوان تحذير النبي من مغبة الظلم وعاقبته الوخيمة للأخ الفاضل أبي الحسين حامد بن أحمد بامومن حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة بتاريخ 6/6/1447 لعام 1447 من الهجرة النبوية، فنسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، ولا نترككم مع المادة المذكورة.
9: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الناس عباد الله إن الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم في هذا الحديث وذلك لأن الظلم صفة ذميمة لا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم لما أخبر سبحانه أنه حرم الظلم على نفسه نهى عباده عن اقترافه وعن الوقوع فيه فقال فلا تظالموا. والظلم يا عباد الله ذنب عظيم توعد صاحبه بالنكال والوبال وبالعذاب الشديد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقد يمهل الله عز وجل للظالم استدراجا له فإن لم يرجع عن غيه ويتوب فإن الله سبحانه لا يهمله وليس بغافل عنه سبحانه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ابن كثير رحمه الله أي لا تحسبه إذ أنظرهم وأخرهم أنه غافل عنهم مهمل لهم بل يحصي ذلك عليهم ويعده عدا. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الناس عباد الله ولعظم هذا الذنب وشدة نكال صاحبه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته أجمعين أن يتخلصوا منه وأن يتحللوا منه اليوم، فإن اليوم دينار ودرهم وغدا حسنات وسيئات، فينبغي على المسلم أن يتحلل من المظالم في هذه الحياة الدنيا قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، وقبل أن يكون الحساب حسنات وسيئات. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت إليهم، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الناس عباد الله، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته في صحيح سنته بأن الإنسان يتحلل من المظالم، وأن الإنسان ينبغي ألا يظلم نفسه، فإن القصاص آكد يوم القيامة. إذا كان القصاص في حق البهائم ففي حق الإنسان من باب أولى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تأملوا، تفكروا يا عباد الله، يوم القيامة يقتص من هذه البهيمة التي اعتدت على بهيمة مثلها في هذه الحياة الدنيا، فإنه يقتص منها يوم القيامة. ففي حق الإنسان القصاص آكد، فالذي يظلم الناس، الذي يشتم الناس، الذي يأخذ أموال الناس، والذي يقع في أعراض الناس فإنه يقتص منه يوم القيامة ويؤخذ من حسناته يوم القيامة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. أيها الناس عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الظلم بشتى أنواعه بشتى صوره، حتى يحذر الإنسان منه وحتى لا يقع فيه، سواء كان الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل، أو ظلم الإنسان غيره، أو ظلم الإنسان نفسه، فإن ذلك كله مما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح

ينزه نفسه وأن يبتعد عن هذا الذنب العظيم، وأن يعظم هذا الشهر كما عظمه الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم أيها الناس عباد الله، الظلم ذنب عظيم ينبغي علينا أن نحذره وأن نحذر منه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد، أيها الناس عباد الله، الظلم كبيرة من كبائر الذنوب، وهو سبب لفساد المجتمعات والأفراد، بل سبب لفساد العقائد والأخلاق الحميدة والمروءة والعادات الجميلة. الظلم تأباه النفوس المستقيمة وتمتنع عنه الفطر السليمة. الظلم عباد الله لا يحب أحد من الناس أن يوصف به، وذلك لقبحه وشناعته، وإن كان من أكبر الظالمين فإنه لا يحب أن يوصف بهذا الوصف الذميم، وهو وصف الظلم. ومن هنا فإن الظالم مصروف عن الهداية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظالم لا يفلح أبدا، كما قال الله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. وإن أظهر الظالم نفسه أنه في راحة وأنه في سعة من العيش، وإنما هذا استدراجا له من الله سبحانه وتعالى، لأن الظالم حلت عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. ومن لعنه الله عز وجل فمن الذي يدخله في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين. والظالم محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العصيب وفي ذلك اليوم العظيم الذي تأتي الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والظالم الذي وقع في هذا الذنب في هذه الحياة الدنيا وكان من الظالمين فإنه يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وجاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي يوم القيامة، إمام ظلوم غشوم
وكل مارق

0: غال. أيها الناس عباد الله، الظلم سبب لوقوع البلاء والعقاب، فإن البلاد والعباد إذا وقعوا في هذا الذم فإنه نذير شر عليهم والعياذ بالله. والبلاء إذا نزل فإنه لا يخص شخص بعينه ولا يخص طائفة معينة، وإنما يعم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الناس عباد الله، الظالم تصيبه دعوة المظلوم اليوم أو غد أو بعد غد، فإن الظالم لا يستهين بدعوة المظلوم. ربما تظلم إنسانا، تأخذ ماله، تعتدي على عرضه، تطعن في نسبه، وربما يدعو عليك بدعوة وتصيبك هذه الدعوة فتكون سببا في انتكاستك، تكون سببا لبلائك في هذه الحياة الدنيا قبل الأخرى. جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر، ودعوة الوالد، ودعوة المظلوم، يرفعها الله عز وجل دون الغمام فتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب سبحانه: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد أيام، ولو بعد سنين. ربما تصيبك هذه الدعوة دعوة المظلوم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

أهلك وأحسنوه، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلون

بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك

0: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

ضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق.

فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.